0: اصطلحنا على أن نسمي ذلك كله ثقافة أو حضارة، وذهبنا من حيث الاعتبار التاريخي إلى أن قدر الإنسانية قد تحدد ثقافيا أو حضاريا منذ آلاف السنين، تحددا لم تتجاوزه الإنسانية حتى اليوم. قدر الإنسانية تحدد في كل من مصر الفرعونية وفي العراق القديم، قدرنا تحدد على ضفاف النيل وعلى ضفاف دجلة والفرات، وكل ما عداهما تابع لهما أو منقطع الأثر إن شاركهما في القدم أو وازنهما في الأسبقية. وادعينا تبعا لذلك أنه يعصر علينا اليوم العثور على سلوك أو فكر أو علم أو فن لا يمكن العود بانبجاساته الأولى إلى ما يسمى الشرق وإن في غير دقة. فمصر إفريقية حتى النخاع، وقد بين ذلك عميد الفكر العربي في العصر الحديث طه حسين رحمه الله في كتابه مستقبل الثقافة في مصر. ثم إن عبارة الشرق لا تلزم العراق لأنها دالة جغرافيا منذ العهود القديمة، خاصة على كل من الهند والصين. وإذا نحن تنسينا لحظة الجغرافيا الاستعمارية، فإن العراق امتداد طبيعي لسوريا، وسوريا فينيقية متوسطية. لذلك سبق لمعد هذه الحصة أن ذكر أن كافة المنطقة الممتدة بين بحر العربي والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي مرورا بحوض البحر المتوسط ذات ثقافة واحدة، انطلقت في تشكلها التاريخي من مصر وبلاد الرافدين ثم بلاد الإغريق، ومن ثم إلى بغداد عاصمة الإبداع العربي حتى أيام ابن خلدون، ومن بغداد والأندلس إلى أوروبا اللاتينية المسيحية حتى بداية العصر الحديث مع الثورة الفلكية الكوبرنيكية. هذا مجرد تذكير بالخط العام الذي التزمه معد هذه الحصة الدكتور حمادي بن جبلة في لقاءاته الأسبوعية من خلال برنامجه أحب الحكمة. والمقترح اليوم أن نبقى أوفياء لخطنا المنهجي دون أن نثقل كثيرا على صديقاتنا وأصدقائنا أحباء الحكمة، وخاصة أن الفصل هو فصل يحق فيه لكل منا أن ينال نصيبا من الراحة لاستجماع القوى والترويح على النفس، إضافة إلى ما نشهد من تغيرات مناخية ننتظر منها خيرا عميما. فماذا يكون لنا أن نقترح على أحباء الحكمة في هذا الاتجاه؟ وطبعا السؤال موجه إلى أستاذنا العزيز معد هذا اللقاء الدكتور حمادي بن جبلة، مع تجددي أو تجديدي الامتنان له وشكره برغم هذا الحر الكبير، فأنه الدكتور حمادي بن جبلة آل أن تكون حصصنا دائما جديدة متجددة، وأن تواصل ما كانت قد بدأناه في لقاءات سابقة. فكل الشكر امتنان لك أستاذنا العزيز حمادي، وطبعا أهلا وسهلا بنا في برنامجك أحب الحكمة. وأكيد أنه في هذه الحصة كما كنا قد خططنا إلى ذلك سنستمع إلى بعض الأغاني التي تقترحها في علاقة بالمواضيع الفكرية الفلسفية التي ستخوض فيها في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك وبنا في برنامج أحب الحكمة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبل.
1: شكرا سيدي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. كل حال هو فعلا يعني بعد سنة من العمل متواصل يحق لكل منا أن يأخذ نصيب، نقول أحنا من الراحة والاستجمام في سبيل أن يسترجع قواه للاستعداد للفترة أو الموسم، موسم العمل القادم. بقي أن هو فعلا شوية ثم شوية حرارة، لكن بالنسبة لي أنا باعتباري فلاح يعني كل هذا يعني شوية وبرة ما هيش حاجة يعني وطبيعي راهو يعني إذا كان مثلا مش سخانة بالنسبة لي مثلا مش صيف، كيما مثلا مش برد مثلا مش شتاء، يلزم الاثنين هكا. يمكن زايدة قبل عشتة جماعة اسمه الطقس وكذا قداش يقولوا المعدل الزيادة مع درجة ولا اثنين ولا ثلاث، ما يعيش حقيقة. أما إن شاء الله ثم كالخير. كل حال هو فعلا يعني زي ما نرتاح شوي، لكن نبقى على ما عودنا عليه مستمعاتنا ومستمعين بهذه الحكمة. أنت تعرف كلمة المدرسة باللغة اللاتينية اليونانية سكولي، لا سكولي اللي مش جمنا بعد لا سكولاستيك، سكولي يعني مش الموضع الذي نشقى فيه، لا بتاع المعلم والضرب والعصا وكذا، لا الموضع الذي نسعد فيه. يعني تمشي للسكولي المدرسة لتتفتق موهبك ولتكتمل إنسانيتك، حيث يعني نحن على هذا الأكل للألمان التوي مثلا الليسي المعهد الثانوي نتاع الامتياز كما نقولوا احنا، يعني يسموه الجيمناز على الطريقة اليونانية القديمة، الجيمناز كما جيمناستيك إلى غيره، يعني بحيث احنا نحب نقولوا يعني كيف لنا أن نستريح بعض الشيء دون أن نغادر مواقعنا، يعني تقريبا هكا معنا، دون أن نغادر مواقعنا لا من حيث الموضوع ولا من حيث المنهج. هذاك علاش اليوم يعني نقترح عليك أنه نتحدث شوي على أم كلثوم. تو نشوفه، كان عندنا زميل تنتج معاه انت حصه في الاذاعه على الموسيقى اي سيموس معناها سيمنذر بارك الله فيك سامحني سيمنذر معناها كان انا قديما كنت نسمعه. علاش؟ لانه يعطيك اللحن تسمعه لكن بعد يحاول يفسر لك علاش يعجبك برشا ولا علاش يعجبك شويه، يعني كما قال ابو نواس الا فسقني خمر الا فاسمعني موسيقى وقل لي هي الموسيقى وتفسر لي علاش. يعني ثم الوعي المباشر بالشيء وثم الوعي العائد إلى ذاته بذلك الشيء ليفهمه، لحظة الفهم لحظة التلقي ولحظة الفهم. هنا ماذا بي أنا نحب نشوف عند في أم كلثوم، مش نغني لأني ما نعرفش اللحن وما نعرفش علاش، أما نعرف أن أم كلثوم معجزة من معجزات الله، وبالتالي يعني تقريبا معناها ما عندي حتى تفسير وعمري ما لوجت تفسير، أنقول عمري ما حاولت نفس، خاطر كان باش تعمل لك الحكاية الفيبراسيون ومدرا شنو حكاية فارغ، تنجم تلقى ألف واحد صوته أقوى منها ولا حاجة من هذاك، مش هذا. باش ناخذ أم كلثوم في أغانيها المتعلقة بالزمن، يعني عندما تتحدث أغاني أم كلثوم عن الزمن، باش نقولوا احنا علاش نشوفوا توا اللي تاخذ عندها هي معناها وتشوف الاغاني نتاعها اللي متعلقه بالزمن بوجه عام، يعني تلقى مثلا مواضع اللي معناها تقول معناها تقول مثلا تقول واحنا مش حنعيش يا روحي مرتين، شفت كيف هذه امور بسيطه معنى بسيط هذا، يعني تقريبا تقع عند الناس الكل، ولكن هي بالاغاني نتاعو بالصوت نتاعها واللحن تخرج به على الـ على الـ على المعتاد، يعني كان ان الفن هو الخروج بالشيء العادي بالشيء المعتاد الى ان يصبح شيئا فوق المعتاد، يعني هذا العمل الفني باليونانية يقول بويسيس، يعني أن تنتج شيئا ما، يعني انطلاقا من شيء ما. هذا وقال لك ما تقول معناها ثم أغنية رائعة الحقيقة قديمة شوية يعني حينما في اسمه غلبت صالح روحي إلى آخره، معناها تقول يعني معناها كيف أن الحبيبة يعني تلجأ للحبيب لتشكوه الزمن، وهو هو أصل الشكاية منه هو مش من هذا كل أمور خلينا نقول عادية تكسبها يصيبها صوت أم كلثوم واللحن والتعبير اللفظي التعبير اللغوي، يعني جمالا هو الذي نسميه الفن، حيث هذايا ثم أشياء اللي خارجة على المعتاد، خارجة تماما على المعتاد وتجعلك تطرح إشكالية الزمن، يعني ثم أغاني أخرى كبيرة يعني كما أهل الهواء أيضا فيها معناها همتني قل ويسألوك يا ليل متى تعود يا ليل إلى آخره، كلها موجودة همتني، لكن ثم أشياء أخرى يعني اللي تخرج على الزمن. أدري أنني قلت لي في لغة في أغنية رق الحبيب اللي هي من أروع أغانيها، من حقيقة القصبجي ما عملهاش برشا الحان لكن هذيك أعمل حط فيها العبقرية بتاعه الكل. أنا قلت لي تقول في القصيدة هذه أني معناها لحظة بركلن شوية أني مثلا كتقول سهرتي أستناه أسمع كلامي معه وأشوف خياله، هو هي تقول قاعد جنبي معليش مسيرش ابن ولا من كثر سوئي سبقتي عمري تقول عمري ابن ولا شفتي بكره والوقت بدري، يعني هنا في هذه اللحظه التي تختلط فيها آنات الزمان، يعني نحن نقول الزمان ثم لحظه الحاضر تسبقها لحظة الماضي ثم تنتظرها لحظة الغد والمستقبل، يعني هنا كيف أن يعني شفتي بكرة شفتي غد أو بكرة والحجم والوقت بدري، يعني حاجة من النوع هذا، يعني كيف أنها تسابق الزمن، وبالتالي الزمن ما عادش عنده ترتيب. لين اللي تقول يعني إيه يفيد الزمن للي عاش في الخيال؟ أنا هذه مثال سنتذكر بها، أنا عملتها موضوع محاضرة في شو اسمه هو مؤتمر علمي افتتاحي نظمته جامعة منوبة يظهر لي ابن ولاء، وفسرت فيه البتاب إيه يفيد الزمن مع اللي عاش في الخيال، يعني كيف أن الخيال ينتفي معه الزمن. أنت تشوف كما قلنا احنا الثقافة ما تنجمش تفصل، وانت تسمع هذا ما تنجمش ما تفكرش في القرآن، مش على خاطرك مسلم حتى يسيدي مكش مسلم حتى ما تمنش به، شفت كيف؟ يعني أنت ستجد نفسك بحكم ثقافتك، ما فيش شك اللي ما عنده، لا حتى مثلا اليهودي أو المسيح عنده نفس الشيء. من هل أنت تشوف مثلا سيدي سفيان شنو العلاقة بينهم؟ مثلا وقت اللي ربي خلق آدم وحطه في الجنة، أنا إيش قال له؟ هذه في سورة طه، فيش معنى من أروع ما تقرأ حقيقة، خاصة كي يلحنها صديق المنشاوي الله يرحمه معنا برماه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما إلى آخره، وآدم خبرناه فلم نزد عزم إلى غيره. حدين يقول آدم أنت أسكن أنت وزوجتك في الجنة وما تقرب هذه الشجرة إلى آخره، شوف كيف عادش يقول إن لك ألا تجوع فيها، يعني هذه الجنة ألا تجوع فيها هذه ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني شوف الجنة يعني تقريب ما يهمني أنا ما عرفاش فين ولا فين، شفت كيف؟ لكن حسب القول هذا القول القرآني حتى تقرأ في الأساطير ما يهمش، المعنى هو نفسه القول القرآني في شك باختصار والجملية يعطيه بعد آخر. فتقول الجنة هي الموضع الخيالي إيتوبوس يعني إيتوبيك، الموضع الخيالي أو الأسطوري أو الديني اللي تحب معنا، فهمتم؟ الذي يجد فيه المرء، يجد فيه الإنسان الذي يوضع فيه كل ما يشتهيه، أي إنه يلبي كل آماله. خلينا نستعمل ناحية آماله كذا، نجيب الكلام بتاع علم النفس التحليلي، يعني كل ثم أشواق وآمال ورغبات، كل الرغبات للديزير، يعني كل ما يتمنى المرء في الجنة يجده، كل ما يتمنى يجده، بحيث ماشي مثلا ماشي وبلا ترخي. فنحن يعني نقول فكرة الجنة على هذا النحو التي تشبع فيها الغرائز وتشبع فيها الرغبات وتشبع فيها الحاجة، بحيث لا تكون أصلا محتاج إلى شيء، أنت لا تحتاج إلى العمل، هذا هو تجد كل شيء حاضر فيها. شو اللي زايد على هذا؟ خليني أقول وعنا البونيس الإلهي، مش أعطيك بونيس هني ولا قل لك وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لا تضمأ فيها معروف ما تعطش، أما تضحى شو معنى تضحى؟ أي أنك الضحى والضحى والليل إذا سجى إلى آخره، معناها قال موسى تلجب بس شوف كل معنى ما بعضه ذاك علاش تقول تتداعى لبعضها بعضا، بحيث ما تنجمش تقول لا انا نحبك الحاجه الاخرى ما يعنيش، لا يعنيك وبكله يعنيك. موسى وقت اللي جاب السحره بتاع فرعون قال ائتوني ضحى، الضحى تقريبا هكا احنا عندنا 24 ساعه في النهار، العرب عاملين كل ساعه عندها اسم، الضحى هي بين 9 و10 بحيث هي الساعه التي تبدأ الشمس في يعني تبدأ حرارة الشمس في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ شو ماش نقول أنا تقوى تب تبدأ فيها ولا، وذاك عشان يتمدد الزئبق فيها متاع متاع الفراعنة درسنا أيوة دي ما يحكي فارغة به، لكن موسى بيصير عايش معهم ويعرفهم، ما يشي معجزة إنه يطلعها، هو عايش معهم 40 عام وعايش معهم، بالتالي ما تعجبنيش برشا هذه معجزه سبحان الله ما فيها شيء. مثلا فيها اكثر احد المفسرين الله يهديهم ثاني يقول له شوفوا الولد هذايا على موسى مازال يثبت محب يقتل الصغار الكل بكشي هذايا

تقول ايتوني ضحا، يعني في الوقت الذي تبدأ الشمس فيه في يعني في معناها الحرارة. هنا ماذا يعني؟ يعني البونس متاع الإله لنا في الجنة، الجنة لا زمن فيها. أشنية لا زمن فيها؟ لأن الضحى، لأن الزمن شنو هو؟ يعني نهدو تعريف أرسطو من القديم، يعني الزمن هو عد الحركة، لو طون سي لو نومبر دو موفمون. يعني كيما في الرقاص نتاع الموغالا نتاع غاليلي يرقص، يعني يعمل 60 هكا حاجة، يعني هذوك راهو 60 ثانية. شفت كيف؟ والا القمر يدور قداش من مره في الشهر؟ يلي 28 و29 و30 حاجه من هذاك، يعني يقول شهر. فلو تصورنا ان الحركه انطفأت في العالم كله، فان الزمن لن يكون له معنى، لن يكون له وجود. انت شفت يعني عندك الساعه هذه نتاع نقول احنا الضحى، ثم لا تضحى هي اشاره الى التزمن، الى تزمن الوجود البشري او تزمن الوجود في الجنة. هنا الاله الغى الزمن من الجنة، لانه الزمن موجود من مخلوقات الله. تقول ايش معنى من مخلوقات الله؟ اي ان عندما خلق الله القمر والشمس وجعل نحسبها، يعني تحسب السنين معناها هكا والايام، اذا زال ذلك كله زال الزمن. في الجنه هكا قال الا تضحى، ما فيش اذا كان مثلا مش ضحى، ماشي الساعه اللي مجي من بعدها، وماشي الساعه اللي مجي من بعدها الى اخره. قول انت لهنا ذا لابد لك من أن تمر، وهذا حتى في الحداثة حاجة باهية كمان، لا إلى سيمون دي فرويد. سيمون دي فرويد يبين أن الجنة متاع اليهود وإلا متاع المسلمين وإلا متاع يعرفها من كل معنى، هي تعبير عما كان يسميه مبدأ اللذة في مقابل مبدأ الواقع، برنسيب دي بليزير، برنسيب دي رياليتي. مبدأ اللذة هو الذي نعيش فيه ونحن أطفال، وربما حتى الواحد يكبر بقي ما يحشمش معناه يقعد يعيش هكاك، أنه لا معناه أنك لا تحسب العواقب. إذا حضرت رغبة فإنك تريد أن تلبيها بصرف النظر عما يمكن أن يتبع ذلك أو أن ينتج عن ذلك من المصاعب أو من الأمراض إلى آخره، بحيث لا يفكر في العواقب، يفكر فقط في إشباع الرغبة. تأتي الرغبة يعني هو يريد أن يشبعها. تشوف الوليد الصغير مثلا أعطش يبدأ يصيح، تقول له هاتا ونجيب لك، ما يفهمش يبدأ يصيح لين يجيب ويشبع. يعني ما ينجم يسكت من الواحد إلا ما فيه شك مع السن، يعني تنقص الأمور هذيك. أما هذا يعني مثلا تقول له توا الليل ما يعرفش معناها الليل ونهار، مازال ما يعرفش. يعني حتى الولاد الصغار بياجي عمل عليها دراسة رائعة، الولاد الصغير يعني ما عندوش الوعي بالمكان، بالمسافة بين ألف وباء، بين يده وبين القمر. يمد يده يخزل القمر تعجبه، يمد يده يحب أخوها، ما فماش فرق بين الكاس اللي قدامه والقمر اللي تقول أنت هذيك بعيد، ما عندوش فكرة بعيد وقريب. كما في الوعي في الزمن ما عندوش أمس والآن، عنده كان هذا غياب الزمن. و اسمه نقول انا هذا مبدا اللذه الذي يعني هو مبدا غريزي ونعيش به ونحلم به. وذاك علاش مبدا اللذه هذا يعرضنا الى مخاطر، يعني كما الوليد اللي ماشي بديته للجمره ولا للتمره، ابنه الجمره ما يمشي تؤلمه المره الاولى، المره الثانيه، المره لين يتعلم عاش يمديده. شفت كيف؟ هذاك علاش سميه فرويد ينشا عن التجارب المريره التي يمر بها مبدا اللذه، الانا، الوعي بالخطر، وبالتالي يبدا يقرا الحساب ويتوقع. هنا يقول انا اذا كان معناها تقول ام كلثوم ايه يفيد الزمن مع اللي عاش في الخيال؟ اذا كان مبدا اللذة هو مبدا الخيال فعلا، لانه مش واقعي، لكن علاش فرويد يقارنه فيقابله بمبدا الواقع؟ مبدا الواقع اي انك ستاخذ في اعتبارك عواقب الفعل الذي ستأتيه، وتأخذ في اعتبارك المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. هنا فرويد عمل عملية نقول أنا يعني هو يسميها إيكونوميك، معناها نقول إحنا مش اقتصادية برسك، يعني يوزن. يعني إذا أكلت

0: مثلا البيضة باش نسرقها وناكلها، باش ناكل الريحة. السؤال شنو هو؟ أنه يندرى اللذة التي ستحصل لي من أكل ما أسرق أكبر أو أقل من الألم الذي معناها سأتكبده جراء تلك السرقة. شفت؟ يعني يبدأ بحساب يعني، وبالتالي عن هذا التردد وهذا كذا ينشأ ما نسميه الأنا، وعن الأنا ومرارة الأنا وتجربة الأنا ينشأ الأنا الأعلى، أي الأنا الأخلاقي. هذا اللي يلزمنا نشوفه. لكن هنا في مبدأ اللذة، في مبدأ اللذة اللول بالكل لم فيه زمن. الزمن يبدأ مع نشأة الوعي بالذات، أي مع نشأة الأنا الذي يصبح الحكم بين الواقع وبين مبدأ اللذة الداخلي. مبدأ الواقع كما نقول هو التعرض عامة لهذه الأشياء. يعني نقول كما تقول أم كلثوم، أنا إيه يفيد الزمن مع اللي عاش في الخيال؟ يعني هي ما تنجمش تخرج من هذاك. علاش؟ الزمن أولا بدأ يعني بالتداخل، يعني تقول شفتي بكرة والوقت بدري ثم انتهى. يعني كما قال القرآن معناها ألا ولك فيها ولا تضحى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فمش زمن.
1: طبعا سي حمادي، أنت ذكرت هذه الأغنية وحللت بهذا العمق وبهذه نظرة ثاقبة، وأكيد أنه عندما سنسمع إلى هذا المقطع سنتأمله أكثر باعتبار أنك قد أهديتنا دروبا جديدة لتمعني. فلنسمع إلى هذه الأغنية أو إلى هذا المقطع تحديدا من أغنية رأى الحبيب بتلحين لمحمد القصوجي أداء أم كلثوم، وهو في علاقة مباشرة مع القضية التي تطرحها الزمن والخيال وعد الزمن والحركة وغيره من الأشياء. نسمع هذه الأغنية ثم نواصل الرحلة مع أستاذنا العزيز الدكتور حمادي من جبالة في برنامج أحب الحكمة.

Yeah.

0: كانت هذه مقطع من أغنية أم كلثوم رأى الحبيب باقتراح من الدكتور حمادي بن جبار الله في برنامج أحبائي الحكمة، في علاقة مباشرة بمحاولة تدبر مسألة الزمان ومحاولة جعل أغاني أم كلثوم أن تكون هي الدرب الذي من خلاله نفتح دروب أخرى للفكر وأيضا دروب أخرى للفلسفة وحتى في المسألة الأنثروبولوجية في علاقة الإنسان بالزمان. الأغنية كنا نستمع إليها سي حمادي وكنا نتمتع بها على الجهة العاطفية فقط باعتبار أنها أغنية عاطفية، ولكن أنت تدبرت أمرها الآن على الجهة المعرفية الفلسفية الحضارية.
1: شوية أبر لأنه في الحقيقة أنا ياسر ما نقوله يعني بس واحد يفهمها، ولكن في كل حال الدرس اللي يعني كيف أن النظر الثاقب، النظر خلينا نقول الذي يعبر عن التجربة الإنسانية في جميع أبعادها، ليس فلسفيا ولا علميا وإنما هو وجودي. يعني هذا علاش القاسم الشابي الله يرحمه يقول لك عش بالشعور وللشعور فإنما دنياك كون عواطف وشعور. إذا فقد الإنسان هذا الوجدان فإنه تقريبا فقد كل شيء. معناها هكا أنت تشوف يظهر لي في أول والله ما نعرف أنه كتابي يظهر لي في الإيميل، يظهر لي هكا نسيت معناها يعني أول جملة يظهر لي في الإيميل يقول نو سوم دي زاتر سنسيبل أفون دات دي زوم ريزونابل.
0: الإيميل هو كتاب روسو للتذكير،
1: روسو التربية. يعني نحن نشعر قبل أن نفكر، وبالتالي فإن البعد العميق في وجودنا هو ولكن المشكلة شنية؟ يعني كيف لنا أن نتدبر أمورنا العاطفية أمورنا الوجدانية بالعمق الذي يمكنك من النفاذ إليه. قلت لي تسمع أم كلثوم، دعنا جبت أم كلثوم مرة مثلا نشوف نزار قباني. نزار قباني عمل قصيد اسمها ترقص حافية القدمين على تاع فريد الأطرش سامية جمال، من أروع إبداعات الفن العربي في القرن العشرين. سامية جمال أنا من يعني من حيث الفن، من حيث رقي الفن إلى آخره. أنت تو شوف إيش معناها حافية القدمين لواه. كل فوق مرة أخرى ما يسالش عملت عليها درس في ماني قريت الاستيتيك أنا في الجامعة تقريبا أول واحد قرأ الاستيتيك في الجامعة الجماليات، لأني أنا خدمت على كانت، وكانت ما كانش عنده فصل ما بين نقد العقل المحض اللي فيه العلم ونيوتن وكذا، نقد العقل العملي اللي فيه الأخلاق والواجب والحرية الأخيرية، مش ممكن مش تفصل هذا على هذا، ثم موقف نقد ملكة الحكم اللي فيه الجمال، ما هو الجمال، ما هي الحقيقة في الكتاب الأول، ما هو الخير في الكتاب الثاني، ما هو الجمال في الكتاب الثالث. وليس لك أن تتناسل العلاقة بين إشكال الجمال وإشكال الحق وإشكال الخير. هذا هو دير هي الثلاثية الأفلاطونية القديمة، يعني كيف جسدها الشيخ إيمانويل كانت. هذا أنت كي تأخذ الشعر البليغ، الشعر الجميل الرائع أنا اللي هو الشعر، مش نقول حاجة أخرى، لا ما فيش فرق بين الفلسفة والشعر. نجم تقول أفلاطون شاعر أكثر مما هو فيلسوف، إذا كنت تحب تقيسه مثلا بديكارت أمتني، وقال تقيسه من عرفش أنا بناس متاع المنطق تو إلى آخره. يعني أفلاطون حاجة أخرى، فأثر أدبي راقي كي تلقاه، وفي ذات الوقت أثر فلسفي راقي وأثر علمي راقي. أنت تعرف يعني اللي عملها أفلاطون على ليبولياد الريغولية إلى آخره، صعيبة شوية الحكاية. يعني التو حية ويخدموا بها في الأسترونومية، ما الرجل ما لكن أخذها مع الفراعنة. إحنا وقت اللي قلنا راهو قادر الإنسان يتحدد، ما نش نلعبه معناها بجد، معناها ما أنا لحد الآن ما لقيتش حاجة لم يكن ابتداؤها إما في العراق أو في مصر، ثم في شو اسمه في الهند في الصين، لكن قلنا الهند والصين ما توصلش يعني غابوا على الركب، يعني ربما أخذوا عليهم. مثلا بيتاغور مشى الهند، ابني تلاس مشى لمصر ومشى للعراق، معناها قرأ غادي ابني ثم أرجع لليونان، خاطر هو فينيقي مش يوناني. انت تقول توا احنا مش ناخذوا هذه حكايه الزمن تعالى كما شفنا، وان النظره الان ناخذوا من ناحيه ميتافيزيقيه ما يستاهلش.
0: هو حالة سامحني انك يا دكتور حمادي ذكرت رقيصه حافيه القدمين، هي أغنية لحنها كاظم الساهر، ونحن على إيقاع الأغاني في هذه الحصة نسمع إلى هذا المقطع الصغير، لأنه معناها جميل هذا الربط ما بين الفلسفة ما بين الموسيقى ما بين الشعر. ذكرنا أم كلثوم، ذكرنا نزار قباني في هذه القصيدة، نستمع إلى هذا المقطع القصير ونواصل معك هذه الرحلة التي هي بنسائم الصيف، باعتبار أنك تستحضر من خلالها وفيها الموسيقى، ولكن لا نحيد على الروح الفلسفي الموجود الساكن في هذه الحصة. نستمع إلى هذه الأغنية ونواصل اللقاء على المقطع عفوا من هذه الأغنية، ونواصل اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج أحباء الحكمة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة ثقافية، تحديدا إلى برنامج أحباء الحكمة. هذه المقاطع الغنائية أرادها دكتور حمدي بن جبل أن تكون هي التي ندخلها إلى مخبر الفلسفة والفكر والحضارة، حافية القدمين بإمضاء نزار قباني في الكلمات أو في الشعر، وبإمضاء كاظم الساهر في التلحين والأداء، ولها علاقة بالإيقاع بالحركة، كما أيضا أغنية أم كلثوم رأى الحبيب في أول هذا اللقاء. قد مررنا هذه الأغنية، نواصل هذا اللقاء معك سي حمادي في نفس التمشي بعد إذن.
1: حاضر باش. هو هذاك هو، لو أنه أنت علاش نقولوا حافية، علاش يقولها حافية القدمين، وعلاش هي فعلا منحت وهذا يعملوا علاش معناها؟ لأنه يلزمك هنا مثلا يعني تقريب في شو اسمه في الوليمة، أفلاطون ماشي للوليمة، صدعوا الوليمة يمشي حافي. تو أنت تعرف معناها احتذاء واحتفى، احتفى أي لبس حذاء، واحتفى
0: نزع
1: الحذاء، احتفي بك أي ألقاك حافي القدمين، احتفاء بك واحترام لك. وقت اللي جاء سيدنا موسى مش قابل ربي أمني ولا مهمنيش فين شانك فيه أمني ولا مش قابل، قالوا اخلع لعن عليك أنك بالوقت المقدس كذا. أيوة شفت كيف يعني علاش وتاريخ الانتعال والاحتفاء والاحتذاء والاحتفاء أيضا. أنت علاش ثم نغمة كان هكا الدنيا كما لا بوست مودرنيتي ولا شنو هذه لو ديزانشانتمون دي مون، ديزانشانتمون معناها ما عاد في احتفاء. لا لا حقيقة يعني السطحية متناهية في الفكر الفلسفي الأوروبي اليوم. يعني أنت تاخذ لهنا تو مثلا خذ الزمن يعني كيما حافية القدم، ثم حاجة أخرى شفت أنا كنت نتابع مع صغاري، أو تعرف الكبار يتابعوا مع صغار، كانت ثم واحدة كاملة يابانية اسمها يونجر ولا جونجر ولا شنو، يعني وقت اللي يضعف في محاربة الأعداء يلزم يمشي الأرض، يمس الأرض باش ترجع له. هذيك راهي في كل ثقافات الدنيا، وأول ثقافة القافية الثقافة المصرية والثقافة باعتبار الأرض الأم، معناها يسترجع قواه. بالتالي عندما تتصل بالأرض مباشرة فإنك يعني تتصل بالأم وأنت في رحم الأم إلى آخره. فهنا تأخذ أنا حاجة أخرى معناها من النوع هذا، يعني وقت اللي تأخذ أم كلثوم معناها الغناء الحقيقة سنسر متوحش حقيقة تخوف منها، يعني وقت اللي تسمعها ترتعد في رئيسك بجد. منها هي حسيبك للزمن، حسيبك للزمن. أني في الفكر القديم حسيبك للزمن، اختاني الفكر القديم عنا في البخاري صحيح غلط مهمنيش، لكن هذاك التراث الإنساني أنه لا تسبوا الدهر فإن الدار هو الله، أنا سبع ياسر أن الرسول العربي يقول، ولكن هذا من ثقافتي ومن ثقافة الإنسانية. الدهر الزمن هو الله، يعني كما قلنا في البرنسيب دو جسمه هو في المبدا اللذة، الزمن يغيب الدهر ايضا يغيب فيه الزمن، لكن يصبح غول. يعني مع ام كلثوم وقت اللي نقولوا احنا يعني حسيبك للزمن هكا هي تقول معنا ولا لا، يعني لا عتاب ولا شجن ابني لا قاسي من الندم وتعرف الألم. شفت كيفاه من تشكي مش أسأل عليك، يعني تبكي مش حرحم عينيك إلى آخره، يلي ما رحمتش عني لما كان كذا. واللي اللي أكثر من هكا شوية أني يعني اللي هي تبلغ الـ وترجع بنا إلى العهود القديمة الفرعونية والبابلية. شنو هي معناها؟ دارت الأيام الزمن حيدوئك في البعد ناري. شفت الزمن ما عادش ولا شخص، وشخص سجان، شخص يعذب، يعني كما أكل بتاع القبر عذاب القبر إلى آخره. الزمن هو اللي خلص لي ثاري، هو يقول ناري ولا حاجة ولا لا، يعني إلى آخره، حيث وانت تعرف الزمن يعمل إيه. هنا تقول منين جاية هذا أنت؟ لأنه في الأصل في الميتافيزيقا نقول ما هو الزمن، يعني نعتبر الزمن مفهوم علينا تعريفه، في الثقافة القديمة كلها، مش العربية الإسلامية واليهودية، الكل ابني الزمن هو وحش. بالفرنسوية باللاتيني باليوناني سي كرونوس، كرونوس اللي يجي منه كرونولوجي وكرونومات الاخري، قيس الزمن. كرونوس هذا ابن عاق. في الثقافة شو اسمها هي بتاع لبنان القديم الفينيقية، يعني كيف بدأ الكون؟ بدأ الكون في شك من نجمش نفسرها مليح من معنى. كيف نتصور بدأ الزمن في الثقافة الفينيقية القديمة؟ أنه في الأول يعني كان كما في القرآن، كيف معنى السماء والأرض كانت رتقا ففتقناهما، يعني كانت بيضة واحدة ففتقناهما. الأولى بالكل سميناها السماء، والأرض سميناها أرض، معنى هي نقول بالفينيقية سماء غايا القاعة، ما هيش الفينيقية وكلهم فرد لغة، الفينيقية والعربية ولا هم اللغة السامية. والفوق أورانيس معنى البعيد، يعني كلمة أور اللي بستعطيك هذيك الأول يعني الإله. تزاوج كما عند ابن عربي معنا في الفصل 12، تزاوجت السماء والأرض فأنجبت طفلا. الطفل هذا خرج عاق، سموه كرونوس، أول ولد. وكرونوس الزمن هو الذي يلد أطفالا، يلد حضارات، يتعها تنشأ ثم أنه يمحوها وكأنها لم تكن. هنا وانت قلت تقول أم كلثوم يعني الزمن يعني معناها أنت تعرف يعمل إيه إلى آخره، حاجة من نوع هذا في الأغنية هذه. إذا كنت تحب، إحنا حتى كنت تحب إن كان نشرب معنا شو وقت، أما به بس الواحد ينطلق من هذه الملاحظات المبدئية وبره، ما نجمش نتعمقوا أكثر، والواحد يسمعها في الأخر بكل هذه إني معناها بتاع مش الغناء من مرة، غناء طويلة من أروع الأغاني. كي توصل المقطع هذايا معناها تولي الـ يعني حقيقة يعني تطلع في يعني كما يطلع نزار قباني مع عبد الحليم في قارئة الفنجان، يعني تطلع الجو أسطوري تمام، هي تطلع الجو أسطوري، جو قديم، له عربي، له مسلم، له مسيح، له يعني اللي نسميه أنا موديترانيا، من بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي. ما يعنيش أني في الثقافات الأخرى مش موجود، ما نجمش نعطي حاجة، أما هذه موجودة في جميع الثقافات هذه. ونفس الشيء هو وحش، يعني قليل الخير كرونوس، يعني ديما هكاك الزمن الغالبة لا بتحبش تعرف عليه، يعني كيف ينتقم من الذي يعتدي عليه.
0: كل الشكر والامتنان لك يا أستاذنا العزيز دكتور حمدي بن شبالله، فعلا كما أعلنت وتعهدت بذلك منذ بداية هذا اللقاء، هذه الحصة تشبه نسائم الفجر ونسائم الليل الصيفية، تحاول أن تكون عميقة ولكن أيضا تأخذ بطرف من الأغنية كدرب للسؤال والبحث والتأمل. سننهي كما تفضلت بذلك بأغنية حسيبك للزمان، ولو أنه ما نجموش تسيبهم للزمان معنى بمعنى الوحش الزمان، ولكن معنى حسيبك للأغنية هذه لأغنية أم كلثوم، ومتأكدين أنه تكون خير ختام لهذا اللقاء مع أستاذنا العزيز الدكتور حمد بن جبلة في برنامج أحباء الحكمة. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت. إلى اللقاء، مع تحيات كامل الفريق معد هذا اللقاء، الأستاذ الجليل الدكتور حمدي بن جبلة، صوفيا العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وسونيا الهديوي في لنسة التقنية. إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لعرفنا لحظة ندم

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل أوفياء إذاعة تونس الثقافية وأحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كذلك بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا سي علي.
2: سيدي المختار مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: سي علي، في آخر حصتنا السابقة تحدثنا على سهرية ليلة 17 رمضان اللي توافق 22 ديسمبر 1934 واللي ناقشوا فيها مؤسسو جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، الاسم الأصلي للرشيدية قبل ما تولي الرشيدية، نظامها الأساسي ووافقوا عليه. بعد ذلك اختاروا الاسم اللي اشتهرت به الجمعية اللي هو الرشيدية، واللي بهذا اقتراح من مصطفى صفر نفسه، وهذا التقليد ما انطبع وقتها ومازال اليوم. يقول أنه كل جمعية تعمل اسم علم ولا نعت فني يرمز إلى الأهداف متاعها ويراعي مقومات الخفة والسلاسة، ما نقولوا الخلدونية مثلا وقتها والصدقية والعلوية وغيرها. والرشيدية هذا اسم مشتق من نعت الرشيد ويخص البيلول، حكينا عليه، هذا ولد الحسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية، تحدثنا عليه وقت تحدثنا على تدوين السفين سي علي. كان شيء باختصار الذرية نتاعو من وقت ولده محمود بي اللي تولى الحكم عام 1814، يعني في أول القرن التاسع عشر، كل البيات اللي جاءوا تونس من أحفاده حتى الإعلان الجمهورية عام 57. يعني تولد هو 1710 وتوفى 1759، يعني عاش في النصف الأول من القرن 18 حوالي 49 سنة. المشكلة الكبيرة اللي صارت في البلاد أنه لما أبوه سماه ولي العهد في عوض ولد خوه علي باشا، علي باشا ثار على عمه عام 1727، وانطلقت وقتها كما يعرفوا المؤرخين ويعرفوا الناس المطلعين حرب أهلية لرجعها على تونس، يعني كانت طاحنة وماتوا فيها عباد، دامت 30 سنة. تجبر سي محمد الرشيد باش يتجه إلى الجزائر في حماية داي الجزائر، وقعد في قسنطينة حوالي 18 سنة. في الأثناء والده بنفسه مؤسس الدولة توفى، قتلوه، وشد ولد عمه علي باشا الحكم حتى 1755 و56، وقت رجع وقعد 3 سنين وتوفى. الغريب أنه نعت الرشيد هذا هو كان يحب الفن والأدب وكان يقرأ، حتى في وقت رجع للحكم 3 سنين سيب الحكم لخوه وتلهاب هو بالأمور الفنية. الغريب كما قلنا أنه نعت الرشيد هذا ما جاش وقت اللي هو حي، ألصق به بعد وفاته بعشرات السنين، وهذا نستنتجوه من المؤرخين اللي عاشوا مع عمرهم ما يتكلموا باسم الرشيد، يقولوا محمد ابن باي ابن الأول، كما محمد بيرم اللي قال حكى عليه هو عاصره، كما أحمد بن أبي ضياف، كما حسن حسني عبد الوهاب. الشيء اللي خلى سي العروسي المطوي الله يرحمه أديبنا اللي عمل مقدم عليه يقول إننا لا نعلم من ألصق به هذا اللقب. نستنتج من هذا أنه أحفاده الأمراء اللي عاشوا في القرن التاسع عشر بالخصوص كانوا مغرومين بالشعر والغناء كما معروف عن العائلة الحسينية الكل، واللي حكموا البلاد طوال القرن التسعتاش ضخموا من خصاله ومواهبه الشعرية والفنية، ومنهم هما خرج بالتأكيد نعت الباي الرشيد. لماذا؟ لأنه حسب ما قالوا هما لما كان منفي في الجزائر 18 سنة قام بتبويب قطاع التراث الأندلسي اللي كانت تتغنى في تونس خلال القرن 17 قرن، وهو يعني كل قطعة كما حكيت عليه المرة الأخرى حسب الطبع متاعه حسب المقام حسب الميزان متاعها. ومن هذيك العملية هذيك خرجت السفين متاع نوبات المالوف التونسي، وساعدوه بالطبيعة المترجم متاعه أحمد الجزيري وأحمد لسرم الجد الشيخ لسرم هذايا ومحمد المرابط، هذوما كملوا بعد الخدمة متاعه وهو بعد لا توفى. وخرجت السفين تاع القرن 19 اعتمادا على ما قام به سي رشيد بي. هذه المصادر هذه جاتنا من مصدر واحد هو الشيوخ المالوف، نتحدث فيه بعد فصل الغناء الاول نتاعنا في الحصه سي علي.
2: الفصل الغنائي الاول باش يكون مع الجزء الثاني من بشرف نيرز، والبشرف هذا من المعزوفات التقليديه اللي كانت تؤدى في مستهل الأشغال ووصلت الأشغال والأسجال المالوف التونسي.
1: أيوة.
2: والجزء الثاني من هذا البشرف يسمى حربي.
1: أيوة.
2: وكلمة حرب هي كلمة يعني عندها علاقة بتوظيف البشارة في المدرسة الحربية سي المختار، لأنه البشارة في المدرسة الحربية كانت عندها وظيفة عسكرية إضافة للوظيفة الموسيقية والفنية متاعها. الأداء هو لفرقة رشيدية مؤرخ في 1957، يعني الفترة اللي كانت تحت إشراف الأستاذ صالح المادي وإشراف فني كذلك الشيخ ميسترنان، وسجلت بالإذاعة في مفتتح يعني دولة الاستقلال على أثر تونس الإذاعة التونسية.
1: شكرا. اسمه ملا بشرف نيرز من الرشيدية متعس 1957.

0: كنا في الاستماع إلى حربي بشر فنيرس أداء فرقة رشيدية، وهذا تسجيل مؤرخ كما قلنا سنة 1957. نعود سيدي مختار إلى سياق حديثنا عن الرشيدية وخلع اسم محمد الرشيد بي على جمعية الرشيدية، وسؤالي بالتحديد حول المصادر أو المعلومات اللي تتصل بهذا الموضوع.
1: هي كما قلنا المعلومات اللي سردناها جات من شيوخ المالوف الرشيدية كما سي محمد غانم اللي هو تحدث عليها الأول عام 32 قبل حتى تأسيس الرشيدية، لما تحدث مع محمود بورقيبة على مشاركته في مؤتمر القاهرة، مؤتمر الموسيقى العربية. الإنجاز هذايا منسوب لسي محمد رشيد بيس علي، لم يتعرض له أي مؤرخ ترجم لحياة البي هذا قبل ظهور الرشيدية. معناها الحكاية هذه مخرجت كان بعد تأسيس الرشيدية من عند شيوخ الرشيدية. منين جابوه هما؟ جابوه من كما حكينا من العائلة الحسينية. أنا عندي تفسير في انتظار أنه نكتشف دليل مادي ثابت يثبت هذا الادعاء، هي والتفسير يعتمد على المعطيات التاريخية والجغرافية العلمية والموضوعية متاع تاريخ تونس وجغرافيا متاعها. هو كنا نرجع سي علي للترتيب قطاع تراث المالوف الفن الأندلسي بصفة عامة ديني ودنيوي، واللي كانت تتكون شيئا فشيئا جيل بعد جيل، ومش في أقليم واحد، في كامل أقاليم المغرب العربي الكل. بطبيعة كانت مبعثرة ماهيش منظمة، لكن بدأت عملية الترتيب بصفة عشوائية وتنجم تقول غير منسقة في أغلب البلدان والأقاليم المغاربية بما فيها تونس بالطبع. وكانت أفواج المهاجرين تجي تبدلك الوصلة هذيك وتجيب حاجة جديدة بالطبيعة، وهذا حاجة شيء طبيعي قرن بعد قرن بصفة منفردة ومش متصلين ببعضهم. بديت وقتها اعتماد على الوصلات، الشكل متاع الوصلة، الوصلة هذه من حتى من وقت العباسيين والأمويين والدولة الأندلسية. أنا نعتقد أن الفضل ربما بالنسبة لسي محمد الرشيد بي أنه في الغربة متاعه وقت قعد 18 سنة من في حتى يمكن أيس، يقولوا بعض المصادر يقولوا أيس باش يرجع لبلاده 18 سنة فيه، وكان معناه يحب الموسيقى ويحب الأدب، ومعاه ثلاثة ولا أربعة من المخلصين متاعه قاعدين معاه. بالطبيعة كانوا يعرفوا المالوف، وهو يظهر أنه عمل مجهود باش يرتب كما يعملوا اللي قبله هذيك القطاع المالوف، ورتبهم حسب الطباعة متاعهم وحسب الميزان متاعهم يعني البطايحي وحتى
0: اللبن. ايه وينسبوا اليه اعادة ترتيب النوبة نوبات المالوف التونسي.
1: انا ما اعتقدش اللي هو بدأ، انا ما اعتقدش.
0: نحن هو في كل حالات هو المالوف بناء تراكمي سي مختار.
1: أيوة هذا هو،
0: وساهمت فيه عدة أجيال ومجهولين بطبيعة، وعدة مؤثرات وعدة معطيات جديدة دخلت. نحن إذا تراث حي كان ديما قابل لاستيعاب الجديد والتطوير وإعادة التصنيف إلى حدود حتى تأسيس الرشيدية.
1: أنا المشكلة بتاعي ما نقولوش أنه سي محمد الرشيد بي، مع احترامنا ليه هو بي كان عادل وكان محبوب لو ما عاش برشا في الحكم 3 سنين، لكن أنك تنسب إليه أنه ترتيب كل تراث المالوف في نوبات، أنا نعتقد هذا إلى أن يثبت عنا حجة ثابتة مادية من العصر متاعه تقول أنه هو اللي عمل. أنا نعتقد كما قلت أنت فما تراكمات قبله، وهو ختم الفرصة ربما عمل جانب كبير منه، فما جانب كمله بعده هو. معناها هل احنا ماذا بينا نتمنى نهار باحث جمعيين متاعنا تبارك الله عندهم أنه يتعمق في الموضوع هذا باش ينورنا ويعطي التاريخ الصحيح لترتيب النوبات،
0: خاصة بالنظر للمقطوعات والمعزوفات والمقدمات الموسيقية سي المختار.
1: أي.
0: اللي هي كانت تقرب شوية للتراث التركي.
1: تركي صحيح.
0: هذا هو عملية الربط اللي وقعت يعني في علاقة محمد الرشيد بي بتراث المالوف.
1: ولو التركي ربدا قبله في الدولة المرادية.
0: في الدولة المرادية.
1: قرن كامل معناها. نتعدوا لتوا لماذا قرر مستصفر إطلاق نعت سي رشيد بي هذايا على جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية. كما قال سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم، قالوا كان يبحث عن علم فني يخلصوا من اسم الأحمدية نسبة لأحمد بي اللي كان وقتها البي في الثلاثينات، وكان مش محبوب وسمعته مش باهية بالكل، لأنه كان عنده ضعف واستكانة أمام حكومة الحماية، بما أنه حتى المؤتمر الإفخاريستي جبروه باش هو يترأسه. ودلالته على ذلك كانوا سهروا الشيخ محمد لصر أحد مؤسسي الرشيدية ونحكيوا عليه، وقت ينفصل على الرشيدية بعد سنوات عمل جمعية سماها الأحمدية. لقى مصطفى صفر بذكاء هو في السيرة نتاع جد العائلة المالكة هذا سي محمد الرشيد بي، الحل المثالي باش يحقق غرضه دون إثارة حفيظة أحمد بي بغير ما يغشوا. وناتج عن نجاح الرشيدية خروج شخصية البي هذا اللي كان مغمور ما يسمعوش به إلا في التاريخ، خرج ولا معناك على كل لسان شكون سي رشيد بي جراس كما يقولوا بالفرنساوية بفضل شهرة الرشيدية. وأول من أعلن عن اسم الرشيدية هو المهندس محمد علي العنابي رئيس جمعية قدمة الصدقية وقتها في سهرية عملها بعد ليلتين من الاجتماع متاع المؤسسين هذا متاع 17 رمضان، عمل سهرية في رمضانية نشطتها جوقة أندلسية فيها سي محمد غانم بالرباب وسي صادق الفرجاني وسي الشاب الباهي لظهم كان وقت مغروم بالمألوف معاهم، فهمتني، عمل حفلة هايلة وأعلن قرر الجمعية اللي تسمى الرشيدية هو الأولاني وهذا قرينا حتى في الصحافة. توا نمر سي علي لاستعراض أول حفل في تاريخ الرشيدية مساء 2 جانفي 1935، هو شهر بعد تاريخ بعثها أحياء الرشيدية بقصر الجمعيات الفرنسية اللي هو توا جانب منه فيه دار الثقافة ابن رشيق، أول عرض موسيقي في تاريخها قبل حتى لا تقدم ملفها القانوني للسلطة الفرنسية. الحفل بيانسو طبعا كان رهان صعب لمسيرها لأنها لم تستكمل بعد مقاوماتها الدنيا، مع ذلك سارعوا اغتنموا الفرصة اللي تبقات من سهرات رمضان باش يقدموا للجمهور الجمعية هذه وهو جمهور العاصمة النخبوي ويعرفوه بأهدافها النبيلة في إحياء التراث الأندلسي والأغاني التونسية الأصيلة. وربما مستصر نفسه قام بالتحدي هذا باش يوري جدارته بالثقة اللي وضعوها فيه المؤسسون الكل والكبار المثقفين، خاصة أنه كان مطلع على الحياة الثقافية والموسيقية في تونس وفي المشرق العربي بصفة دقيقة. الجوقة اللي اختارها سي مصطفى صفر ومع سي محمد الأسرم والمشايخ اللي معاه أنه خيروا منه ما عندهمش فرقة محترفة مازال الجمعية كي تكونت، يعاولوا على النواة الصلبة لجوقة مقهى المرابط واللي هي بنفسها جوقة البارون ديرلونجي أساسها الفنان محمد غانم على الرباب وخميس تنان على العود. وأقنعوا شافي رشدي المطربة هذه المشهورة وقتها مع فضيلة ختمي وفتحية خيري أقنعوها باش تشارك في العرض، وأضافوا لهم الشيخ لالو بالشيشي رغم اللي هو وقتها كبير في العمر معنا فوق من 75 سنة، يمكن
0: العواد من الجالية اليهودية
1: من الجالية هي أقلية تونسية يهودية باش هذاك باش تو نحكي نرجعوا له باش يضمنوا مسانده رموز الاقليه هذه التونسيه اليهوديه للمشروع الجديد. وسي مستصر تكلف سي محمد الاسرم قال له انت تشرف على الفرقه الكل هو اللي نظم لها العرض نتاعها. كانت بالطبيعه حاجه سهله بالنسبه ليهم انه في ايامات قصيره يحضروا برنامج وصله من اشهر موشحات المالوف من الاغاني التونسيه المتداوله رغم ضيق الوقت.

0: أخذ الروح مني والنفس.
1: الله
0: الله. مع العلم سي مختار البرو الذي هو برو العمل، يعني من البرو اللي تتغنى عادة في الأشغال أو في البرو العمليات، لكن اجتهاد من سي عبد الحميد المعالجية اللي هو أقحم هذا البرو في نوبة الحسين أو في برو نوبة الحسين اللي عادة تبدأ ب يا قلبي أترك المحنة. والفرقة هنا فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن العلجية، والتاريخ هذا يعود إلى منتصف التسعينات.
2: سي علي معناها بدل سي عبد الحميد بن العلجية من سق النوبة كما عملها سي محمد التريكة وسي خميس ترنان.
0: عنده بصمة
2: الثلاثينات.
0: عبد الحميد بن العلجية ترك بصمة في تسجيل النوبات، حيث عزز نوبات المألوف أو بعض البراول منها ببراول كانت عادة مقتصرة تتغنى في الأشغال. والأسجال فقط،
2: ذكر الأشغال خارج النوبات
0: يعني. اللي هي تغنى في سلاسل غنائية خارج النوبات.
2: شكرا سي علي على التوضيح الهام جدا، ونسمعوا ملا البراول متاع نوبة الحسين.

0: شكرا سي علي. نواصل تقديم برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونتحدث كيفاش دار الحفل الافتتاحي للرشيدية ليلة 2 جانفي 1935. نحكيه بداية بجمهور الرشيدية، ظهر في ليلتها وقعد معنا مازال إلى اليوم عنده طابع نخبوي. قصر الجمعيات الفرنسية بن رشيق اليوم كان ليلة الأربعاء 27 رمضان 2 جانفي من العام الجديد غاص بأغلب ما تعرفوا العاصمة من شخصيات وذوات. جاءت تلبية لدعوة خاصة من سي مصطفى صفر رئيس القسم الأول وزملائه. العائلة الحسينية أفراد منها احتلوا الصدارة بتبيعهم وأسر بعض أعضاء الحكومة، ونواب القسم التونسي وقتها القسم التونسي بالمجلس الكبير هو البرلمان قلنا حكينا عليه. كانت جل شرايح المثقفة والميسورة ممثلة في بين الحضور من كبار موظفي الإدارة التونسية في المالية وفي العادية وغيرها، أوساط مدرسي وخريجي الجامعة الأعظم جامعة الزيتونة، أساتذة معهد الدراسة الصدقية والعلوية والليسي كارنو مثلا، هيئات الجمعيات الأدبية الفنية كيف الخلدونية والصدقية، أرباب المهنة الحرة المحامين والأطباء والتجار، وصناعية السوق الأسواق الكل اللي كان مغرومين بالملوح حكينا عليه زر كيف كيف، محرري الصحف، كذلك أعداد محترمة من الأقلية التونسية اليهودية اللي كنا نحكي عليهم مصحوبين بزوجاتهم. كانت أكبر مفاجأة نحكي عليها بعد سي مصطفى سهر هو حضور مدير التعليم إيميل جو هو وزوجته. بدأ الحفل حسون بن عمار بتبع عطال البرنامج، وبعده خذ الكلمة أول مرة مصطفى سهر بشي خاطب الرأي العام بصفته رئيس الرشيدية. أول خطاب قالوا بتبع رحب بالحاضرين وشكر كل اللي ساعد المجموعة على تأسيس الجمعية الناشئة هذه، وتحدث عن أهمية الموسيقى في الشعوب وخاصة في تاريخ المجتمعات العربية والشرقية، وصل إلى وضعها المتردي في تونس، وأكد أنه أحنا كأبناء الرشيدية قال هكا بالحرف الواحد عازمين على إحياء وتجديد الرصيد الثمين لتراث المشحات والأغاني ذات الطابع الوطني الأصيل. إحنا قلنا نعتبروه عنوان الرقي الحضاري والفني للبلاد التونسية منذ قرون. وأكد أنه نحن لا ننكر جمال الموسيقات الأخرى خاصة الشرقية وبعدها الغربية طبعا وغيرها والتركية، لكن تأتي كلها في المقام الثاني بعد فن البلاد اللي هو فن المتفرد والمتصل بأخلاقنا الحميدة. لذلك قال ماذا بينا نحافظ على ذوق الشعب من أدران الأسفاف والضحالة والتقليد الأعمى والمشين لكل ما يرد من الخارج وقتها من استوانات. أو شفت الذوق هو اللي به الفايدة، وصحيح ذايا في الميدان الموسيقي سعلي أنت السيد العارفين في الأمور هذه أنه الذوق يتبدل حسب الشباب والجيل الجديد وحسب ما يسمعوا من أنغام جديدة
1: بطبيعة الحال.
0: ووجه نداء حار إلى الرأي العام باش يعاونونا، قال معاونونا مادين ومعنوين حتى نتمكن الرشيدية من تحقيق أهدافها. اختم الكلمة متاعه بتحية هي في حقيقة غمزة للمدير العام للتعليم والفنون
1: إيميل جو،
0: رحب به هو قالوا يعطيك الصحة جيت رغم اللي احنا ما كناش في بالنا باش تجي، وإن شاء الله هذه معناها تدل اللي أنت باش تهتم برقي الموسيقى التونسية الموضوع إداريا تحت إشرافك. هو وقتها كان يتسمى الوزير، هو فماش وزير وقتها مدير التعليم هو والفنون هو المدير وزير الثقافة والتعليم. بعد سي مصطفى صفر اعتل الركح الشيخ محمد لسرم حامل معاه آلته المفضل الأرغن أو البيانو الهوائي اللي حكيت عليه في الحصص السابقة
1: الأرمنيوم
0: الهوائي هذاك
1: البيانو الهوائي.
0: ومعه سي حسون بن عمار على التار، وأعتقد زي حسون بن عمار أول مرة يطلع في الركح باش يؤدي، هو كان يغني في المجالس ولكن في العموم ما سمعتش به، كان ممثل زاد سي حسون بن عمار. والشيخ صادق الفرجاني على النغرات. بطلب من مصطفى صفر سي محمد لسرم عمل مسامرة طويلة حول تاريخ الموسيقى التونسية، وكان يدعمها من حين إلى آخر بشواهد حية من الطبوع والأوزان المألوف التونسي. مع جوقته حسون بن عمار
1: يعني كما نقول اليوم ماستر كلاس، يعني
0: ماستر كلاس يعطي الطباعة لـ70 مثلا وبعد يعزف منه طريف وانت مشي. نلاحظوا هنا أنه لم يكن بالسهل بالنسبة للشيخ محمد لسرم هو ولد عائلة محافظة باش يتجرى على العزف أمام جمهور أحد القاعات العصرية في العاصمة.
1: ونذكروا اللي هو كان عادل الإشهادة
0: أي، لكن بطل من بعد
1: انقطع
0: الموسيقى تنحكيوا عليها أنا بس نقول للسادة المستمعين على سيرته اللي هي هامة. لكن رسالة الفن هي اللي دفعته باش يهدمك الحواجز النفسية اللي كانت تكبل هو تكبل أمثاله. يحاولوا تعاطي الفن أمام العامة بحرية. أول مستفيد بعد العملية هذه ونجاح الرشيدية هو سي علي الرياحي حفيد الولي إبراهيم الرياحي. بعد عامين جاء في نفس القاعة في ديسمبر 36 وعمل حفلة اللي هو بعد نجاح الرشيدية. الفصل الغنائي الثالث يعني
1: هو الحقيقة الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع الشافي رشدي اللي هي أحد أعمدة الرشيدية في الفترة من التأسيس إلى 41 على
0: الأقل. في الحفل هذا
1: وشاركت في الحفل هذا بعدة أغاني منها فوند وشوشانة منها كحلة الهذاب. لكن اليوم باش نسمعها في أغنية تعود لتلك الفترة اللي تخت الرشيدية بقيت محمد تريكي في أغنية بعنوان جيتك بجاه ربي.
0: نسمع ملي شافي رشدي.

0: شكرا لأوفياء برنامج عبق الرشيدية على موجات إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، نرجع إلى برنامج الحفل الموسيقي الأول.
1: بدأت السهرة فعلا كما نقوله لما بدأت الجوقة الوترية في عزف وغناء نوبة الحسين. كنا قلنا كانت تضم الجوقة خميس الترنان ومحمد غانم وليلو بالشيشة على العود ومحمد غانم على الرباب، وزادوا عازف آلة كمانجة اسمه محمد بالحاج، وجوز منشدين أحمد دريس اللي والد الوزير السابق سي رشيد دريس والدبلوماسي الكبير، ومحمد بن حسين اللي يقول لي فيها بضبط الإيقاع. بعد نوبة الحسين رجع سي محمد لسرم زاد عزف بشرف نيرز اللي قلنا عليه، ومحمد دريس عمل قصيد للوزير الورغي، وخميس تنان لحن قصيدة للشاعر القديم أبو الحسن الماريني، هذا لحن في مقام العجم عنوانه من نغمة العود والسلافة وحكينا عليه، والقطعة هذه تنتمي للرصيد القليل لحن الترنان قبل نشأة الرشيدية. والشيخ لالو بالشيشي شارك هو ختم الوصلة بأغنية من تراث الزندالي التونسي يقده نعاني. المفاجأة الكبيرة هي مشاركة زوز فرق شعبية متاع الغناء الشعبي، سي سالم بودينا وسي عبد القادر زغدودة. وبعد جات شافي رشدي، جات وغنات أليفيا سلطاني كحلة الهذاب ووصلة من الملوف في طبع المزمور. بهذا انتهت الحفلة، وكانت شافي هي الوحيدة اللي لبت الدعوة، من مش فضيلة ولا فتحية خير. تعداو للنغم هذايا توا سي عليد، سمعنا سي سالم بودينا كما وعدنا.
0: النغم الموالي باش يكون مع سالم بودينا في ملزومة من 6 أعراف. أيوة. نحن في الموشح نقولوا 6 أغصان أو 5 أغصان، في الشعر الشعبي نقولوا عرف. والملزومة هذه بعنوان جاتكم شي خديجة.
1: أي.
0: وتتخللها بعض العروبيات، يعني على كما نقولوا نحن بتاع صيغة بيت وعروبي.
2: جاتكم شيخ خديجة يا لما حفل فيكم شيخ خديجة، جاتكم شيخ خديجة زين المضحك والتفليجة هالما

0: أعبق الرشيدية.
1: فيكم شيخ دلج هوني في المحفل تتفرج، في كسوات وخرج وحزام من الذهب محرج، قدك يتراهوج مركب فوق البحر يبوج، لانيش نبرج نيرانيفة الجاش سريجة هالما

سريجة في جاشي لا من طفاها دايخ بهواها على غفيفها كيف طاح وراها أسود وتاها ننشدكم فمش مراها ويرد مباها نلي لا ماشي الباباها إذا كان عطاها نبدا عشرة ناوياها خزرت جداها قالت لي والله مطراها لو ترد كفاها وخزاني ما الذهب بجيجة هالما

قالوا تعطي خزاني ما نعطي بنتي للعاني أعزيز رهباني لو طبت فالعمر الثاني ريم الغزلاني قالت يا جدة واخطاني نا نبغي خالي نا عندي بابا رباني يا الغناي كواني بكلام وصخف بكاني إذا يسعاني زعيمة في الميجالة حريجة هالما

0: أعبق الرشيدية.
1: سي علي سمعنا توا سي سالم بوذينة نحبوا نحكيوا عليه بالمناسبة هذية. هو شاعر شعبي مشهور في زمانه الله يرحمه، تولد في ضاحية سيدي بوسعيد في الوسط الفلاحي متاع الضاحية متاع سيدي بوسعيد والمرسى سنة 1893. كان يحضر مع أبوه هو صغير، يهزه كل جمعة يحضر في مجالس الشعر والغناء الشعبي في سيدي بوسعيد. وكانت فنانين المعروفين وقتها حكاوا عليهم، واحد اسمه علي شويخة، واحد آخر اسمه محمد السعيدي، واحد آخر اسمه محمد بالحاج، ومختار رفرفي. بشوية بشوية الشاب سالم بوذينة تغرم بالفن الشعبي والغناء الشعبي، وقاعد يتردد بكثرة على المجالس والحفلات، حتى وقعت له حادثة ما نساهاش طول حياته وحكى عليها. نهار في لما حب يجرب روحه في الغناء، عنده واحد صاحبه حاضر معاه اسمه الهادي القروي، قالوا تسمعش حفظ منه، تقول انت ملزومة كما قلت تو. قالوا نحبك تسمعني، لكن سي القروي بعد صاحبه من مشايخ متاع الغناء اسمه سي الرفرافي هذايا، قالوا اسمع معي الوليد هذايا وحب يسمعني. هو بدا يغني سي سالم بوذينة، وسي الرفرافي هذا مختار الرفرافي قام وقال غناية صغيرة ارتجلها وقتها، شي قال فيها: الخا خالت أهل نسوخ بهم تشوخ، خالت كبار نسب مدوخ، خليك من خلطة الفروخ، يمرار لك كما قلب الخوخ لو كان يبدا شهد الربيع. كانت إهانة كبيرة للشاب سالم. بحذاها عصا، هزك العصا وضرب سي مختار الرفرافي حتى طيحوا ودوخوا، وتلفت فقاه دمه وشرتله، فانت خرج هرب معناها. الحادثة هذه الحقيقة خليت سالم بوذينة من وقتها يتحمس وحالف بيمين باش يتبع جرة الغناية وشعراء الملحون في كل بقعة يسمع ويحفظ. الهدف متاعه كان باش يولي غناي وشاعر مشهور، ويقابل مختار رفرافي مرة أخرى وأمثاله، ويغلبهم ويتفوق عليهم في المحافل والعرس. هذه كانت عقليتهم هم الغناية، حب كل واحد شكون يطلع خير من صاحب. بالطبع ولا من المشهورين، وباو عيطولو في المحافل والعروسات والمهرجانات، حتى من الإذاعة الوطنية التونسية وقت اللي بدأت عام 38 عملت حفل في المسرح البلدي كان حاضر فيه هو وغنى فيه. وحتى وقت جات الثورة متاع التحرير ضد الاستعمار عمل القصيدة، يا أخي الجدرمية عيطوله وقلقوه. بعد الاستقلال كمل يتعاطى الغناء الشعبي، وبالأصبح أحد مراجع البلاد في هذا الفن، وانضم للفرقة القومية للفن الشعبية في أولها في 59 وحتى الستينات كمغني وكشاعر لما تكونت أواخر الخمسينات، وأصبح من نجومها وأعطاها الكثير من قطاع التراث الشعبي اللي أثر بها الذاكرة الثقافية الوطنية. من أغانيه اللي سجلتها شركة النغم هي اللي عديتها لنا تو، لكن أغاني أخرين سجلتها وذهري في أواخر الستينات ولبداية السبعينات، بخلاف ريتوشي خديجة غناية اسمها اللي كنت نغني ولا نعرف الغناء. تحبش نسمعك منها بعض أبيات؟
2: إيه.
1: يقول: لكنت نغني ولا نعرف الغناء، لنجيب المعنى على الحرف مستقد، ولا نداعي نفسي للضيق والبلاء، ولا نخف برجلي في ساعة نكد، لسان مقيد على العيب والخطاء، ولا ندني شبهة حتى نتقصد، الناس جملة يقولوا سبحان من هداء، شوف مكبر عقله ما يتلهى بحد، كل من مدحوني ما دروش على القضاء، مستكتب في جبيني سطرين بالعدد. توفى الله يرحمه في شهر ديسمبر 1976 عن سن 83 عام. الفصل الغنائي الأخير سعد.
2: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع صالحة الصغيرة، هي فنانة تونسية جزائرية كفيفة، عرفت في بدايتها باسم فاطمة الصغيرة، ويقولوا أنها في وثائق رسمية عندها اسم هند زكريا. ربما فما شوية لبس في الحكاية سي المختار. وبعد هي من مواليد مدينة كاف 1943، واكتشفها سي صالح المهدي في جهة الكاف، فاستقطبها وعندها
1: صوت هاي.
2: أي صوت هاي اللي هي، واقترح عليها باش تدخل الكونسرفاتوار والمجموعة حتى انت الرشيدية، وأديت بعض الحفلات مع الرشيدية. وقتها أعطاها اسم فني وهي صالحة صغيرة نظرا لشبه صوتها بصالحة.
1: هي
2: في صالحة. في الفترة متاع الستينات. الوصلة الغنائية باش تكون مع أغنية مريض فني يليها برول أليفيا سلطان، ومتبوع بهروب درجة يا قلبي تصبر.
1: باش نقول لك انه بعد الاستقلال الجزائر عام 62 روحت الجزائر
2: أديت
1: وكرموها وعطوها قيمه كبيره ياسر، حتى اللي توفيت كانت وعمرها ما نسيت تونس، هي تعتبر روحها تونسيه جزائريه الله يرحمها. نسمعوها مالا ونختم بها حصتنا سي عادل.
2: اي، وبهذا النغم ننهي سادتي الكرام حصه اليوم من برنامج عبق الرشيديه. نرجو أنها نالت رضاكم. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد. الموضوع الرواية سيرة ذاتية، رواية الزهير الشر في منوبة نموذجا. محمد صالح مجيد، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة ثقافية.
1: أستاذ وكاتب وصديق أيضا رضا بن صالح، مرحبا بك.
3: مرحبا بك عيسى، وتحية لمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: وجوه منوبة في إذاعة تونس الثقافية، محمد صالح مجيد ورضا بن صالح وأزهير الشر في منوبة، هذه الرواية الجديدة في الحقيقة التي صدرت مؤخرا في معرض تونس الدولي للكتاب في 354 صفحة، سنحلل بعض تفاصيلها فيما بعد. لكن قبل ذلك، الرواية السيرة الذاتية، محمد صالح مجيد، كيف يمكن أن ندخل إذن هذا الفن الذي ظهر مؤخرا بكثرة في الكتابات العالمية والعربية وكذلك التونسية، بتوظيف لا شك التجربة الذاتية وكذلك التجربة الشخصية في هذا العمل أو هذه الكتابة الروائية؟
2: شكرا صديق عيسى. أزعم أنه لا وجود لكتابة خارج الذات، أي الكاتب وهو يبدع نصه لا شك أن بعضا من ذاته قد سال مع الحبر. هذا النص أزهير الشر في منوبة هو نص لا يخلو من وجه سيرة ذاتي، كذلك لا يخلو من تخيل ومن خروج عن التسجيل وعن الواقع إلى الخيال المجنح. وتعرف أن القلم يفعل أفاعيله ويلعب بنا ويقودنا أحيانا إلى مواقع لم نتوقعها. إذا كان لي أن أتحدث عن بعض من سيرة الذاتية في هذه الرواية، فهي مرحلة كلية الأداب بمنوبة. نحن أبناء كلية الأداب بمنوبة، درسنا فيها عندما كانت كلية الأداب بمنوبة، الآن طال الاسم كثيرا، كلية الأداب
3: والفنون
2: والفنون والإنسانيات إلى غير ذلك، طال الاسم وربما لم يطل المعمار، وتغير البناية الكرتونية إلى بناية حجرية. منوبة في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس بين سنتي 86 و 1990 و 1990، وأعتقد أن ما عرفته تونس في هذه الفترة من هزات اجتماعية وسياسية كفيل بأن يجعل الإنسان يكتب ويرسم بعض لوحات من هذه المرحلة الدقيقة التي مرت بها تونس. إذن إذا كان يمكن الحديث عن جانب سيرة ذاتي في هذه الرواية، فهو حياتي في منوبة. لكل وأنت ابن منوبة، لك منوبتك التي تحتفظ بها في ذاكرتك، وللسيد رضا زميلي في منوبة وعشيري في منوبة أيضا له وجه آخر من منوبة، لكن ثمة مشترك بيننا هو تلك الأيام القاسية.
1: نعم.
2: أو تلك الأيام الصعبة.
1: تفصيل الرواية رضا بن صالح، الرواية السيرة الذاتية أو الرواية السيرية أيضا تسمى، لها العديد من الشروط الفنية والتقنيات التي يستعملها الكاتب مثل ما استعملها محمد صالح مجيد في هذا العمل، من خلال ربما الجمع بين المرجعي والتخيلي وكذلك التقنية الفلاش باك أو الاسترجاع الطاغي على العمل.
3: هو عيسى، قيمة النصوص أنها تعيد إثارة مشاكل وقضايا تهم الجنس الأدبي، تهم القراءة والذائقة. هذا النص الذي ألفه محمد صالح مجيد يعود بنا إلى هذا الصراع وهذا الخلاف بين ما هو تخيلي وما هو مرجع في الأدب. هل الأدب فيه مرجع، فيه حالة، فيه واقع، فيه سيرة، أما أن الأدب عالم ممكن مستقل بذاته رغم ما يمكن أن نجد من علامات تشارك بينه وبين العالم المرجعي. نرجع للملاحظة نتاعك سيد عيسى، إذا نحن أمام جنسين، السيرة الذاتية والرواية. السيرة الذاتية كما حددت تقريبا في خطوتها الكبرى تقوم على كتابة أثرية. الشرط الثاني أنها تركز على حياة الفرد وعودة ورائية في الفلاش باك، إذا يعود من هذه اللحظة إلى ما قبلها. المسألة الثالثة هو هذا التطابق بين الكاتب والسرد والشخصية، يعني هذه تقريبا الشروط السردية لهذا الجنس الأدبي. الرواية تطرح نفسها جنسا مناقضا لهذا تماما، من المرجع إلى التخيل، من التطابق بين الكاتب والشخصية والسرد إلى هذه القطيعة بينهما. ولهذا قال بارت أن الكاتب قد مات، أن السرد والشخصية هم اللذان يحددان طبيعة هذا النص. المسألة هنا هذا تقسيم عيسى أعتقد أنه صار من الناحية النظرية متقادما وغير مستقر علميا. لماذا أقول ذلك؟ لأننا لو عدنا إلى ثلاثة أعمال في تقديري في المسألة، بنيديتو كروتشي عندما حدد أن الأدب هو بنية معرفية حدسية تقوم على التخيل، كيت هومبورغ الألمانية عام 1957 كتبت كتاب لوجيك دي جونر، منطق الأجناس، وبينت فيه أن الأدب يقوم على صراع مع الواقع، لا علاقة للأدب بالواقع حتى وإن توهمنا أن عناصر الواقع موجودة فيه. تودوروف عام 70 في كتابه نوسيون دو ليتيراتور أوتريسي يقول الأدب تخيل، هاكم أول تعريف له. إذن المسألة حسمت هنا بأن هذا أدب مرجعي وهذا أدب غير مرجعي وهذا تخيلي وهذا إيحادي، هذه صارت من الماضي. الأدب هو الأدب، وما نراه فيه من علامات الواقع المرجعي هي إعادة تشكيل لهذا العالم وبناء عالم جديد، هذا ما يسمى في نظرية العوالم الممكنة. وكما يقول أمرت ويكم الأدب هي نسخة محورة عن الواقع المرجعي. إذن تحدث محمد سلام جيد عن منوبة، عن أسئلة معينين، عن أزمنة معينة، أحداث سياسية معينة، هذا لا ينفي أنك في عالم أدبي لا علاقة له بالمرجع. سواء وضع محمد صالح على الغلاف رواية سيرة ذاتية، سيرة ذاتية روائية، رواية مجموعة قصصية، هذا كله يجعلنا في عالم أدبي، وبالتالي مسألة الإحالة تترك جانبا. لأن في أننا في بعض الدراسات العربية والغربية ما زلنا نستخدم هذا التقسيم، يعني ثم لا ناراسيون فيكسيونيل السرد التخيلي، وثم لا ناراسيون ريفيرونسيال السرد الإحالي أو المرجعي. لكن ما قلت لك عندما تتعمق في المسألة، ونحن لا نختل العجلة ونضيف من عندنا، إنما هذه أعمال قبلنا قد بحث فيها السابقون ونظروا لها وقدموا الأدلة أن الأدب هو أدب، هو عالم مستقل بذاته، أنت تتخيل الأشياء تكتبها والقارئ يتوهم أنك تحيل للعالم الواقع. وهذا ما تسميه ماري لور ريان ريسونترسينج، معناه أن القارئ يحمل النص التخيلي إلى الواقع ويتعامل معه على أساس أنه واقع، لكنه نص أدبي نص تخيلي. إذن ما كتب في هذا العمل رغم الإحالات الكثيرة التاريخية والمرجعية والمكانية والأسماء الإشارة وأسماء الأعلام، هذا لا ينفي أننا إزاء عمل تخيلي إزاء رواية.
1: نعم، لأن هذا العمل يعني يحتاج إلى مقومات، ومن أهم هذه المقومات هي هذه الإحالات من شخصيات وأمكنة وأحداث وما شابه ذلك. سمحهم صراحة، هل لديك إضافة إلى ما قاله السيد ذا؟
2: فعلاً يعني أنا أتفق مع ما قاله السيد رضا في الجنس، يعني ثمة مشكلة وهي الأجناس، مشكلة الأجناس ووضع الجدران الطويلة بين الأجناس، وهوس البعض بتمييز هذا عن ذاك. أنا أعتقد أن ما ذكره سيريدا من هذا التداخل بين الإحالي وبين الإحالي والمرجعي وبين التخيلي والمرجع يدخل في صميم الأدب، يعني لا يمكن. وأنا بإزاء مقدم برنامج روائي، هو روائي بالأساس عيسى، يعني لا يمكن أن يكتب عيسى، أن يكتب السيد رضا، أو أن يكتب أي كاتب خارج إطار التجربة. يعني نحن قال ديامال يجب أن نعيش 3 سنوات لنكتب 3 كلمات، يعني يعني يعني لونكراج، يعني عملية يعني الغوص في تجاويف الحياة وأخذ التجربة هو الذي يجعل الجملة السردية كثيفة، أي لا يمكن أن تكتب خارج إطار التجربة. يعني أنت لا تستطيع أن تحدثنا الآن عن سكان زيمبابوي، أنا لا أستطيع أن أكتب رواية عن سكان زيمبابوي وعن الحياة في زيمبابوي أو الحياة في إفريقيا، أنا أعرف بعض المعلومات التاريخية، لكن الكتابة تتطلب تجربة، تتطلب أن نعيش النص. أنا أعتقد أن ما جاء في أزهير شر، أعتقد لأني في نهاية الأمر لا يمكن أن أحكم على نصي، ولكن أعتقد أن ما نقلته عن حياة أو عن تلك الفترة الدقيقة من تاريخ تونس كما ذكر رضا هو من زاوية شخصية فيها من الخيال ما فيها وفيها من الواقع ما فيها، لكن لا يمكن أن تتحول إلى تاريخ أو إلى تاريخ يمكن أن يجمع عليه كل من قرأ النص.
1: نعم هذا ممتاز. سي رضا يعني وصديقي والأستاذ رضا، وأنت كاتب مهم في تونس في مجال القصة القصيرة، ذكر محمد صالح يعني موضوعا مهما اليوم، لم نعد نتحدث عن جنس أدبي مغلق منتهن في جنسه في حدوده، عن الرواية عن القصة القصيرة، عن حتى الشعر يعني قصيدة الومضة، قصيدة النثر، قصيدة تفعيلة، الشعر العمودي كذا، أصبحت
2: الأجناس تتداخل
1: متداخلة متجاورة، امبارتاج تو كما نقول.
3: هو عيسري، وهذا أيضا إشكال ثاني، النظرية النقدية بنت منوالا لا علاقة له بالمنجز الإبداعي. في النظرية الأدبية دائما هناك هذا التقسيم، هذه التصنيفات، وأن هذا في الجنس الفلاني وهذا الغرض الفلاني، لكنك عندما تقرأ نصوص تكتشف أن النصوص تتضمن أكثر من غرض وأكثر من جنس وأكثر من منوال. يعني احنا كنا نقرأه على سبيل المثال القصيدة العربية، تعودنا أنه ثم أغراض، هذه مدح وهذه رثاء وهذه غزل، ولكنك عندما تقرأ المتنبي مثلا تجد أن الفخر موجود في قصيدة المدح، وثم قصائد لا نجد فيها المقدمة التلالية، رغم أن المنظرين الشعرابي أكدوا أن المقدمة التلالية شرط لا بد منه. إذن هناك قطيعة بين النص المنجز إبداعيا وبين النص النقدي الذي يحاول تنظيم منوالا لقراءة النصوص. هذا كان في الثقافة العربية وكان في الثقافة الغربية كذلك. حتى نظرية أرسطو في حد ذاتها الأجناس التي قسمها ذات نظرية سياسية، جعل الأجناس الترجيدة الجنس النبيل للشخصيات المهمة في المجتمع من حكام وأمراء وأعيان، وجعل الكوميديا اللي هي بسيطة في تقديره جمالية لسان عامة الناس وخاملي الذكر. إذن النظرية الأدبية تكاد تنفصل عن المنجز الإبداعي. لهذا حتى عندما تحدث عن الرواية مثلا وتحدث عن القصة القصيرة وتحدث عن القصيدة يعني الناقد أو المنظر الأدب يريد دائما بناء منوال يكون مقنع ونظريا واضح، لكن هل أن هذا المنوال يتماشى مع النصوص المنجزة في الواقع؟ هذه مسألة ثانية. ولهذا تودروف يفر من هذه الملاحظة عندما يقول ثم أجناس نظرية وثم أجناس تاريخية، يلقى لها فتوى باش يبررها معناها. يعني هاو ثم منوال ما راهي ثم أمثلة ثم أجناس واقعية غير موجودة في المنوال.
1: شنو رأيك؟
3: وسمعني عيسى هي المسألة الثانية، أني لا أنفي أن هذا التداخل بين الأجناس في العصر الحديث صار مطلبا جماليا مرتبط بتطور الذائقة وبالفلسفة القائمة الآن. يعني مثلما أنه الآن هناك انفتاح حدود سياسية بين البلدان، هذه الجنسية أنك شخص واحد قد له تجد 10 جنسيات، وأن لا أفريقي قد ينجد في أوروبا وبعد عام في أمريكا. الفنون كذلك هي أيضا صارت ما يسميه إتيان سوريو هذا التراسل بين الفنون وبين الأداب، لم تعد هناك هذه الأشياء القرارات المغلقة على بعضها. أنت داخل نص روائي داخل نص قصصي قد تجد لوحة تشكيلية، وفي فضاء سيرتي قد تجد نصوصا داخلية قديمة. إذن هذه الآن صارت ركيزة من ما نسميه الآن في فترة نسميه الكتابة التجريبية والكتابة الجديدة، ولكن نسميه الأمريكان الآن الكتابة أو السرد غير الطبيعي أو ناتشورال ناراتيف.
1: نعم.
3: يعني هذا التصور الجديد.
1: شنو رأيك في أنه بعض النقاد يعاقبون بعض الكتاب لأنهم خرجوا من التصنيفات ومن الحدود المحددة لكل جنس أدبي؟
3: هذا الناقد لا يفهم حقيقة الأدب ولا يفهم حقيقة التاريخ، أن الأشياء ليست ثابتة. يعني أنت تنطلق من منوال كتب عام 1900 مثال.
1: نعم.
3: وأنت عام 2000 تريد محاكمة النصوص على ذلك المنوال، الحديث تتجاوز، والإنسان كائن تاريخي يتطور، يتطور المنجز الإبداعي، ولا بد أن يتطور معه كذلك المنوال النظري النقدي. وإلا فلا فائدة من عملية لأنك وكأنك تريد أن تأخذ نص عام 2000 وتعيده القرن 19، يعني هذا هو المنطق الموجود. أنت لا تسلط جهازك النظري على النص، تحاول النص أن تبني منه منوالا جديدا يواكب عملك. يعني هذه ربما هذا الجانب التقليدي في النظرية الأدبية، أنت لك منوال تحاول دائما أن تلبسه لكل النصوص حتى وأن كانت النصوص أكبر حجما أو أكثر اندفاعا منه.
2: عطفا على كلام صديقي رضا دبروفسكي لما قال كأني كتبت نصا مختلفا فيه أنا ولست أنا، عند حديثي عن التغيير الذاتي في كتاب الفيل، هل كان يقصد خطوط أم مفنى، يعني تأكيد معنى أن كل نص ينتج قراءة وينتج يعني جهاز نقدي خاص به، أي لا يمكن أن تطبق جهازا نقديا كاملا على نص روائي فتحنط. أنت تحنط النص الروائي عندما تحاول أن تدخله بمفتاح واحد أو بمنهج واحد أو بقراءة أحدية. النص منفتح، النص قابل، هو كذلك المكان الشاغر القابل لأي امتلاء، طبيعي جدا مع جهاز نقدي واضح يمكن أن يتطور النص وأن يفهم بطرق مختلفة.
3: هو رو محمد صالح في هذا السياق، رو في تونس على سبيل المثال ثم ارتباط بالنظرية الفرنسية في النقد الأدبي. الفرنسيين يبنون نظريتهم على التعميم، ينطلقون مجموعة نصوص تقرأ يصاغ منها النوال ثم يعمم على بقية النصوص. الأمريكان لا، الأمريكان هم نظرية العينة، يقول لك أنا صغت المنوال معتمدا على هذه النصوص التي درسها، ليس بالضرورة أن ينطبق على نصوص أخرى. وهذا كما كان يحكي محمد صالح منذ الحداد أن لكل نص شخصيته.
2: طبعاً جداً.
1: نعم ممتاز.
3: وأسلوبه.
1: نعم. إذن الحوار يعني عميق وثري ومرتبط بهذه الرواية. سنستمع إلى هذه الأغنية، نستمع إلى مقطع من الزهير الشرر في منوبة.

0: هل كان يجب أن يخذلك المكان مرة حتى تدرك ظلم الزمان مرات؟ كيف ركبت قطار منتصف الليل إلا ثوان من الصبر من جابس إلى العاصمة تونس ليلة 29 من شهر أكتوبر سنة 1986 تدحرج أمانيك المثقلة في حقيبتك الجديدة التي حرص والدك على اقتنائها تاركا صباك في القرية يلفه درج في صندوق جدتك؟ ودعتك غير سعيدة، تعرف أن الشهادة أكالة الأحفاد. جربت غربة البكالوريا مع أشقائك الثلاثة الذين سبقوك وركبوا الطائرة نحو فرنسا. ما إن يعلمها الحفيد بحصوله على الشهادة الملعونة حتى يختفي ويغيب عن ناظريها. هي تعرف رغم أنها لم تذهب إلى المدرسة مثلي ولم ترى عصا المعلم ولا ظلم بعض أساتذة منوبة أن بكالوريا أحفادها تعني الانفصال والوداع. وها هو الحفيد المشاغب الذي حمل اسم زوجها وشاركها غرفتها وفضاءها بصخبه وغضبه وشروطه يغادر العش كإخوته ليحلق بعيدا عنها. ودعت حفيدها الصغير بدموعها ودعت له بالنجاح ولم تنس أن تسأل: باش تبقى برشا غادي ولدي؟ صمت، لم أجد ردا، خفت إن تكلمت أن تسبقني رعشة صوتي وأن تنهمر دموعي. منذ الصباح وأنا أرى حركة إعداد رحيلي في المنزل، أغالب ضعفي وأريد أن أبدو متماسكا أمام أمي، أظهر تماسكا مصطنعا وأنا بضمة واحدة منها يمكن أن أعود طفلا باكيا خيب أمل والده الذي يراه رجلا يعول عليه. الآن خرج الجنين من المشيمة، آخر الأحفاد الذكور يركب هو الآخر قطار السفر والغربة. فهل سيعود أم أنه سيواصل في طريق إخوته الذين غابوا؟ كانت جدته تتمتم بأدعيتها التي تختارها من معجم خاص بها لا يعرفه المرحوم محمد رشاد الحمزاوي. لا شك في أنها طلبت من سيدي بولبابا أن يوسع نطاق بثه ونفوذه ليتجاوز جابس إلى منوبة وأن يحمي حفيدها في بلاد الغربة، أو أن يكلف أحد أعوانه من الأولياء الصالحين برعايته حيث هو. لكن ما منوبة هذه؟ كانت أمك صامتة تنظر إليك وأنت واقف في وجوم تحبس دمعا سيطر عليك وكاد يعريك أمام والدك. لم تدري كيف فررت من أحضان أمك ومن دموعها التي تتقن كتم أنفاسها مع كل وداع. خوفك من دموعك ومن دموعها التي ما زالت تدميك كهلا جعلك تسرع إلى السيارة وتضع حقيبتك واثقا وكأنك جبل لا يهزه ريح. أنت الذي أصبحت رجلا سيسافر بمفرده. عندما ودعك والدك ورماك إلى القطار الواقف كجثة سوداء باردة، أدركت أنك لم تكن جبلا بل قشة تعبث بها رياح الحزن. هل بكيت؟ لا تريد أن تعترف الآن وقد مرت السنوات. هل بكيت وأنت ترى والدك الذي يوهمك بالصرامة واقفا ينتظر خروج القطار وهو ينظر في غير اتجاه؟ ما زالت كلماته تتردد في ذاكرتك. أين اختفت صرامته؟ هل بكى هو الآخر في صمت؟ من رواية أزاهير الشر في منوبة محمد صالح مجيد.
1: حدائق السرد. مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية سيرة ذاتية، رواية زهير الشر في منوبة نموذجا. تحدثنا في الجزء الأول عن هذه الرواية، عن هذه النوعية من الكتابات طبعا، وفي هذا الجزء الثاني نحلل أو نقترح بعض المواضيع الطارئة في هذا العمل. محمد صالح، مبروك هذا العمل الروائي الأول لك.
2: شكرا عيسى على الاحتفاء بهذا الكتاب الذي يعد أول منتوج روائي لي، رغم نشري لمجموعة من الأقاصيص في دوريات وفي مجلات أدبية. أنا سعيد بهذا الكتاب، سعيد جدا لأنه أول مولود، وتعرف أن الإنسان عندما كيف يسعد الإنسان بأول مولود. وأنا أريد أن أشكرك أو أن أشكر لك اهتمامك واهتمام سيرضا بهذا الكتاب.
1: طبعا سيرضا، لك تقديم إذن هذا الكتاب.
3: الحقيقة أن محمد صالح هذا في الجانب الذاتي فاجأني بهذا العمل، رغم أنه منذ سنوات وهو يقرأ علينا فصولا كثيرة من أعماله، وكان يوهمنا بأنه سينشرها بعد شهرين أو 3 أشهر وتمر السنوات، ولكن دون حتى شككت في أنه قد كتب هذا النص أصلا. ولكن وجود هذا الكتاب بيننا يثبت أن هذا المخطوط ظل يتعاور مع الأيام، وينقحه صاحبه ويحككه فيضيف إليه ويحذف منه بعض الأشياء حتى استوى على هذه الطريقة. طبعا سعيسة، أنا تفاجأت مرتين، تفاجأت بصور الكتاب، ولكن تفاجأت كذلك بمتن الكتاب، لأن النسخة الإلكترونية التي تلقيتها من صديق مصالح لقراءها قبل نشره لم تكن بهذا الحجم، ولذلك أعتقد أنه قد في هذه المدة قد أضاف إليه أشياء وزاد فيه وتوسع في بعض النقاط. أهنئ صديقي مرة أخرى هذا الإصدار، وهذه ربما خصيصة أصدقائي في جيبلس الذين يكتبون دائما ويكتبون بشكل جميل. بالمناسبة وترحم على أستاذي صديق محمد الباردي رحمه الله.
1: الله يرحمه. نعم.
3: إذن قلت في هذا العمل ذكرني محمد صالح بأطروحة أحمد المديني جمالية البين بين، فهذا العمل يقع في منطقة رمادية موزعة بين القراءات المختلفة والأجناس المختلفة، فهو يبدأ بهذا العنوان المستوحى والمسترفد من أعمال شعرية، ولكننا في نص روائي وقد نتساءل ما علاقة الشعر بالرواية. المسألة الثانية هو أن أزهير الشر هنا في منوبة، وكأن ثم تحولا مكانيا بهذا العمل من فرنسا إلى تونس. المسألة الثالثة، وقد قرأت أنا هذا العمل وجدت نفسي بين الرواية وبين السيرة الذاتية. إذن قلت هذا الكتاب جاء في منطقة وسطى لا يمكن أن تدرجه ضمن هذا الحد إلا وجدت نفسك منخرطا في الحد الآخر. ولاحظت أن في هذا التواشج بين المجموعة الشعرية وهذا العمل تواترت في كل الفصول، في كل فصل هناك دائما تصدير بهذه الأبيات، وهو ما يعني على الأقل في المصطلح النقدي أننا إزاء النصية اللاحقة، أن النص الروائي بني على نص سابق هو نص شعري. السؤال الآن، ما الجامع بين النصين؟ وخاصة هذا في الشعر وهذا في الرواية. ولكن ربما نجد في بعض الأشياء أن الزهير الشر أو الفلور ديمار مثلت ضربا من ضروب الحداثة في الكتابة الشعرية، وكأننا بمحمد صالح مجيد يستقدم هذه الصفة أو هذا النعت إلى عمله. المسألة الثانية، أن لفلور ديمال دخلت في صراع مع المؤسسة النقدية الأدبية وصدر الكتاب واعتبر مخلا بالأخلاق وهذه الأشياء، ونجد في هذا النص أن محمد صالح يلمح وينقد بعض أساتذة الجامعة وطريقة التدريس فيها، ويلمح بعض ينتقد بعض الأحزاب السياسية والزعماء وغيره. إذن إذا كان مالارمي قد مس الجانب الأخلاقي ونقده، فأنا محمد صالح مس الجانب العلمي والجانب السياسي داخل الجامعة التونسية في كلية منوبة. إذن قلت، وهذا أيضا ضرب من ضروب التقاطع بين المجالات المختلفة،
1: بين زهير الشر وبين هذا الكتاب، هو بين الشعر والرواية. نعم،
2: هو أزهير الشر لبودلير.
3: بودلير، عفوا.
2: هذا لماذا كان الفصل يصدر ب أبيات شعرية؟ تعرف أن بودلير يعني هو شاعر مجيد، لم يعش يعني كان عنده ثم مشكلة مع المؤسسة النقدية أيضا عند بودلير، ولكن بودلير اهتم خاصة بالمؤلف بصراعات الكاتب. الكاتب والنص يعتمل بداخله. كان السيد رضا يتحدث عن نصوص كانت تتداخل. لا سيد رضا، لو تدري أزهير الشر كم من نصوص ألغيت وقرأتها عليك وقرأتها على الجماعة حذفت، ولذلك أعرف سبب اندهاشك، لأن بعض النصوص حذفت. أتعبني كثيرا هذا النص، لماذا؟ لأن زحمة النصوص وزحمة الذكريات. ولا أنكر أني كتبت هذا النص بنوستالجيا غريبة. أنت ربما لأني هرمت، لأني كبرت في السن قليلا.
1: لا بزلت شاب.
2: ولا لا يعني عندما تتقدم بك سنوات العمر تعود إلى منوبة، وقد عدت إلى منوبة بعد سنوات، عدت إليها باحثا و يعني في
1: أحتاج ولا
2: تبقى. نعم، عندما عدت وجدت منوبة على غير ما هي، على غير ما تركتها، ولكن بقي فقط العشب الأخضر يذكرني بحياة خضراء عشناها.
1: أهم شيء في كلية الأدب تغير هي مكتبة العربي.
2: نعم طبعا مكتبة، وستجد
1: تغير كليا
2: أوهام مكتبة العربية.
1: عندما رأيت، سمحني محمد صالح وشريكك نفس الشجون، عندما رأيت الشكل الجديد لمكتبة العربية وصبت بانكسار بخيبة باضطراب يعني في مستوى الذاكرة،
2: تشويش في مستوى الإحالة، يعني هذا مشهد الطابق الأرضي والطابق الأول. وأوهامنا في مكتبة العربية أيضا كانت لنا أوهام، كانت لنا أحلام، كانت لنا حكايات، كانت لنا مغامرات،
1: قصص،
2: كانت لنا قصص.
3: هو رو تغيير مهم صالح في المكتبة، هو تغيير هندسي وتغيير سلوكي. يعني نذكر في منوبة قبل الذهاب إلى الفصول أضع محفظة أو كراس على كرسي يضمن مكاني بعد ذلك. الآن المكتبة خالية تماما، لا أحد يدخلها من الطلبة.
1: أمر
3: الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني، من قبل كقرينها في الثمانينات كل اجتماع سياسي تجد مئات الطلبة، الآن تجد الزعيم الذي يخطب ومعه صديق وصديقين. ما أنا ساعات نمشي غاديك نشوف أجي تلقى ثلاثة من الناس اللي يخطبوا ثم زوج بحذية فقط.
2: لذلك يعني فعلا لذلك يعني أقدم لك، هناك من قرأ هذه الرواية ومن يعني لما ابنتي لما قرأت بعض الأشياء من هذه يعني لا تعني لها شيئا، لأن ما كنا نتحدث به عن تلك الاجتماعات الطلابية وعن تلك
3: الجرائد الحياتية التي نجيء من الاثنين معناها في كامل جدران منوبة معناها
1: صورة الغلاف محمد صالح مجيد أيضا تعود بنا إلى تلك
2: يعني صورة الغلاف. صورة الغلاف
1: هي تسمية أيضا كل ذاب منوبة.
2: بحثت عنها لكي لأني أشعر أن الاسم الجديد لا يعني لي شيئا. أنا كلية الأداب بمنوبة، لأن يعني ربما كانت الكلية الوحيدة في فترة من فترات عندما ثم مشهد الكلية والبناية القديمة لها أكثر من دلالة عندنا عند جين. الآن بناية أخرى، تجاوزنا الكرتون إلى البناء الحجري،
1: نعم.
2: إلى النعم وأحداث أخرى وحياة أخرى
3: جيل آخر،
2: جيل آخر.
1: الآن وزمن آخر،
2: زمن آخر.
1: طيب أعود إليك صديقي رضا، في مستوى البناء العام لهذا العمل هناك ربما توظيف محمد صالح لتقنيتين لا شك أو أعتقد، زمن الخط انطلق من نجاحه في البكالوريا
3: واستقلال القطار والذهاب
1: وأعلام الجدة وأعلام العائلة وسلطة الأب وهو يقود الإبن إذن إلى المحطة، ومن المحطة عام 86 و900 ألف إلى كما نعرف من 87 88 89 90 إلى حدود 92. وهذا الزمن الأول والتقنية الأولى البناء الخطي. ثم هناك نوع من التشظي أو نوع من الانتقائية التي تميز ربما السيرة الذاتية كما فعل ربما طه حسين في كتاب الأيام، انتخب بعض الأحداث بعض الذكريات بعض المواضيع المهمة، ونراه هذا جليا في مستوى العناوين التي تشد من درس في منوبة. مثلا أعطيك مثال صديقي رضا، أبواق النجاح
3: يعرفش.
1: من لا يعرف أبواق النجاح
3: والخيبة
1: وسلطة هذه الأبواق وفرح هذه الأبواق وحزن وخيبة هذه
3: لا والتوقيت عيسى العشرة متعليل ساعات الإعلان عن نتائج عشرة
1: متعليل نتذكر مرة 11 ونص تعليل ثم طلع على الحرس ترفر في منوبة ونتذكر ذلك جميل وابو ثينة يختلياني في منوبة يحل العشب غيرها الحافلة كاتسي الخائنة الحنون غيرها من العناوين المثيرة والتي تذكرنا ببعض الأحداث.
3: طبعا عيسى هذا الإشكال كما قلت معناها ما ذكرته في جزء منه مربوط بجنس الكتابة وربما أنا لي موقف خاص هو أن الرواية لم تعد جنسا في الوقت الحاضر بل صارت وسيلة تعبير عند الآخرين. يعني بالنهاية أنت قد تعبر عن موضوع ذاتي موضوع سياسي موضوع اقتصادي في شكل روائي مثل ما كان الشعر في وقتنا الأوقات في الثقافة الغربية هو لسان أو شكل التعبير الوحيد. يعني حتى دروس النحو تقدم شعريا يعني الرواية الآن هنا خرجت عن أنها جنسا عن كونها جنسا إلى كونها أداة تعبير. هذه ربما في تقديري المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا العمل في قسم كبير منه سيرة ذاتية ولذلك سنجد الأركان أو المعايير الأدبية للسيرة الذاتية حاضرة فيه. إذن الانطلاق من لحظة زمنية معينة والانتهاء في لحظة الكتابة. ما اعتبرته أنت هذا التقسيم وهذا التشوش والفوضى الزمنية بطبيعة الحال لأنه انطلق من الآن ليكتب عما كان. إذن فلابد أن يتداخل الزمنان وتكون بينهما هذه المسألة. ربما ما نحن تعودنا دائما أن نقول سيرة ذاتية لفلان ولكن فلان هذا يعيش في سياق يعيش في مجتمع مع مجموعة والأكيد أنه سيكتب سيرته ولكن سيكتب مع سيرة الآخرين الذين عايشوا أو عايشوا ذاك المكان ولهذا سنجد أنفسنا أو على الأقل ثم أجيال معينة ستجد في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم سيرتها كذلك في هذا العمل قد تتقاطع كثيرا مع معاشه محمد صلى الله عليه وسلم وقد تختلف بعض الشيء ولكن ثم قاسم مشترك كبير بين أجيال كلها انتسبت إلى كلية في منوبة وعاشت تقريبا نفس الظروف ونفس الوضعيات عندما كانت كلية منوبة معزولة في تلك الضياع والحقول وليست كما الآن المساكن تلاصقها من سيدي عمر إلى
1: والمترو يصل
3: إليها وهناك جامعة منوبة وإدارة منوبة يعني ثم لحظة كاملة قد تغيرت. إذا قلت السيرة الذاتية هي ذاتية ولكنها تحمل كذلك سيرة جماعية معها بخط متوازن لأن الفرد يعيش داخل مجموعة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنك تكتب سيرة ذاتية أنت لا تستطيع أن تعيد كل شيء لا لأنك تريد انتقاء لأن الذاكرة ستحتفظ بأشياء
1: نعم.
3: وتركز عليها عاطفيا وثم أشياء أخرى يتم استبعادها. ثانيا وأنت تكتب عملا فنيا أدبيا ستنتقي العناصر أو اليوميات أو المذكرات أو الحدث التي تراها تقوي النزعة الدرامية في العمل. عاش محمد صالح آلاف الأحداث الأخرى ولكنه يرى أنها لا تخدم هذا النص لذلك تم تحييدها أو تغييبها وهذا كذلك أعتقد أنه أمر عادي جدا. يعني دائما الكتابة قائمة على انتقاء وقائمة على ترتيب. إذن أنت تنتقي من هذا الماضي ما تراه يخدم هدفك ثم ترتبه بطريقة معينة لتصل إلى الرسالة إلى أصحابها وهذا ما قام به محمد صالح.
2: شكرا سيدة فعلا يعني عيسى كان يتحدث منذ لحظات عن أبواق النجاح والفشل. يجب أن نعود إلى منوبة وإلى خميس عندما رحمه الله قيل لي إن كان قد غادر وطال الله عمره إن كان مازال حي عندما يشير خميس إلى أنه سينطلق في قراءة الأسماء ثمة قلوب تنفطر وثمة أحزان وسمعنا صيحات رأينا في صيحات الفرح وأخرى صيحات
1: البكاء
2: ثم لم تخلو حياتنا من نكت ومن علامات البهجة رغم البؤس عندما كنا نستمع إلى الألقاب التونسية الجميلة وأخذت ذلك أنا. كنا نجلس لأن قسم العربية قسم الإنجليزية ونستمع إلى الألقاب فنكتشف في الألقاب ما يجعلنا نضحك لا نضحك من اللقب لنا كلهم أهلنا وهم إلينا ونحن أبناء هذا الوطن لكننا كنا نضحك حتى عندما حاصرنا الأمن في كلية الآداب بمنوبة كنا ننفجر ضحكا تذكر كنا ننفجر من أين تأتي الضحكة يأتي الضحك من ذلك الشعور بعدم الاطمئنان وذلك الشعور بالخوف. أيضا نتحدث عن الشفاهي. طلبة اليوم لا يعرفون مرارة الشفاهي يا عيسارو، الآن لا يعرفون مرارة الشفاهي.
1: عندما يمسكك
2: أي صحيح، أنا جواني أيها السبتمبري، جواني يعني أنا أنجح في جوان، فكيف أعدتني إلى سبتمبر وسبتمبر وكانوا يطمئنوننا بأن سبتمبر هي دورة الأبطال هكذا. لكي ما انطلقت منه من حادثة وقعت معي، قال سقوطي في الشفاهي، وكانت لحظة حزينة في حياتي وأثرت فيها تأثيرا كبيرا. لا لا لا، سقوط في السنة الأولى.
1: الأولى
2: عندما لم أعرف الشعوبية وقلت أنا سأموت وأنا ناقص الشعوبية. أذكرها دائما بسبب هذه النقطة. ورحم الله ذلك الأستاذ، ترحمت عليه وحزنت كثيرا لوفاته. الشفاهي لا لا لا، سي سلامة عبد الحميد سلام.
1: نعم.
2: عبد الحميد سلام حاصرني في الشعوبية، ويبدو أنني لم أعرف الشعوبية كما عرفها هو، فسقطت. وفي لكن
1: سقطت حسين لابد أن تسقط،
2: لكن السقوط في الشفاهي، مرارة السقوط في الشفاهي تخرج من محمد صالح مجيد إلى كل طالب منوبي سقط في الشفاهي لأنه لم يعرف الدويلات التي قامت من القرن الثاني للقرن الثامن. تذكر سيرضا كيف نمسك بجذذات الدولة الرستمية والدولة السؤادية
3: المملوكية
2: دول
3: لا محمد صالح أحيانا نسخت، لأننا نذكر غلاف الكتاب، يسألك عن الكتاب ما هو غلافه.
1: طيب محمد صالح، حدثنا عن أبي في زيارة غير معلنة في منوبي.
2: لا أنسى ذلك اليوم.
1: كيف ذلك؟
2: يجب أن أعود معك إلى ذلك السياق. نحن في 87 والبلاد تترنح بين رئيس مسن فقد أهلية الحكم ولكنه ظل يصدر قرارات غريبة، يوم الاثنين يعين حكومة يعزلها يوم الثلاثاء، نعم. وهناك جنرال متوثب يستعد للانقلاب، نعم. على الفريسة. في ذلك الوقت كانت الجامعة كالمرجل تغلي، يعني الجامعة كانت فيها عنفوان ثوري كبير، وكان المشهد عاديا. سيرضا من تعرف أن سيرضا كان من المحظوظين، لماذا؟ لأنه يأتي إلينا من الخارج، لأنه يقتن في تونس فيأتي إلينا من الخارج. نعم، أما نحن فنحن أبناء منوبة في التدريس وأبناء منوبة السكن، نسكن في منوبة، يعني نحاصر ليلا ثم عندما نخرج نعم ثم عندما نخرج في الصباح ونمشي في ذلك الصراط، عربات الأمن والحرس الوطني وهي تحيط بكلية الأداب من منوبة، فعلا كأنه
1: حدثني عن
2: حرب.
1: الأب
2: عندما دخل الأب ووجد المشهد اعتقد أنه في سكنة وليس في كلية، فارتبك الأب وهو رجل تعليم رحمه الله، لم يصدق يعني كان سؤاله تدرسون في هذا الوضع أنتم هكذا، هذه دراسة يعني. فدعاني إلى أن أحمل حقيبتي وأن أعود طبيعي، شعور طبيعي من
1: العودة لجبس
2: من الأب يعني. ثم بدأ شيئا فشيئا، لكن زيارة فجئية وزيارة غير معلنة، فاكتشف ما كنا نكتمه عن أهلنا. نحن لا نتحدث في ذلك مع أهلنا، لماذا؟ لأننا لا نريد أن يشقوا معنا أو أن يتحملوا أعباء لا دخل لهم فيه.
1: نعم. رضا، أعود إليك. محمد صالح مجيد يعني، ونتذكر نحن كيف كان طالبا، كان عفويا صادقا، يعني كان ذلك الرجل الذي يأتي من الجنوب بتلك الطبيعة الجميلة العفوية، ومن خلال هذه السيرة التي حضر بها كاتبا نرى جانب التوثيق وهذا مهم، نرى الهزل ونرى السخرية ونرى التأمل ونرى كذلك الحنين، هناك تشابك هذه المشاعر لكي ينقل لنا ذكريات مهمة، أعتقد أنها مهمة لا تكتفي بالمشاهدة والنقل وإنما أيضا بالنقد والتأمل.
3: هو رو عيسى كما المثل على قلم أقول لك لوم سيلو ستيل، الإنسان هو الأسلوب، يعني شخصية الكاتب اليومية في علاقاته الاجتماعية ستكون حاضرة في طريقة الكتابة. معناها لا يمكن يكون ثمة شخصية تانية، معناها هذه الحياة اليومية وهذه الكتابة. محمد صالح بمزاجه صاحب نكتة، بين قوسين لا يعبوا كثيرا بالأشياء، يأخذها على بساطتها الأشياء. إذن هذه ستكون هذه الصفات وهذه الخصال حاضرة كذلك فيما يكتبه. يعني هذا كما يقول العالمية اللوجيسيل الداخلي، مكون البرمجة الداخلية بالنسبة لي مبنية على هذه الطريقة، لا يستطيع أن يستغني عنه. الآن ما يقوله النص هذا يختلف عما أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله. ربما كان محمد صلى الله عليه وسلم خطط له أهداف معينة ولدلالة معينة ورسالة معينة، ولكن النص الروائي وقد تشكل خطابا سيقول أكثر مما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. والقارئ عندما يدخل هذا النص سيكتشف أشياء لم يفكر فيها محمد صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكنها تعود إلى ذخيرة القارئ وكيف سيقرأ هذا العمل، لأن العمل هو إنتاج مشترك بين الكاتب والقارئ. الكاتب كتب بارك الله فيه، لكن دوره يقف عندك حد. الآن يبدأ مسيرة الكاتب أو حياة الكتاب تبدأ حياة جديدة مع القارئ الذي سيضخ في هذا العمل مع معانا جديدا ودلالة جديدة وتصورا جديدا، قد يتفق مع محمد صلى وقد يختلف معه.
2: سأذكر لك مفارقة عشناها وعاش هذا الجالس إلى جانبي وعشتها أنت. يعني الطالب الذي لا يملك في جيبه دينارا واحدا
3: 100 مليون مش دينار،
2: ويملك ما به يستطيع أن يأكل في مطعم جامعي ونعم ويناقش الإمبريالية، ثم بعد ذلك يحاول أن يقدم موقفه من دورة معرض الكتاب التي لم تعجبه لأن الشخصيات المدعوة لم تكن في المستوى. يعني طالب لا يملك ما به يستطيع أن يتنقل من منوبة من قرية من منوبة إلى الكلية ليلا بعد أن تكون الكاتسي قد توقفت بنعم على الأقدام، ونجد في المقبرة نجد أصدقائنا في المقبرة وهم في جلسة أنس فيفرحون بنا كثيرا لأننا طلبة وكثيرا ما تأخذهم يأخذنا الحنين. هذا الطالب الذي لا يملك شيئا ويحاول أن يغير العالم، هذه هي المفارقة. كنا نحلم بتغيير العالم ونناقش قضايا أكبر منا. أنا أعتقد أن الطلبة الآن لا ينتبهون إلى ما كنا ننتبه إليه من قضايا سياسية خاصة وقضايا اجتماعية والانتصار للطبقات المسحوقة إلى غير ذلك. الآن تغير كل شيء. ما أذكره ثم لا تنسى أن هذه الرواية كما قال لي أحد الأصدقاء الذين درس، قال لي لا تنسى شيئا أن هذه الرواية هي ما قبل الإنترنت.
1: هي ما قبل الإنترنت.
2: ما قبل الإنترنت.
1: عند وكل شيء عند أميم البسيسة.
2: أي. وكنا نسرق البسيسة لا هذه حقيقة. نحن نسرق من الحقول المجاورة للكلية ونعتبر ذلك حقنا لقد استرجعناه من الإمبريالية ومن الدكتاتورية هكذا نعم. وحتى أننا عندما نذهب لسرقة الحقول ومشاركة ستيل كنا نقول نحن نحارب الإقطاع، كنا نجد عناوين دسمة
1: البسيسة.
2: يعني تعرف أن الطلبة ليلا قد نجوع وفيما بيننا هناك اتفاق، يعني ما تأتي به ليس على ملكك سي عيسى، لأن أمهاتنا رحم الله من توفي منهن ومن بقي وأطال الله عمر من بقي، معروف الطالب المنوبي كان يأتي بالمسيدة تقول ليك لأصحابك
1: استل
2: نعم ايه استل. وعندما تنتفى نعتبر أن الغزو وأن الذهاب إلى بيت مثلا عيسى ولا بيت صديق
1: ولا نوردين المسكاني
2: نعم للاستيلاء على أو أخذ
1: حقنا إلى نوردين المسكاني
2: نعم إلى أخذ نصيبنا من البسيسة، فهذا نعتبره حق مشروع
1: طبعا.
2: وهي حتى كيف نفتح الخزانة إلى غير ذلك، هي ليست عملية سرقة بالمفهوم الأخلاقي وإنما هي معاملة كان نظما أن هذا الطالب يلعب مثلا بسد لعب الرمية والبلوت في مكان معين نذهب إلى غرفته لكي نأخذ قليل من البسيسة.
1: كلما قلت متى ميعادنا ضحك العشب وقال بعد غد.
2: نعم العشب في منوبة، إذا أردت أن تسمع مني العشب في منوبة له حكايات. الآن هناك أحفاد من عشب منوبة، أحفاد ولدوا من عشب منوبة
1: نعم.
2: من علاقات من عاطفية نشأت على العشب
1: وزواج وتواصل
2: نعم وتواصل نعم.
1: نعم. نعم.
2: وهل يمكن أن تكون الكلية خالية من عشبها الأخضر؟
1: والعشب أيضا شهد العديد من الصراعات السياسية
2: طبعا جدا. عندما نقول العشب نحن نقول العشب لأن الآن تعرف الآن ماذا فعلوا، أحاطوا العشب بأسوار ولم يعد الطلبة الحق في أن
4: في الجلوس,
2: في الجلوس على حماية له صحيح. لكن نحن كان العشب حمل أحلام, وعندما كنا ننتظر النتيجة والتي تظهر ليلا أيضا تلك الاجتماعات السياسية التي تبدأ من الساعة من ساعات الأولى إلى لا تنتهي إلا
1: تبدأ عشرة تبدأ عشرة
2: وأحيانا تنتهي بصراعات داخلية أنت تعرف وطلبة من نوبة يعرفون. ثم الذي يعنينا في الموضوع هو أن رغم الاختلاف رغم ذلك كانت ثمة أجواء منوبية
1: من
2: خاصة
1: المحبة.
2: ولكن بالله حتى أكون منصفا أريد أن أقول كلاما قد لا يعجب أهلي في جابس, ولكنه يعجب هذا أنه لا يعلى على بسيست جرجيس. كنا في الأحصاء في البسيسة وضعنا البسيسة الجرجيس الأولى وبسيسة الجنوب يعني الثانية ثم بسيسة المهدية زدنا لا تنسى بسيسة المهدية أما كنا نجد حلاوة في بسيسة جرجيس وسامحنا الله واعتذر الآن من كل أصدقائنا من جرجيس الذين كنا نسرق باستحقاق بسيستهم.
1: هذا كتاب مهم جدا فنيا وكذلك في مستوى مضامينه وطرحه وطرافته أيضا. نعم
3: طبعا أنت تطلب الكثير في وقت وجيز.
1: نعم.
3: عيسى
1: للأسف. نعم
3: إذن طبعا أهمية الكتاب أولا وهنا مرة أخرى صديقي حمص عمجيد وأنا سعيد كلما كتب كاتب تونسي كتابا وأصدره, وخاصة إذا كان الكتاب جيدا من ناحية الجمالية وجيدا من ناحية الفكرية كذلك. هذا الكتاب أيضا له رسائل كثيرة عديدة. المسألة الثالث هو هذا التقاسم في التجربة بيننا وبين كاتب هذا النص, لأننا كنا عشنا تقريبا في نفس الكلية ومررنا بنفس الظروف تقريبا. إذن هذا المشترك أيضا وكان يكتب سيرتنا معه محمد صالح. ننتظر ربما جزءا ثانيا من هذه السيرة محمد صالح.
1: نعم وقد احتاج هذا الكتاب إلى جلسات إذن أدبية وكذلك حوارات في شأنه. شكرا سيدة
3: العفو.
1: تحية تقديري لك محمد صالح. أنت لا يمكن أن تتكلم كثيرا.
2: لا نتكلم كثيرا يعني يكفي هذا الكتاب أن يكون إطلالة على زمن ولا ومضى عارفه جيل كامل في منوبة قد يجد في هوى في نفسه وقد يختلف معه في مستوى ربما بعض المواقف, لكن ثمة هوى منوبة, ثمة نفحات من منوبة, ثمة نوع من النوستالجيا التي حاولت أن أخطها في هذا الكتاب. هذا كان زعمي وهذا كان مرامي. المرام هو أن أكتب عن منوبة التي عشت فيها.
1: كلية الأدب من منوبة أزاهير الشر في منوبة محمد صالح مجيد. شكرا لهذا الحوار الجميل. شكرا سيدة. تحية لكما مستمعينا الأعزاء. إلى اللقاء.
0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا, حوارات في الرواية والقصة. حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
5: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية عمتم صباحاً.
4: وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن علاقة الإنسان بالجبال هي من علاقته بالطبيعة. نظر إليها منذ بداياته الأولى فرأى فيها إطاراً لوجوده وفضاءً لحياته، فتفاعل معها وأقام ما أقام من العلاقات المادية النفعية والرمزية والروحية، فانعكس ذلك كله على تمثله لها وتصوره لحقيقتها، وكان لذلك التمثل والتصور صدى كبير وأثر عميق في خياله ووجدانه وفي سلوكه وتصرفاته وفي ما خلفه من آثار فنية وأعمال أدبية وما تخيله من الأساطير والخرافات التي تزخر بها مختلف الثقافات والحضارات. على هذا النحو نظر العرب منذ القديم إلى الجبل، وعلى هذا النحو تصوروه تصوراً متعدد الأبعاد، وعلى هذا النحو تحدثوا عن الجبال فيما تركوه من شعر متنوع الأغراض والمواضيع. وما ذلك كله إلا من سحر الجبال وفتنتها للإنسان عموماً وللشعراء وأهل الخيال والإبداع بصفة خاصة.

0: قطر الندى.
1: من الشخصيات المشهورة في التراث العربي الجاهلي شخصية السماوئل الذي كان يضرب به المثل في الوفاء، حتى قال العرب أوفى من السماوئل، فجعله بذلك مرجعا ومقياسا حين يريدون أن يصلوا بخلات الوفاء إلى أعلى الدرجات. كان السماوئل شاعرا جاهليا قد عاش بين القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد، وكان من سكان خيبر، وكان ينتقل بينها وبين حصن له سماه حصن الأبلق في تيماء في شمال الجزيرة العربية على بعد 8 ساعات شمال المدينة المنورة. وكان جده قد بنى هذا الحصن على تلة عالية، والأرجح أن السماوئل قد عنى هذا الجبل حين أنشد قائلا: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. إنها لحظة فخرية مثقلة بمعاني تمجيد الذات الفردية والجماعية وإبراز تميزها بالإشارة إلى مناعة القوم وإلى نجدتهم لكل من يلتمس لديهم الإنجاد من كل مغلوب على أمره في حاجة إلى من ينصره ويأويه. هكذا يغدو الجبل مزدوج الصورة والدلالة، فهو الجبل بشموخه وارتفاعه، وما الذات إلا جبل مثله، في استعارة ضمنية متعددة المنابع تنبجس منها المعاني كما تنبجس المياه من بين صخور الجبال. وقد نسج شاعر آخر على منوال السماوئل فقال: لنا هضبة لا يدخل الذل وسطها، ويأوي إليها المستجير فيعصمها.

إنه الجبل، جبل العزة والمناعة معاً. كان امرؤ القيس يلقب بالملك الظليل، لأنه أخذ يسيح في أرض الله الواسعة ملتمساً العون على الأخذ بثأر أبيه من بني أسد الذين أطاحوا به وسلبوا منه سلطانه. وكان من أشهر أصحاب المعلقات الشعرية الدالة على عبقرية العرب وتفوقهم في قول القصيد. لقد استحضر امرؤ القيس الجبل، لكنه تحدث عنه في بعض شعره في مقام الغزل والتشبيب. استحضر الجبل واستحضر منه خاصة ماء عيونه، فاتخذ من التشبيه مطية لوصف دموع حبيبته وهي تنهمر من عينيها كما تسيل المياه من عيون الجبال. قال امرؤ القيس مخاطبا من كان يعشق ويحب: عيناك دمعها سجال، كأن شأنيهما أوشالُ.

أما السجال فتعني كثرة السيلان، وأما الشأن فهو العرق الذي تجري فيه الدموع، وأما الأوشال فهي قطرات الماء المتقطرة من بين صخور الجبال. هذا ما تنص عليه المعاجم.

0: قطر الندى.
1: ما أكثر ما تحدث الشعراء العرب عن الجبل، ومنهم الجاهلي ميمون بن قيس البكري المعروف باسم أعشى قيس. كان الأعشى معدودا من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وكان مضطرا إلى التكسب بشعره للإنفاق على حياته وعلى لهوه ومجونه. ومما قاله في مدح بعض من مدح من الأمراء والملوك والسادة والأشراف: لن يزال كذلكم ثم لازلت لهم خالدا خلود الجبال. وهو بيت من الشعر رواه الرواة بصيغ مختلفة، لكنها تتفق على اعتبار الجبل صورة للبقاء والدوام والخلود. أما عنترة ابن الأمة الذي لا مجد له إلا مجد سيفه، ولا حسب له إلا فتوته وشهامته، فقد أراد أن يصور رباطة جأشه وثباته وشجاعته التي لا تتزعزع ولا تهتز، فتشبه بالجبل في معرض الحديث عن تحديه للموت وعدم اكتراثه له، فقال: فلو لاح شخص الحمام لقيته بقلب شديد البأس كالجبل الراسي.

من الصور والمعاني. لقد رأى أوس في الجبل الرفعة والعظمة والجلال، ورأى فيه الثبات والرسوخ، فقال فيه: ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجبِ؟

ويعني بالواجب الثابت الذي لا يتزحزح عن مكانه. أما حكاية ابن خفاجة والجبل فقد خلفت شعراً ليس كمثله الشعر، وقد ضمن ذلك كله في قصيدة تحدث فيها عن الجبل فقال: وأرعن طماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغاربي، يسد مهب الريح عن كل وجهة ويزحم ليلاً شهبه بالمناكب، وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مفكر في العواقب، يلوث عليه الغيم سود عمائم لها من وميض البرق حمر ذوائب. ثم نقل إلينا ابن خفاجة ما قاله له الجبل: أصغت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليل السرى بالعجائب، وقال: ألا كم كنت ملجأ قاتل وموطن أواه تبتل تائبي، وكم مر بي من مدلج ومؤوب وقال بظلي من مطي وراكبي، فما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب، فأسمعني من وعظه كل عبرة يترجمها عنه لسان التجارب، فسلى بما أبكى وسر بما شجا، وكان على عهد السرى خير صاحبي. لقد عاش ابن خفاجة في الأندلس بين القرنين الخامس والسادس بعد الهجرة، وهو يلقب بشاعر الطبيعة، وقد عرض علينا في حديثه عن الجبل صورة فنية تكاملت فيها الألوان والأحجام والأنوار والظلم كما قال أبو الطيب. هي صورة تجلى فيها الجبل بهيبته وجلاله وذروة الإبداع فيما رأينا من شعر، أن ابن خفاجة شخص الجبل وأنطقه وجعل من صمته كلاماً وحول جماده إلى كائن أنيس مؤنس.

0: قطر الندى.
1: لو طار بنا طائر الشعر من بلاد أندلس إلى بلاد العرب وحط بنا على جبل التوبات الذي يقع في مدينة الأفلاج الواقعة جنوب غرب مدينة الرياض، فثم شعر آخر وحكاية أخرى أيضا. إنها حكاية قيس بن الملوح وليلى العامرية وما بينهما من الحب والعشق والهيام. لقد كان جبل التوباد شاهدا على ذلك الحب، ويذكر الرواة أن قيسا قد مر بهذا الجبل بعد زواج ليلى لغيره، فهاجته الذكرى وأخذه الشوق وهزه الحنين، فأنشد يقول مخاطبا جبل التوباد: وأجهشت للتوباد حين رأيته، وهلل للرحمن حين رآني، وأذريت دمع العين حين رأيته، ونادى بأعلى صوته ودعاني، فقلت له: أين الذين عهدتهم حواليك في خصب وطيب زماني؟

فيما يشبه المعارضة الشعرية، أعمد أمير الشعراء أحمد شوقي إلى نظم شعر حول جبل التوباد، أدرجه ضمن مسرحيته الشعرية مجنون ليلى، وأجراه على لسان قيس وهو يخاطب ليلى بقوله: جبل التوباد حياك الحيا، وسقى الله صبانا ورعا، فيك ناغينا الهوى في مهده، ورضعناه فكنت المرضعا، وعلى سفحك عشنا زمنا، ورعينا غنم الأهل معا. هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا، وكانت مرتعا، لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمسي إلا إصبعا. كلما جئتك راجعت الصبا، فأبت أيامه أن ترجعا. قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. أما الموضع الذي يشير إليه قيس فلا يكون إلا جبل التوباد، وقد يكون بمزيد من التحديد غارا يوجد في منتصف الجبل، وقد سماه الرواة والقصاص غار قيس وليلى، لأنهم يزعمون أن العاشقين كانا يجلسان فيه حين يلتقيان.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: كره الشاب حياة الناس وأزعجته جلبة المجتمع وضوضاؤه، فتاقت نفسه إلى الأعالي وإلى التحليق بين الذرى، وناداه الجبل فقال: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. أما حين دعا الناس إلى التحدي والقوة، وحين حثهم على الطموح إلى الأفضل والأرقى، فقد قال: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.

0: قطر الندى.
1: لقد ظل الجبل ملهماً للفنانين والمبدعين والكتاب والشعراء في مختلف الآداب والثقافات، فكم أثث المشاهد السينمائية وأضفى عليها ما أضفى من الجمال والروعة، وكم دارت حوله الروايات والقصص والمسلسلات التلفزيونية. وتظل أسطورة سيزيف عند اليونان وبعدهم عند الفرنسي ألبير كامو مثالاً بالغ الدلالة على مكانة الجبل صورة ورمزاً ومعنى. ففي صعوده العقاب والشقاء والمأساة قدراً محتوماً، وفي صعوده أيضاً التحرر والحرية والتحدي وإثبات الوجود وإكسابه معنى.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: ما دمتم تشيرون إلى كتابي كامو، فاذكروا أيضا مسرحية السد لمحمود المسعدي. فالجبل بداية السد، وهو رمز، وأي رمز؟ يقول المسعدي على لسان غيلان وميمونة: هي انظر الجبل. هو يمسح عرقه عن جبينه، ثم يرفع البصر، ثم يقول: قد نظرت الجبل. هي: فماذا سمعت؟ هو: المنظورات ترى ولا تسمع. المنظورات ترى أو لا ترى. هي: فماذا رأيت؟ هو: إني أرى جبلا. فيما السؤال؟ هي: إنه جبل وليس بجبل. هو: ما هذا المنطق الجديد؟ هي: منطق الجبال يصغر عندها الإنسان. هو: هذا عبث لسانك قد عاد إليك. كان قطر الندى يسمع حديث الجبل ولا يقول شيئا، فلما سئل: ما سر صمتك؟ أجاب: أمام الجبال تتضاءل اللغة ويقصر الكلام. طاب يومكم، وإلى اللقاء في موعد آخر مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى.
1: قطر الندى
0: موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى.
1: قطر الندى
0: لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

خير صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقانا معكم مستمعينا في أغاني الحياة. صباح جديد معكم مستمعينا، نبدأه الآن ونتواصل معكم إلى حدود 9 صباحا اليوم في أغاني الحياة معكم في هذا اللقاء المباشر معكم منادريتي ومريم جارة، وبعد قليل تكون معكم كذلك كوثر حجري، هذا فريقكم لهذا الصباح في أغاني الحياة. أهلا بكم.

قادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أنحل

0: لبيك قد لبيت لك.
1: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، صباح الخير للجميع. تحية لكل من يصله صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح على موجة إذاعة تونس الثقافية. نلتقيكم في أغاني الحياة، ولنا نصيب كبير من الأغاني التي نبدأ بها يومنا معكم مستمعينا. 6:32 على موجاتنا ولقائنا مع فقراتكم اللي تعودتم عليها في أغاني الحياة، ستكون اتباعا مع مراوحة دائما غنائية إلى حدود الساعة الأخيرة من لقانا معكم في هذا الصباح، التي تكون أيضا فيها مواكبات ومتابعة للشأن الثقافي وللحراك الثقافي الموجود بكثرة وبكثافة خلال هذه الفترة الصيفية ضمن مهرجانات وبرمجات خاصة لمؤسسات ثقافية. وأيضا نجد هناك كذلك هذا التنوع بين البرمجة النهرية والسهرات، كل هذا في متابعة لهذا المشهد المتحرك بغزارة وبكثافة. وأيضا قد نقف عند نقاط وأمثلة نوعية من النشاط الثقافي. لقانا إذن يبقى معكم مستمعينا في هذه الباقة الأخرى من الأغاني.

0: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في أغاني الحياة. وفي مثل هذا اليوم سيكون حديثنا إذن 9 أوت عن بعض الأحداث التي مرت وأثرت في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان. فوق النسيان.
0: في مثل هذا اليوم 9 أوت سنة 1990 مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع القرار رقم 662 والذي يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق أيا كان الشكل وذريعة ليس له أي أساس قانوني وهو ملغى وكأنه لم يكن، ويطلب إذن من جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المختصة عدم الاعتراف بهذا الضم والامتناع عن أي إجراء وأي اتصال يمكن أن يفسر بأنه اعتراف غير مباشر بالضم. إذا نعود إلى سنوات التسعينات تحديدا، ودائما في نفس هذه السنة وفي نفس هذا اليوم كذلك السعودية تقرر استخدام قوة الحلفاء لمواجهة الغزو العراقي للكويت، وأن ذلك كان يسمى غزو اجتياح وغير ذلك من الأسماء. إذا ضمن هذه السنوات، إذا من سنة 90 نعود إلى في هذا التاريخ تحديدا إلى سنة 91، وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يؤيدون في مؤتمرهم الذي عقد في اسطنبول بإبقاء الحصار على العراق والذي استمر لسنوات وسنوات. أيضا من بين الأحداث التي لا تنسى في التاريخ بتاريخ هذا اليوم سنة 1945، سنعود إذن إلى بعض مجريات تداعيات الحرب العالمية الثانية وما بعدها. في مثل هذا اليوم في سنة 1945 الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناكازاكي وأودت بحياة 60,000 إلى 80,000 نسمة. هذا تاريخ لا ينسى كذلك. من بين شخصياتنا كذلك التي كان لهذا اليوم لها فيه ذكرى أيضا، لأنه كان ذكرى رحيل الشاعر الكبير شاعر القضية الفلسطينية محمود درويش في 9 أوت سنة 2008. غادرنا الشاعر الفلسطيني والذين ارتبطت مسيرتهم ليست فقط على مستوى شعري فني بقصيدة مختلفة، وإنما كذلك أيضا وهذا طبيعي وبديهي ارتباطه بالقضية الفلسطينية، وأيضا حضوره الرمزي أيضا لخط الثقافة خط الأداب خط الشعر أن يكون في الصف الأول للمقاومة الفلسطينية الشاعر محمود درويش. سنستمع إلى بعض من قصائده بصوتي محمود درويش في هذا الركن الذي نبقى فيه لذكرى التاريخ.
2: في الرحيل أحبك أكثر، عما قليل تقفلين المدينة، لا قلب لي في يديك ولا ضرب يحملني. في الرحيل أحبك أكثر، لا حليب لرمان شرفتنا بعد صدري، لا حليب لرمان شرفتنا بعد صدري. خف النفير، خف وزن التلال، وخفت شوارعنا في الأصيل، خفت الأرض إذ ودعت أرضها، خفت الكلمات والحكايات خفت على درج الليل، لكن قلبي ثقيل. فاتركيه هنا حول بيتك يعوي ويبكي الزمان الجميل، ليس لي وطن غيره، في الرحيل أحبك أكثر. أفرغ الروح من آخر الكلمات، أحبك أكثر في الرحيل. تقود الفراشات أرواحنا في الرحيل، نتذكر زر القميص الذي ضاع منا وننسى تاج أيامنا، نتذكر رائحة العرق المشمشي وننسى قصة الخيل في ليل أعراسنا. في الرحيل نتساوى مع الطير، نرحم أيامنا، نكتفي بالقليل. أكتفي منك بالخنجر الذهبي يرقص قلبي القتيل. فاقتليني على مهل كي أقول أحبك أكثر مما قلت قبل الرحيل. أحبك، لا شيء يوجعني، لا الهواء ولا الماء، لا حبق في صباحك، لا زنبق في مسائك، لا شيء يوجعني بعد هذا الرحيل. للحقيقة وجهان، والثلج أسود فوق مدينتنا، لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يأسنا، والنهاية تمشي إلى السور واثقة من خطاها فوق هذا البلاط المبلل بالدمع، واثقة من خطاها. من سينزل أعلامنا، نحن أم هم؟ ومن سوف يتلو علينا معاهدة اليأس يا ملك الاحتضار؟ كل شيء معد لنا سلفا، من سينزع أسماءنا عن هويتنا؟ أنت أم هم؟ ومن سوف يزرع فينا خطبة الدين؟ لم نستطيع أن نفك الحصار، فلنسلم مفاتيح فردوسنا لوزير السلام وننجو. للحقيقة وجهان، كان الشعار المقدس سيفا لنا وعلينا، فماذا فعلت بقلعتنا قبل هذا النهار؟ لم تقاتل لأنك تخشى الشهادة، لكن عرشك نعشك، فاحمل النعش كي تحفظ العرش يا ملك الانتظار. إن هذا الرحيل، إن هذا الرحيل سيتركنا حفنة من غبار. من سيدفن أيامنا بعدنا، أنت أم هم؟ ومن سوف يرفع راياتهم فوق أسوارنا، أنت أم فارس يائس؟ من يعلق أجراسهم فوق رحلتنا، أنت أم حارس بائس؟ كل شيء معد لنا، فلماذا تطيل النهاية يا ملك الاحتضار؟

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في أغاني الحياة ونمتعكم بالأغاني أكيد، ولأنه دائما في بداية هذا المشوار ومع بداية الصباح في رحلاتكم في بداياتكم في أيضا ذاكرتكم دائما تكون فيروز حاضرة، وهكذا تعودنا فيروز سيدة كل الأوقات الصباح المساء في كل وقت يمكن أن تسمع فيه فيروز، ولكن في عاداتنا اللي راسخة اليوم ولينا ننتظره ما تقوله فيروز، ونبدأ بها يومنا بأغاني بسيطة بكلمات بسيطة أيضا تكون هالباقة المنطقات اللي اخترناها لكم من أغاني فيروز.

اهلا بكم مستمعينا الكرام، صباح الخير للجميع. دائما معنا في اغاني الحياه على موجة اذاعه تونس الثقافيه، نواصل لقانا معكم مستمعينا، واخترنا جزء كبير من الانغام التي اخترنا ان نرافقكم بها هذا اليوم، يوم الاحد 9 اوت على موجة اذاعه تونس الثقافيه. وخلينا نعطيكم لمحه عامه اليوم على ملامح كذلك عامه لطقس هذا اليوم، تقريبا نفس معطيات طقس يوم أمس. يتواصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب، كذلك الريح تكون من القطاع الشمالي، ريح ضعيفة نسبيا، كذلك في أقصى الجنوب وتكون معتدلة ببقية المناطق، هذا في علاقة بالريح. اليوم تحديدا تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. البحر متموج بخليج الحمامات، يكون قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار وتكون بين 32 درجة و36 درجة بالمناطق الساحلية. بالمرتفعات تتراوح بين 37 و41 درجة، وتكون في هذا المعدل وأكثر بقليل ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. إذن تقريبا معطيات طقس يوم أمس تقارب معطيات طقس اليوم، وتتسم ببعض فقط في المناطق الغربية إذن ومحليا ظهور إذن السحب خاصة والخلايا الرعدية التي قد تكون محليا، أقول محليا، مصحوبة بأمطار. هذه فكرة عامة على ملامح طقس اليوم 9 أوت.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: نواصلوا لقانا معكم ونجيو إلى المتابعات الثقافية. مستمعينا باش نحطوكم على استعدادات إلى احتفالات تحديدا بعيد المرأة. شكون حاضر معنا الآن؟ سي ماهر الحجيبي، إذن هو أستاذ منشط في دار الثقافة باردو، باش حكينا على برمجة خاصة باش تكون يوم 11 أوت، استعدادا بمناسبة إذن واحتفالا كذلك بعيد المرأة. مرحبا بك سي ماهر.
2: صباح الخير، صباح النور لك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية التي كانت وستبقى تسلط الضوء على كل التظاهرات الفنية والثقافية وداعما لتنشيط الحركة الإبداعية بتونس.
1: يا سيدي مرحبا. نهار 11 أوت شنو عنا تحديدا وش يكون في دار الثقافة ولا وين؟ أعطينا التصور والفكرة شنية بالأساس.
2: مجددا أشكرك سيدتي منى الدريدي على هذه الاستضافة في برنامجك الثري المشهد الثقافي.
1: احنا في أغاني الحياة اليوم، خلينا مع الأغاني المنوعة الصباحية أغاني الحياة. هاي
2: نحن ككل مؤسسات ثقافية وخاصة دور الثقافة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم ومتابعة مندوبية الجهة والشؤون الثقافية بإدارة المندوب الجهة والشؤون الثقافية السيد محمد بشير التواتي، ارتأى فريق العمل بدار الثقافة بإدارة السيدة ليلى عيوني إلى برمجة متميزة لاحتفاء بعيد المرأة اليوم 13 أوت ككل سنة. أردنا في هذه البرمجة إنشاء فقرات متميزة تستهدف فئة هامة من المجتمع هي مرحلة الطفولة، سميت بعنوان المرأة في عيون الطفل. كما تعلمون سيدتي الكريمة أن الطفل هي الفترة الحساسة من نشأة الإنسان المواطن. أردنا من خلال برنامج عديد الورشات والتظاهرات التي من شأنها أن تعزز قيمة المرأة ودورها المثالي واحتضانها للطفل في تنشئة الطفل، وهذا ما يساهم في إنشاء مواطن صالح يقيم ويثمن دور المرأة من خلال المرأة كوالدة كأم كأخت كعمة كخالة كمعلمة كمرأة ريفية كعاملة كمهندسة كطبيبة. هذه التظاهرة ستشمل عديد الفقرات، من بينها سننطلق بداية من اليوم الثلاثاء 11 أوت على الساعة 10 في فقرة نادي الأدب والمطالعة تأسيس الأستاذة إيمان الكويلية. تجربة فريدة لهذا السنة بانتمائه إلى دار الثقافة من خلال تنشيط من الأطفال من أجل القيام بإنتاج كتابي يثمنون فيه دور المرأة، كيف ينظرون إلى المرأة، ما هي مهامها، ويختتم بتشتيت بصري من خلال الرسم.
1: طيب.
2: هذه الفقرة الأولى. وانطلاقا من مبدأ علموا أطفالكم وهم يلعبون، ستنطلق المنشطة الأستاذة تيسير بريكات من خلال نادي الألعاب التراثية والشعبية في تنشيط الأطفال. وكما تعلمون أن الألعاب التراثية منذ الصغر كانت مراء الأطفال، كانوا يرافقونهم الآباء وخاصة الأمهات، وبذلك تنشيط الذاكرة من خلال هذه الألعاب من خلال قيمة الوالد والوالدة الأم في حد ذاتها. ثم ننطلق إلى المجال الترفيهي لكن في نفس الوقت يؤسسه الأطفال من خلال نادي الموسيقى من خلال تأسيس وتنشيط الأستاذ نوف بالعلي من خلال مسابقة ترصد إليها بعض الجوائز من خلال أداء الأطفال وعزفهم على بعض الآلات. والميزة في هذا النادي أختي العزيزة أن الأولياء هم الذين يعزفون على الآلات وأبنائهم هم الذين يدون الأداء الغنائي.
1: أي يعني الآباء يقوموا بدور العزف والأداء هم الأطفال، يعني من نفس العيلة.
2: بالضبط. وهذا تشيد لمعنى المرأة في عيون الطفل. ونختتم بلوحة فنية ركحية راقصة بتأثير الأستاذ حافظ حمدي، تجسد فيها معالم المحبة والوفاء لدور الأم، وخاصة لدور الأم هو بصفة عامة لدور المرأة، لكن خاصة لدور الأم.
1: طيب اللوحة هذه هي ختام إذن التظاهرة والبرمجة هذه اللي تتمحور فكرتها خاصة أطفالنا، نظرتهم إلى المرأة في أدوارها المختلفة وضمن أيضا مكانتها المختلفة كذلك.
2: بالضبط.
1: تحديدا هذه وين بشي فيها برشا عروض، يعني عبارة فما في الفرجة، وين بشي يمشي يشوفوه اللي يحب يشارك في الأنشطة هذه ولا يعني يطلع عليها؟
2: بالضبط، نحن عندنا موقع التواصل الاجتماعي نتاعنا في صفحة الفيسبوك، هذه كل الأنشطة ستقام بدار الثقافة في مختلف الفضاءات من قاعة عروض وقاعة الندوات، وعندنا كذلك اعتنينا بالحديقة وجعلنا فضاء جديد الهواء الطلق لإقامة الألعاب التراثية، خاصة أن هذه الألعاب تستحق إلى الفضاء الواسع.
1: جميل جدا، يعني دار الثقافة باردو بكل مكوناتها باش تضم هالتجربة وهال نقولوا البرمجة الخاصة للنهار 11 أوت.
2: بالضبط، نحاول إن شاء الله بإذن الله أن تنال استحسان الجمهور، وخاصة أنها تجربة فريدة نوعية، وخاصة أنها تعتني بالطفل، وهذه الفئة الهامة التي من شأنها أن تثمن دور المرأة مستقبلا.
1: جميل جدا، أفكار جميلة الحقيقة، وخاصة أنه لهنا الأطفال هما يعني أصحاب المواضيع هذه الكل والتعبير الثقافية المختلفة المتاحة لهم باش يعطيوا رأيهم، باش يساهموا إذن في أعطاء هذا اليوم تحديدا عنده ميزة، وفيه أيضا هذا العرفان وهذا الجميل كذلك للمرأة اللي هي الأم الوالدة المربية الأستاذ هذا الأخت الصديقة الكل يعني مهم جدا أنه الطفل خاصة يتربى على احترام هالدور الكبير اللي تقوم به المرأة.
2: صحيح.
1: شكرا لك سي ماهر الحجيبي. إذا كان عندك حاجة إضافة تحب تقولها؟
2: حبينا والله نحن إطار معناتها العمل الثقافي بدار الثقافة، حبينا نبرز أنه خاصة أرسينا عادات جديدة تقاليد جديدة من خلال شهر أكتوبر، خاصة أدرجنا ليلة الشعر اللي هي وليلة الجنوبيك وليلة الدراما، حيث استضفنا عديد المساهمين في كل في العمل الدرامي من إعلاميين من تقنيين من صحفيين وممثلين، ونبرز على سبيل الحصر كل من حمادي لوهابي، شوقي بوغلية، إكرام عزوز، مهذب برميلي، كانت إضافة إلى العروض السينمائية التي كانت غير معتادة بليلة رمضان، إضافة إلى شعر التراث، حتى كانت مشاركة مهمة للنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بباردو برئاسة بسمة العباسي، إضافة إلى شركات متميزة لدار المسرح بإدارة تسليم الصنهاجي، وإضافة إلى الدعم اللوجستي والمادي خاصة لوددية أعوان وموظفين معهد الوطني للتراث بإدارة زويد شاكواي، إضافة إلى تجربة متميزة في شهر التراث بإقامة فنية حيث أقمنا علاقة جسور تواصل ما بين تمزرة بيوليت جابس ومهرجان الجز، تنقلنا وقمنا وساهمنا بأنشطة مختلفة.
1: جميل جدا، مهم جدا فكرة أنه يكون لدار الثقافة شركاء، أنه تكون برمجة مبنية على هذا الأساس، وأنه تواكب أيضا أهم ما يعيشه المشهد الثقافي بشكل عام في بلادنا ومناسباته أيضا المختلفة، وأنها تكون عندها هذا الإشعاع أيضا دار ثقافة برضو على محيطها وعلى أيضا الجهات وعلى المؤسسات وهيكل أخرى تهتم وتعنى بالشأن الثقافي. شكرا لك سي ماهر إذن على هالتوضيح هذايا، وعلى أيضا مدنا بهذه البرمجة، إن شاء الله بالتوفيق إذن على برمجة هذا العمل وهذه الرؤية اللي تهتم بالطفل وتهتم كذلك بالمرأة. شكرا لك.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينه.

نواصل لقاءنا معكم مستمعينا بعد هذه الباقة المنطقات من الأغاني إلى البرمجة الثقافية إلى الحراك الثقافي.

0: متعدد الأوجه في مختلف الجهات. اليوم حاضرين معنا ضيوفنا في الاستوديو لحديثنا عن برمجة خاصة بمهرجان قلعة الأندلس. حاضرين معنا ضيوفنا في الاستوديو، مرحبا بي. مش نبدأ بالسيدات الآن، مع سيدة نزهة خشانة، مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك، مرحبا، صباح النور للناس الكل.
0: مديرة المهرجان،
1: مديرة المهرجان قلعة الأندلس،
0: مرحبا. كذلك تحضر معك رؤى حمدي، رئيسة الجمعية، الجمعية المشرفة على إذن المهرجان والتظاهر الثقافية. وآية حمدي كذلك، أختين، مرحبا بكم. ويحضر معنا الفنان وضيفنا اللي ديما هو الحقيقة مواكبنا وحاضر لأهم المناسبات اللي في إذاعة تونس الثقافية، وخاصة في خدمة أيضا قلعة الأندلس الحقيقة، حاتم بن حميدة. صباح الخير ومرحبا بك حاتم.
2: صباح النور ليك ولكافة السادة المستمعين.
0: عنا ضيوف زادة في الكواليس، هو يعني فريق كامل حاضر لتقديم هالعمل هذايا وهالبرمجة. منين سي حاتم أنت منسق نقولوا تفاصيل المهرجان؟
2: إن شاء الله.
0: دونك رؤية وآية باش يمدونا بفكرة على الجمعية، توجهاتها، كيفاش تخدم. أما قبل خلينا نبدأ بالمهرجان في حد ذاته.
2: المهرجان الدورة إن شاء الله باش تكون 35، تو بعد التفاصيل ناخذوها مع مدام نزيا. حبيت نقول كونها اللي تحتضن المهرجان هي الجمعية اللي هي كسرة إيفانت اللي باش تحكي عليها زادة، باش نخلي رؤى رئيس الجمعية تحكي عليها. كي نقولوا الدورة 35 يعني تعرف العراقة متاع المهرجان، ودخلنا إن شاء الله فما ولينا فما استقبال متاع عروض دولية كل مرة من دولة.
0: يعني هو مهرجان دولي لحد الآن ولا لا؟ ولا فما عروضة ما هو مش
2: دولي؟ هو فما عروضة ما هوش مصنف دولي، لكن بحكم طول يظلي العرض الخامس دوليا ما نعرفش. فما برمجة أثرية تكتشفوها اليوم، وإن شاء الله ندعو من خلال موجات إذاعة تونس الثقافية اللي ديما نقول هي الأساس في كل عمل ثقافي. ندعو الجمهور يعني مش حتى من قلعة الأندلس، حتى اللي بحدنا الكل يكونوا بحدنا. بالحق برمجة تستحق كونه يحضر الجمهور فيها ويواكبها.
0: باهي خلينا نشوفوا مع سيدة نزهة، خلينا نشوفوا شنو هي البرمجة اللي هذا يهمنا اليوم، اللي هو شنو فما منذ الانطلاقة إلى حدود يوم الاختتام، شنو برمجته يعني، والفكرة تحديدا العروض هذه علاش معناها.
1: كما قال زميلي ما شاء الله البرنامج المهرجان بليتو متاعنا قاعد يكبر عام ورا عام، احنا قاعدين نحسنه ان شاء الله نكونوا معناها عند حسن ظن الجمهور. قبل نعملوا البرنامج بطبيعة نجتمعوا ونحاولوا ناخذوا اراء معناها المجتمع المدني، جمعيات، باش نكونوا لبينا الاذواق الكل. احنا البرنامج متاعنا والمهرجان متاعنا يكون بالاساس بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، تدعمنا المندوبية الجهوية للثقافة بأريانا، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، بلدية قلعة الأندلس، معتمدية قلعة الأندلس، منظمات كما الكشافة التونسية وكما الهلال الأحمر، وجمعيات ومؤسسات عمومية كما دار الشباب والمكتبة العمومية، وجمعيات عنا جمعية أمل للمعوقين، عنا اتحاد المرأة زادة فرع قلعة الأندلس، عنا جمعيات زادة رياضية، وما ننساوش بالطبيعة المساند الرسمي لنا اللي سبونسور متاعنا معناها. يعطيهم الصحة الحق الناس الكل. نحن نحاولوا ان نخدموا ونكونوا يد واحدة باش ننجحوا المهرجان. هو مهرجان قلعة الأندلس يعني بالأساس مهرجان الناس الكل، ما هوش يكتفي معناها بشخص واحد. معناها اللي تنظموا هي جمعية كاسترا، يعطيهم الصحة زادة مشكورين، ونحب نشكرهم معناها بالأخص اللي جدوا ثقتهم فيها، خاطر لسنة الرابعة معناها على التوالي نكون مديرة دورة للمهرجان. هذا شرف كبير لي وهذا يزيدني مسؤولية، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن
0: إن شاء الله. إن شاء الله نشوفوا البرنامج.
1: بالنسبة للبرنامج ما شاء الله البرنامج ثري مغري يستقطب الناس الكل. به عنا هو البرنامج باش يكون من نهار 15 لنهار 23 أوت. الافتتاح باش يكون مع عرض دولي من الجزائر نهار 15 أوت. 16 أوت عنا عرض للفنانة نهير حايم وأنيس الخماسي. 17 أوت عرض مسرحي لياسين الصالحي. 18 أوت عنا فرقة نسائية معناها فرقة الألفة للموسيقى، 19 أوت عنا عرض فني للفنان غازي العيادي، 20 أوت عرض للفنان أحمد الرباعي، 21 عرض الحضرة مع توفيق دغمان، 22 عرض فني مع مرتضى، والاختتام باش يكون مع الفنانة شهرزاد هلال. هذا فيما يخص السهرات الليلية. عنا زادة كيف كيف ما نكتفوش معناها بالسهرات كهو، عنا برنامج موازي يهم الشباب يهم الأطفال بالأساس. بالنسبة لنهار 15 عنا مع 6 تنشيط شوارع، هذي نبدو احنا افتتاح رسمي بالنسبة لنا باش نعلنوا اللي يراو فما مهرجان صيفي بقلعة الأندلس. بعد عنا مع 7 افتتاح المعرض الحرفيات. بنهار 17 أوت عنا ورشة في الألعاب التراثية الفكرية والحركية، 18 أوت عنا ورشة سحر العلوم، ورشة أنا من أكون لجمعية أطفال عالمية في المكتبة العمومية، ونهار 18 أوت عنا دورة في الشطرنج في المكتبة العمومية. بنهار 19 أوت عنا قافلة صحية تكون في مكان العرض، وعنا ورشة رسم الموضوع متاحة اخترنا التنمر. 20 أوت عنا ورشة في السيراميك وحملة تحسيسية معناها للحماية المدنية، ونهار 21 أوت عرض فروسية بشاطئ قلعة الأندلس. للذكر زيادة للتذكير معناها باش ما ننسوا حد، يعطيهم الصحة الأمن والحماية اللي زيادة هما مسانديننا واقفين معانا متعاونين معانا. كما قلت لك احنا نخدموا يد واحدة، ما نحب ننسى حد، ان شاء الله ما نكون نسيت حد. يعطيهم الصحة الناس الكل بالحق، ان شاء الله نكونوا في المستوى، ان شاء الله تتعدى معناها يتعدى المهرجان به.
0: العروض الفنية السهرة وين يتم تقديمها في المهرجان؟
1: به هو المكان العرض يكون بجانب القاعة المغطاة للرياضة.
0: بجانبه؟
1: يعني ايه بجانبه، هو يتبعه
0: يعني
1: فضاء مفتوح. فضاء مفتوح ايه، فضاء الهواء الطلق بجانب معناها المركب الرياضي يتبع البلدية، هو الفضاء تبع البلدية.
0: يتم تحضيره خصيصا للمهرجان يعني؟
1: ايه هو موجود، وفي الأوقات الوقت المهرجان يتم تحضيره بتبع، خطر احنا عنا زيادة البرة معرض يجي زيادة الحرف معناها الخزف والواحد كل عام زيادة ما شاء الله يكبر. وكهو ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن
2: بالتوازي. يعني كما قالت لك زميلتي نزهة، يعني فما الأنشطة الصباحية للأطفال وفما مثلا الاستعراض الأولاني، يعني نحب نوريه شنو موجود في قلعة الأندلس، يعني كفرق رياضية كمنظمات تخدم على الطفولة على المرأة، على فما معرض الحرفية تقار تلقاوه في وسط الفضاء العرض. وفما معرض والله نحب الناس بالحق نشوقهم، فما معرض كبير برشا يتم في خارج الفضاء، يعني يجوا حرفيين من تونس الكل. فما الخزف، فما باللور، فما الزربية، فما يعني نعيشوا بقدرة الله مدة 9 أيام صباحا مساء نخدموا
0: وسهرات
2: وسهرات.
0: مهم جدا هالتثمين هذية لعمل الفريق أول حاجة، وإنه الكل إضافة إلى المجتمع خلينا المهتم في القلعة قلعة الأندلس، وأيضا من حيث المحتوى يعني
2: الناس الكل تشارك في التنظيم المهرجان. ونحب تحية لهيئة المهرجان اللي هما خليني أنا وزميلتي نزل باقي شباب ما شاء الله اليوم رؤية الحمدي، طارق بن هندة، أيوب الغربي، أمين الميل متاعنا، تحية ليك حسنا بيك رب برشا، رنيم بن عثمان، ونحب تحية عن فنان مشاغب برشا هيثم بن هندة بلي نقدم له تحية في الإذاعة الوطنية، لأنه بالحق شباب قاعدين يخدموا على الصورة المزيانة، يخدموا بالحق من الصباح لليل، ناس اليد في اليد محليهم، ونخليكم تاخذوا فكرة عليهم.
0: خلينا نحكيه مع رؤية اللي أنت رئيسة جمعية، تقدم لنا الجمعية شنو تخدم معنى مع المهرجان، هل عندكم اهتمامات أخرى خارج هذا السياق اللي توا في حراك الصيفي، وإلا فقط يعني مركزين على العمل على المهرجان فقط؟ تحكي أعطينا فكرة.
3: أولا نقدم روحي رؤية الحمدي، 25 سنة، نقرأ دوزيام اني ماستير ديزاين سبيس، شديد رئيس جمعية كاسترا، وجمعية كاسترا هي جمعية ثقافية ترفيهية، ونعيطوا لها زيدة في القلعة جمعية قلعة التظاهرات، تأسست 25 جويلية 2015، تويكا مع بعضنا معنا عملنا 11 سنة. سينو احنا أبار معناها المهرجان الصيفي بقلعة الأندلس اللي هو معناها يضم العائلات عائلية وكل نعملوا زيدة، نخدموا على مهرجان مسرح الطفل اللي هو يكون بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة بأرينا. وزادة خدمنا معهم وقاعدين نخدموا زادة في شهر التراث، خدمنا شهر التراث وإن شاء الله القديم زادة نعود نخدمه. سينو زادة عنا في كاسترا إيفانتس والكل نخدموا على سينما كيدز. السينما كيدز هذه معناها ان افلام كل يقترحوها لي مومبر ونعرضوه للاطفال الصغار. افرسا عندنا زاد لي كلوب نتاعنا اللي هما كيما الكلوب سيراميك كاسترا وكلوب انجلي بور لي انفون. وعندنا زاد نخدموا كاسترا فاميلي دي، يكون نهار هكايا للعائلات والكل يلعبوا مع الاطفال الصغار نتاعهم، يجيو نعملوا نهار مع بعضنا الكل. وزاد عندنا نشاط بحري يقام اكثر مكثرية نهار 25 جويليا نقوموا فيه في البحر في شاطئ قلعه الاندلس
0: مع انطلاقه اوسو يعني.
3: ويكون فيه زاد فيستيفال دو كولور
0: مش بنسخة الهندية يعني.
3: لا لا نسخة القلعية.
0: القلعية ايش فيها؟ فيش ناس ترش الريحة بالألوان.
3: هي كيكة ديجا، هو كيكة أما نسخة القلعية معنى يكون نشاط نهار كامل وكليك مسابقات وألعاب كيما فكرية كيما تشيس مثلا وإلا ألعاب أخرى حاسيلو أسئلة تكون على بعض على أجوبة وجوائز. وفي الأخر في الأخر يدخلوا معنى يعوبوا الكليك وبعد كي يخرجوا يضلوا ليفسين مريو البيض ويتوشوا بعض هم بالالوان. هذاك هو فيستيفال دو كولور نتاعنا. واختي ايه زادت نجم عليها تزيد تحكي
0: باش تحكي لنا على العمل الجمعيه مع مكونات المجتمع المدني الكل، مع المسؤولين، مع التعامل مع الفضاءات، يعني عمليه التنسيق هذه الكل تصير وكانه يعني خلصت عمل عام كامل. الهدف خلينا نقوله مرتبط بالوقت هذا في الصيف اللي هو عبارة تتويج للعمل تعام كامل، معناها تنثمنوا ونتوجوا شنو عملنا احنا على الأقل في المشهد الثقافي الخاص بقلعة الأندلس. هيا نشوفوا اي شنو في الجمعية، شنو عملت في الجمعية الساعة؟
4: عضو في هيئة الجمعية كاسترا إيفانتس. كاسترا هي جمعية شبابية تضم أكثر من 60 عضو شاب وشابة، عندهم ما شاء الله طاقة وأفكار وطموح. والهدف متاع كاسترا أنه نخلقوا فرصة مساحات للشباب باش يشاركوا ويبدعوا ويعيشوا تجارب جديدة. نخدموا على تنظيم مهرجانات والأنشطة الثقافية الترفيهية ونحاولوا ديما نقدموا حاجة مختلفة وقريبة للشباب. في نفس الوقت نساهموا في تنشيط الحياة الثقافية والحياة الاجتماعية. بالنسبة لنا العمل الجمعياتي ما هوش كان تنظيم التظاهرات الكبيرة كما مهرجان، عنا زادة خدمة ومسؤوليات على المكا ريسبونسابيليتي في برشا حاجات كيفاش تنخرط في العالم الخارجي كل. كل إيفانت نعملوه هو تجربة جديدة نتعلموا منها ونكبروا منها كفريق مع بعضنا.
0: يعني ما هوش هين هو العمل الثقافي ولا أنك تلقى برمجة ثقافية من غادي تبدأ، لأنه الحاجة الوحيدة اللي تنجم تتفاعل معها ببساطة تعبر تحكي حتى على مشاكلك هو المجال وقت يكون ثقافي إبداعي من غادي تكون الأطلاق. بعد نكبر طموحاتنا ونمشيوا لي معناها الصلب القضايانا الكبيرة مادمنا تفهمنا وقينا مجال نتحاوروا فيه نعبروا فيه هاي نجي ونحلوا مشاكلنا. هي هكا العملية ببساطة توصف، لأنه العملية الثقافية أو الإبداعية ما هيش فقط تنحصر فيك الفكرة رف وأحنا نقدموا مادة ترفيهية نحرصوا أنها باش تصير في وقتها وبعد ما نلقاو حتى أثر. مهم جدا أن يكون فيما تحضير عام كامل أنه الناس كل تشارك كما تحدثت على الرياضة معناها الناس اللي عندها اهتمامات رياضية، الناس اللي عندها اهتمامات ثقافية، فما نوادي، فما جمعيات، فما مؤسسات حتى بما فيهم الخاصة اللي يبدو صحيح. إنكم عندكم تصالح مع المؤسسات اللي تدعم معناها، وهذه نلقاوها مهرجانات ديما تشكي من غياب الدعم الثقافي من خاصة المؤسسات الخاصة. مهم جدا يبدأ المجتمع كله عندهم تقريبا نفس الهدف وتركيبة تعطينا معناها اطمئنان إنه فما عملية بناء تصير بالطريقة هذه، يعني قاعدي بناء قاعدي، فما ناس، فما شباب، فما إيمان بحركة أو حراك ثقافي قاعد يأسسه، هي هذه الأساس الفعل الثقافي. حكينا على الفضاء ونمشي تصير المهرجان، حكينا على المساهمين، حكينا على الهيكلة اللي هي الجمعية اللي تشرف وفما إدارة وفما تسير. توش نحكيه على الجمهور، الجمهور كعلاقتكم الجمهور في تخطيط البرمجة اليوم نتحطه. هل الى اي مدى فما انعكاس لطلب الجمهور؟ شنو هي انتظارات الجمهور؟ نرجعوا معك.
1: والله احنا معني مانيش باش نكون انانيه برشا امل للامانه معني احنا متصالحين برشا مع جمهورنا الحقيقه. هو معني انا متاكده اللي هو فرحان بينا على الاخر. كما قلت لك احنا رانا كل عام قاعدين نقدموا ونلبيوا في جميع الطلب، مش جميع على الاقل الاغلبيه الاكثريه الطلبات والاذواق. رانا قبل نعملوا برنامج نسألوا ناخذوا آراء، نهبطوا حتى بلاغ رسمي معناها على الصفحة للجمعيات، للمجتمع المدني، للمنظمات، أي إنسان. احنا بالعكس مرحب بيهم انهم يكونوا يعطوا فكرة، يعطوا أفكار معناها، ويكونوا هما مشاركين معنا، يعطوا حتى مخططات للمهرجان. راو احنا البرنامج متاعنا ما تحطش اعتباطي، ما تحطش، ما تفرضش على حتى حد. معناها احنا خدمناه ودرسناه وتحاورنا فيه ونقاشات كبيرة وحادة باش نخرجوا الصورة المزيانة للمهرجان، للبرنامج هذا والمهرجان هذا. إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية. إن شاء الله ما جمهور القاعة على الحقيقة جمهور ذواق. احنا ناس تفرح بالضيف، احنا ناس نحب ونفرحوا. المهرجان الصيفي هو راهو يكيد يكون المنفذ الوحيد لقلعة الأندلس. ناس تحب تخرج تتفرهد، ما عندكش فكرة معني من اللي يدخل. ما زال ما تخلش الصيف الناس تسأل فما مهرجين، شنو البرنامج، شنو عندكم، رانا أي إن كان العرض رانا نفرحوا به. محليها كي تشوف ناس تدعم فيك تشجع فيك، انت اصلا تحس روحك تخدم غير ما تشعر، معناها تخدم بالحق فرحان ومرتاح. ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه هذه. احنا الجمهور نتاعنا معناها يحمل الناس الكل، معناها فئه هي نسائيه، شباب، اطفال، كهول. مرحبا بالناس الكل،
0: عائله كامله في علاقه بالمهرجان. سهرات تنجم تحضر عرض مسرحي كوميدي مع ياسين الصالحي، الباقي عروض تتراوح بين العروض الصوفية، بين العروض الطربية، عروض شبابية.
1: قلت لك احنا لبينا الأذواق الكل، والحاجة الباهية انه اللي تجي ما تجيش فئة معينة، راهو تجي عائلات معناها تشملها الأعمار الكل. وهذا بالحق اللي فرحنا واللي يخلي البرنامج والمهرجان بتاعنا يكون ناجح.
0: وبالنسبة للبيع التذاكر يعني للحضور
1: هما تسعة لسهرات معناها باش يكون متراوح. فما عروض خطر نقتنوها معناها وتكون مكلفة باش نرجعوا المصاريف. معناها راهو المصاريف بالحق ما تعرف مهرجان 9 أيام مش شوية. فما سهرات، فما بعض السهرات باش تكون بالتذاكر سوم رمزي على الأخر. معناها زادة من احنا للاسترجاع مصاريف لا أكثر لا أقل. معناها باش تكون مسرحية ياسين الصالحي ب5000 سعر رمزي على الاخر. فما زاد عرض الحضرة كيف بنفس السعر، وعرض مرتضى اللي هو 15 دينار. بقية السهرات الكل مجانية. ومرحبا بالناس.
2: بالنسبة للأسوام رمزية على الاخر، ما نتصور احنا جمهورنا بقدرة الله باش يكون ديما معبي.
0: لانه مهم اليوم ولينا خاطر فما جملة ولات حاضرا يعني نحكيو فيها الناس الكل، اللي هي الأسعار اليوم لحضور معناها للتمتع خلينا، ولات أحيانا في بعض العروض في بعض المهرجانات مكلفة. لهذا ولينا نطرح الأسئلة احنا، لأنه نعرفوا فما مجهود انه باش الناس كل توصلهم.
2: احنا وقت تشوف البرمجة يعني باش يدخل كيما فنان كيما احمد الرباعي يعني مزيان شهرة زاده نهار حي
0: عندهم قيمة فنية.
2: شوف انت خداش من ليلة مجانا، نتصور جمهورنا يفهم اللي كونه شوية مش رجوع شوية مصاريف وما عملناش
0: مقبولة ومعقولة جدا وجميلة يعني
2: وجميلة
0: الأسعار.
2: والناس كل بقدرة الله نتعاون وهم يفهموا علاش عملناها زادة. وأكثرية الدورات تو جاتني وإحنا دخلنا الاستوديو، جاتني على الفيسبوك ذكريات يعني بالظهر اليوم نفس التاريخ حضرنا بحذاك لمدة 4 سنين التالية يعني. إذا تنثقفين قدموا في البرنامج، وكان وقتها نتذكر ما جاني الكل.
0: أي ويظهر لي أني نتذكر ساعتها فما عروض يعني حققت نجاح جماهير
2: كبير. ما شاء الله هو الجمهور، حكيت على الجمهور أنت. إن شاء الله إذا كان تكون بحذانا في عرض من العروض وتشوف بالحق وتشوف اللي كانت تحكي لك فيه زميلتي، تشوف كونه العائلة الكل تحضر والناس تحضر المهرجان، مش احنا برك فما تحضير خاص. احنا نحضره كهيئة والجمهور يحضر زيت.
0: شي
2: حضر
0: الجمهور
2: يحضروا نقول لك انا شي حضروا يحضروا يعملوا حتى جروبات على الميسنجر بعضهم ويستدعوا بعضهم والليله كذا وتسبق وتفك وتحل وتشد بلاصه جارتها وبلاصه اختها يعني كاين عائله كاين عرس بالحق معناها
0: يعني مناسبة بالحق يعني الحدث هذايا انه يعني
2: كما كنت تحكي
0: اجتماعي عنده
2: كما كنت تحكي ماهيش مش الغايه كونه حاجه ترفيهيه وكولا بالعكس نظهروا برشا مواهب عندنا وبرشا صغيرات وبالاخص في الانشطه الموازيه تشوف البرامج الموجهه للاطفال منتقات راي وحاجات هادفه كيف كيف عنا ورشات مع الحماية المدنية مع توعوية حاجات يعني
0: جميل طبعا نرجع لك سي حاتم في جزء أخير فقط عشان نرجع مع الشابات في جمعية كاسترا علاش الاسم هذا هو كاختصار
3: ليه هو الحق بتعرف بما كما نقولوا احنا على القلعة والكل قلعة الأندلسية القلعة هي كاسترا
2: كاسترا
3: إيفنت القلعة التظاهرات ديجا قلتها ملول إنها هي كما نعيطوا لها احنا بقلعة قلعة التظاهرات كاسترا إيفنت
0: اي يعني مشتقة القلعة درجة اللي تقولوا هكا معناها
3: اي كاسترا
1: هي خاطر الاسم الأساسي قلعة الأندلس كاسترا كورنيلا كاسترا كورنيلا
2: حلوة
1: كاسترا كورنيلا قبل
0: هاي اسم القديم معناها كاسترا كورنيلا
1: اي هي
3: هو مشتق منه
0: هاي جميل جميل بي هاي شنو نعملوا تو جولتنا الاخيره شنو تحبوا حاجه تحب تضيفها حاجه تحب تقولها شنو
3: ما حكيتش انا قبلك على الماراثون الحق نتاع ربي
0: فما ماراثون هاي
3: هو ان شاء الله احنا قاعدين تو كنحضروا فيه الكليك بقدره ربي سنين يكون فما ماراثون بقدره ربي اخر مره اخر اديسيون معناها كانت فيها الماراثون ضم 500
0: الجمعيه الماراثون
3: اي بالشراكه معناها مع حاجات اخرى كيما سبور بورتوس وفما معناها لي سبونسور نتاعنا سينو كما قلت لك المره اخر مره معناها ضم 500 عدي من 16 ولايه وكانت الغايه منه معناها انه التعريف معناها بالقلعه الكل باش يدوروا فيها معناها ويشوفوا على عينيهم شنو هي القلعه
0: باهي هذا وقتاش الماراثون شيكون
3: والله مازال ما فاكسينيش الدات اما ان شاء الله سني مش في اول قرايه زيد اما اشتختاروا كي دات في فاكونس ان شاء الله
0: نجم تكون معنا في أكتوبر هكا
3: نجم تكون
0: إن
3: شاء الله
0: هذه فكرة رؤية وأية فما حاجة
4: يعطيك صح إن شاء الله جمعية تخدم يعني بالكبير التنظيم وإن شاء الله نشرف قرعة الأندلس في المهرجان
0: باهي سيدة نزهة عطيتنا البرمجة رؤية وآية حكيوا على الجمعية على عرفونا بها وشنو أيضا طموحهم قادم الأيام مع العمل الذي المستمر نختم فنيا معك سي حاتم انت عادة نجينا نحكي وديما على انتاج جديد للأطفال مع الكورال مع في كل مرة في موضوع ولكن في كل مرة الباهي في الموضوع اللي فما جديد شنو عن جديد؟
2: قبل خلينا نكمل في المهرجان نحب بالحق نحيي الناس اللي دعمتنا بالكلمة الباهية وبالمقترحات نتاعهم ومثالش حتى الناس اللي نقدت لأنه نبنيه عليها
0: طبيعي
2: ونحب نحيي الناس اللي خدموا معنا قبل وكما اليوم تحية السعادة الحصيري اللي بالحق من بعيد لبعيد وناس معنا تواكب وناس هذه كما نقولوا ديما الشباب ما شاء الله منورين غدوة بتشوفوهم هم الأستاذة ايه انا نشوف فيها محضرة المداخل متاحة حاسلوا تحية اليوم ونوعدهم ان شاء الله نعملوا دورة استثنائية
0: إن شاء الله.
2: الجديد ما تعرفني انا ما نجيش لذات تونس الثقافية الا بالجديد عنا ان شاء الله ما هم مش يتفاجعوا العائلات التونسية تو
0: ايوه
2: كيما نتفاجئ نقول لهم عندكم ان شاء الله 25 اوت المولد النبوي الشريف هاي بحذاء هاي بحذاء تفاجأت
0: فرحنا وشرفنا ونستعدوا بكل الطرق تنبيه فنيا
2: ما شاء الله والعام يجري ويدور وتعرفني في كل حدث نحضر حاجة كل عادة حصريا لذا تونس الثقافية فما أغنية جديدة بصوت الفنان الصغير غيث بوبكر اللي هو من كورة القلعة الأندلس وان شاء الله اغنيه ان شاء الله تلقى رواج عربيا لانه
0: يعني كلماتها وتلحينها انت
2: كالعاده كلمات الحان حاتم بن حميده توزيع الفنان منير الغضاب بديت تعرف المجموعه
0: اي طبعا هي نفس الفريق
2: ويهبط الفيديو مع اخراج فوزي بالحاج خميس
0: اي جميل
2: ان شاء الله
0: العنوان هالاغنيه
2: حبيبي يا رسول الله
0: حبيبي يا رسول الله، هي هذا العمل الجديد اللي كنتي، وديما الحقيقة هو تتويج لعمل الأطفال، وأيضا من أجل خدمة الأغنية الهاتفة للطفل، وأنها تربطه أكثر بهويته وتربطه أكثر بلوغته وتربطه أكثر معناها بتونسيته، خلينا نقوله يعني بكل خصوصياتها الشخصية هذه. يجب نبدأ نأسوها من الطفولة وتبدأ من الدندينة الأولى، من الغنية الأولى، من النشيد. شكرا لكم على الحضور، بالتوفيق للعمل هذية الجماعي من أجل مشهد جميل ثقافي يعطي صورة جميلة الحقيقة ومبهجة في القلعة، في قلعة الأندلس. إن شاء الله بالتوفيق لكل عمل تقوموا به، ونستدعوكم مرة أخرى في كل مرة نشوفوا تطور لهذه الأعمال والأهداف والطموحات خاصة. شكرا لكم.
2: شكرا على الاستضافة.
0: نبقى إذن مع هذا النغم الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف حبيبي رسول الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. لغتنا العربية، لغتنا العربية. محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.

وأطل عام وانقضى للتو عام، ولمحت وجهك فانتشيت وشاع في الأفق ابتسام، ولمحت وجهك فانتشيت وشاع في الأفق ابتسام، وسمعت صوتك هامسا بل قارئا عنك السلام، وتشابكت منا اليدان فليس من بعد انفصام، عهد قطعنا للهوى والبر من شيم الكرام. بسم الله نبدأ، عليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين، حيثما كنتم طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. ضحى كل أحد في مثل هذا التوقيت إن شاء الله في إطار البرمجة الصيفية لإذاعة تونس الثقافية، ألقاكم أنا وليد الزيدي في هذا المقام في برنامج لغتنا العربية. لغتنا العربية مقام إعلامي مباشر، فيه نتبسط في موضوعات، نتطارح مطارحات، ندير محاورات مدارها على اللغة العربية للتفكير في مستقبلها، في تنميتها ونمائها، في مواردها ومنابعها ورخائها، في منطق اشتغالها، في أسرار بلاغتها، في عبقريتها، في شجاعتها كما قال ابن جني، وفي بلاغة أدائها. سعيد أن تتوثق الصلات وأن تستحكم من جديد العلاقات بيني وبين إذاعة تونس الثقافية التي أسهمت فيها منذ سنة 2019 ببرنامج إرادة الحياة. شكرا لإذاعة تونس الثقافية، إدارة وموظفين وصحفيين وكل الأطر، على رحبة الصدر، وعلى خاصة على ما نلمسه فيهم من تعاون. سعيد أيضا أن ألقى تقنيا مهندسا متميزا أشهد أنني أحبه، أمين ببكري، مرحبا بكم. في هذا المقام أركان، ركن نبسط فيه في كل حصة أجهزة مصطلحية تخص معجم العربية من حيث التنظير والإجراء والتطبيق. ركن ثاني قرأت لك يتفضل فيه بإفادتنا وتوجيهنا ودليلنا أستاذ الأجيال المبدع الإعلامي الكبير، الأستاذ الجامعي المتخصص في الأدب والنقد، الأستاذ سي محمد القاضي، وما أدراك ما هو. ركن محاورات، وفيه ندير محاورات مع خبراء، مع مثقفين، مع تربويين، ممن تشغلهم شواغل العربية حاضرا ومستقبلا. وفي هذا المقام اخترت أن ندير الحوار مع أحد الخبراء من جمهورية السودان، عمل في جنوب شرق آسيا، سيحدثنا عن حقائق

وأسرار يدق المسلك إليها حول العربية هنالك. نرجو أن يطيب لكم الاستماع أعزائي المستمعين، ابقوا معنا، نمضي إلى أم الحسن غنات.

0: لغتنا العربية.
1: نجدد التحية ونسجي السلام للسادة المستمعين الكرام في برنامجنا الجديد على موجات إذاعة تونس الثقافية على المباشر، برنامج لغتنا العربية. أستقبل صديقا، رفيقا، مؤنسا، دليلا واضحا، ومتعاونا مطيعا، صديقي الطالب الذي أحرز الإجازة ويستقبل مستقبلا واعدا في التخصص للعلوم الإعلام والاتصال، وهو أيضا من الذين يؤمنون بأن العربية نضال. مرحبا ريان عياري.
2: صباح الخير أستاذ العزيز، شكرا لك ولإذاعة تونس الثقافية على هذه الاستضافة وعلى تجديد الموعد بيننا. سعيد جدا بأن ألقى مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا
2: وسعيد
1: بك
2: بهذا الركن الجميل في برنامج
1: ريان. لفت انتباهي وأنا أحاور أستاذا عارفا بالطيور وناشطا في جمعية أحباء الطيور ومن الذين يدافعون عنها، عن الطيور في الطبيعة، في الكون. ونحن عرضنا لأم الحسن فقوم لساني وأصلح خطأ وصوب عوجاجا في ذكر أغنية أم الحسن غنات: فوق الشجرة سمع صداها من العلايل يبرى. فكيف أن صوت أم الحسن

0: وهو أيضا أديب يقام له وزن كبير. أيوة،
1: إذن في تقديم المقاربة المعجمية يقول الأستاذ محمد رشيد حمزاوي: المعجمية مقاربة تسعى من خلال رؤى نظرية وتطبيقية إلى أن تتصور بنية أو بنى المعجم والتطبيق لها.
0: يعني المعجمية في النهاية هي علم دراسة النصوص المعجمية، وعلم خاصة جمع المادة المعجمية.
1: بالضبط.
0: وقت اللي نبحث في المعجم عما للكلمات التي نعرفها ولا نعرفها، عما لها من معان، فنحن اجتمعت هذه المواد واتسقت وتنظمت واتردت وفق علم المعجمية. تفضل سيريان.
1: وبالتالي فيها تمازج بين النظري والتجريبي.
0: نعم.
1: للوصول إلى أهدافها.
0: نعم.
1: ويهمنا منها،
0: أحسنت، ويهمنا، أحسنت، مش يهمنا،
1: بالضبط، ويهمنا منها موقفها من الإشكالية الأولى الأساسية التي طرحها ابن منظور والمتعلقة بكيفية جمع الرصيد اللغوي.
0: مهم هذه. طبعا ابن منظور يعني لسان العرب.
1: بالضبط.
0: وهو معجم عام. عد لي الجملة ريان. ويهمنا،
1: ويهمنا موقفه منها موقفها من الإشكالية الأولى الأساسية التي طرحها ابن منظور
0: والمتعلقة
1: بكيفية جمع الرصيد اللغوي.
0: أيوة، جمع الرصيد اللغوي. ثم إن المتخصص في في في العلم المعجم يسمى في لدى العرب القدامى يسمى اللغوي.
1: اللغوي بالضبط.
0: يعني مش ليس بالمعنى الآن
1: المعنى الحديث
0: اللساني، واللسانيات وسنعرض للسانيات، وهي علم دراسة اللغة دراسة علمية.
1: بالضبط.
0: أيوة، نرجع إلى هذه الفوائد التي تطلقها سيريان.
1: وأول ما يعترضها من المسائل في هذا المستوى مسألة اصطلاحية مفهومية بحت تتعلق بما سماه القدماء والمحدثون المادة،
0: أو سماه القدماء والمحدثون المادة،
1: المادة أو الوحدة المعجمية،
0: أو الوحدة،
1: أو الوحدة المعجمية المدرجة في المعجم والمرتبة ترتيبا صوتيا أو ألفبائيا
0: أو ألفبائيا
1: أو ألفبائيا أو موضوعيا، وما يليها من شرح وتفسير نسميه النص المعجمية.
0: يعني الكلمة في مدخلها ما يليها هو نص معجمي.
1: معجمي. فالمادة مصطلح فضفاض فيه التباس، فضلا عن أنه ينافي النظرة اللسانية الحديثة لدى دوسوسيور التي ترى أن اللغة شكل وليست مادة ثابتة، باعتبار أن ذلك الشكل يختلف من لغة إلى أخرى.
0: طبعا اللغة ليست مادة ثابتة.
1: بالضبط.
0: في كل عصر تنشأ مصطلحات جديدة.
1: بالضبط.
0: تتطور ألفاظ، تخلق وتتولد، ثم علم كامل التوليد، ألفاظ ومصطلحات، وتتغير معاني.
1: صح.
0: تتغير المعاني، لا تحمل على التصور القديم.
1: بالضبط.
0: ولذلك المادة اللغوية ليست ثابتة،
1: متغيرة. أيوة.
0: متغيرة زمنيا آنيا وزمنيا.
1: زمنيا بالضبط. باعتبار أن ذلك الشكل يختلف من لغة إلى أخرى باختلاف اصطلاح أهلها في شأنه، وليس بينه وبين الواقع صلة مطلقة، ولا يستقر في مقولة نحوية معينة عند تعامله مع عناصر الجملة وتوليداتها.
0: جيد.
1: ولقد اقترح له مصطلح الجذري المتكون من الأصوات الصامتة فقط، وسبق لابن جني أن سماه التركيب.
0: التركيب، الجذر. قولك جذر، الجذر يعني الحروف الأصول.
1: بالضبط.
0: من الكلمة.
1: أن سماه ابن جني

0: تركيب الذي ينطلق منه الاشتقاق الصغير اللغوي وعملية التوليد في الجملة، وذلك كتركيب السين واللام والميم.
1: فإنك جذر السين لام ميم
0: بالضبط
1: يمكن أن نشتق منه
0: معنى السلام
1: كلمات وتراكيب
0: في تصريف نحو سلم
1: طبعا
0: ويسلم.
1: سمحني ريان، كي قلت تراكيب لا أقصد الجملة
0: بالضبط
1: من حيث عناصرها، إنما الكلمة من حيث انتظام الحروف فيها
0: بالضبط. من نحو سلم ويسلم وسلمان وسلمى والسلامة. ويعبر عنه رسين ب اف ار ورات ب او ان، وهو من خصائص اللغات السامية مقارنة بالأصل المعبر عنه براديكال او ان اف ار، وهو من خصائص اللغات الهند أوروبية. وإليه تضاف الصدور والأحشاء واللواحق مثل شوت والتي تعني سقوط، وبارا شوت، بارا هي مظلة وشوت سقوط، وبارا شوت إست جندي مظلات، وبارا شوت بلاس إيج إنزال مظليين، مع اعتبار بارا
1: وبارا شوت الكلمة الأخيرة
0: أج مع اعتبار بارا صدرا بمعنى يمنع من ويحمي من، إلا أن مصطلح الأصل هذا كثيرا ما يأتي مزاوجا لمصطلح آخر يطلق عليه الأساس. ويؤدي الأول مفهوم إتيما ويعبر الثاني عن مفهوم باز، ويخصص الأصل للوحدة المعجمية المدرجة بالمعجم التأصيلي أو التاريخي التطوري دياكروني، وبعضهم قد ترجمه إلى العربية بالأثلي. أما الأساس بالأثل، أما الأساس فهو يطلق على الوحدة المعجمية المدرجة في المعجم الآني السنكروني. وتتابعت المصطلحات باعتبار المفاهيم والتصورات والنظريات المعجمية، فأطلق على وحدتنا المعجمية المدخل أسماء أخرى منها العنوان باعتبار النص الذي يليها والآتي ذكره.
1: جيد، هذه بسطة أكاديمية إلى حد ما في شأن المعجمية، وفي كل حصة إن شاء الله ريان معك ومع الأستاذ فتحي جميل نحييه، سنتبسط في تفسير من التفسيرات المضطردة على ما يتعلق بعلم المعجمية، ونخلص طبعا حتى إلى علم القاموسية، لأنه يهمنا هذا الرصيد اللغوي في العربية، اللغة التي نتكلمها نتواصل بها، اللغة التي نؤدي بها رسائلنا ونعبر بها عن مكنون ضمائرنا ونعرب بها عن خصوصياتنا، عن الحقائق، عن تصوراتنا في النهاية. هذه اللغة كيف يمكن أن تجتمع، أن تأتلف، أن تتحدد نظمها ومعانيها في كتاب؟ هذا ينبغي أن نعرفه، وينبغي في تقديري أن نؤدي إلى المستمع الكريم في ضرب من المراعاة والتنزيل المقال في مقامه، ينبغي أن نؤدي إلى المستمع الكريم فوائد في هذا الصدد.
0: بالضبط.
1: شكرا ريان على لطفك وحضورك، تبقى معنا، نمضي إلى النغم ثم نستقبل عبر الهاتف أستاذ ناسي محمد القاضي. تفضل سيامين.

0: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام. مباشرة أخلص بعد إذنكم إلى أن أحاور أستاذا ذا فضل وذا علم وذا سخاء تسخو نفسه بأداء الواجب وتسخو نفسه بإسداء المعروف، الأستاذ سي محمد القاضي. وأنا أرسل الكلام ارتجالا أحب أن أقول إليه إنه في صفاء الذهن وجود القريحة لا يلقى نظيره، وفي رخاء البال ورحابة الصدر وسماحة النفس وأريحية الطبع لا يدرك قرينه. هذا فيما خبرت وما عرفت. أحبه مذ سمعت لصوته في الإذاعة الوطنية التونسية أنتج برامج أثرت فينا، عيون السندباد، رسائل الأشواق، ومضات، كتاب على الأثير، معارك بلا سلاح، وبرامج أخرى ربما تخونني الذاكرة لكنها موجودة في القرار. أستاذي، طلبت إليه بكل إحساس أن يسهم معي في تأثيث هذا البرنامج بما يسمح وقته وبما يسعه علمه المتطور والمتجدد، فلم يأب علي وإنما تقبل ذلك مني كما عهدته سمحا في مطلق الإسماح كل أمانة، فأشكره وأشكر له فوق الشكر الواجب. يا أستاذ، مرحبا بك حبيبي.
1: أهلا سي وليد، شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبات.
0: الله يخليك وانت بها جدير.
1: بكل صدق لا أحسب أنني جدير بها، ولكن للذات تصاريفها،
0: الله الله الله،
1: وللعين يعني زوايا نظرها المختلفة، ف يعني من أجمل ما يجود به الزمان على الإنسان أن يجد يعني شخصا يحبه
0: والله صحيح
1: ويبادله الحب. تعرف أن القديس أغسطين التونسي أو الجزائري الأصل بحسب ما يقال،
0: نعم،
1: لأنه كان على منطقة حدودية لم تكن آنذاك لا تونس ولا الجزائر
0: إفريقية،
1: هو بربري إفريقي. انتقل إلى روما وصار من أكبر رجال الدين في الكنيسة المسيحية، وألف كتابا مهما جدا هو كتاب الاعترافات. والناس الآن عندما تقول الاعترافات يذهب بهم الظن إلى جان جاك روسو، والحال أن القديس أغسطين سبق جان جاك روسو بأكثر من 12 قرنا يعني، وألف كتاب اسمه لي كونفيسيون يعني الاعترافات. القديس أغسطين يقول في بداية هذا الكتاب الذي هو قصة حياته،
0: نعم،
1: يصعب علينا أن نقول إنه سيرة ذاتية لأن السيرة الذاتية لم تكن في ذلك الوقت قد تشكلت ملامحها الأجناسية، ولكن هي قصة يعني أنا وجدت كلمة ربما أفضل من السيرة الذاتية لا تحرج الباحث، هي ترجمة نفس.
0: الله، ترجمة
1: وترجمة نفس. ترجمة لنفسه. وقال في بداية هذا الكتاب الجليل أريد أن أحب وأن أحب.
0: أريد أن أحب وأن أحب.
1: وتلاحظ كيف أنه قدم أن يكون هو محبا وأخر أن يكون محبوبا، لأن الأصل أن يحب الإنسان
0: نعم.
1: كي يحب. فدائما يوجد شعور يعني بالراحة، شعور بالسعادة إن شئنا، أن يرى الإنسان أنه محبوب. وربما ما يفوق هذا الشعور هو أنه هو نفسه يحب.
0: الله.
1: الحب بمعناه السامي، بمعناه العام.
0: فعلا فعلا. والله يا أنا أستاذي أستسمحك، تعرف أنا لا أحسن التعليق على ما تقول لأنني هكا ندخل في لحظات، في مقامات التجلي والاستمتاع حينما تتكلم حضرتك أستاذ. أنا زاد مش ندلل على ذاكرتك أن تذكرنا بيتا أو بيتين للشعر، من الشعر مما وقر في نفسك ورسخ في الذاكرة لسلمى خضر الجيوسي. ماذا تذكر؟
1: سلمى الخضر الجيوسي.
0: أي
1: سلمى الخضر الجيوسي، صدقني هذه اكتشفتها.
0: أي.
1: اشتريت كتابها ولا أعرف عنها شيئا.
0: الله، اكتشاف.
1: واشتريت كتابها وكنت في معهد خزندار في أظن السنة الثالثة. ذلك الوقت لم يكن ثمة تفريق بين الإعدادي والثانوي. فبعد الحصول على شهادة انتهاء الدروس الابتدائية والسيزيام ندخل في التعليم الثانوي مباشرة، حتى البكالوري كله ثانوي. فثانوي ينقسم إلى مرحلة أولى ومرحلة ثانية، لكن ثانوي. فأنا كنت في السنة الثالثة يعني من التعليم الثانوي بالنظام القديم، أو ربما آخر سنوات تعليم الإعدادي اليوم. كان في ذلك الوقت كان والدي رحمه الله يعطيني يعني دينارا لمصاريفي كل أسبوع.
0: نعم.
1: ولم يكن لدي ما أفعل بذلك الدينار غير أن أشتري به بعض ما يطيب لي، وأكثر ما كان يطيب لي الكتب. فكنت أتجول عند بائع الكتب القديمة، رأيت كتاب صاحبته بدل اسمها طويلا بعض الشيء، سلمى الخضر الجيوسي، والعنوان أيضا طويل، عودة إلى النبع الحالم. لكن أنا عجبني النبع الحالم والعودة إلى النبع الحالم، فاشتغل خيالي وقلت لو لم يكن الأمر إلا من أجل العنوان لا استحق هذا الكتاب أن يشترى. فاشتريته، وما كنت أعرف في ذلك الوقت أنه من الشعر، لكن بدأت أقرأ. فأنا عالقة بذهني في منذ ذلك الوقت.
0: نعم.
1: يعني مقطع، لا أقول يعني قصيدة طويلة،
0: مقطع
1: هي يعني تروي في حكاية. حكاية تقول يعني ذات مرة يعني أهداها أحد أصدقائها قلما، فأرادت أن تكتب رسالة إلى بذلك القلم، رسالة إلى أمها. يكون أول شيء تكتبه بذلك القلم هو رسالة إلى أمها.
0: رسالة
1: وكتبت
0: إلى أمها.
1: هذه المقطوعة تقول: وأهدى إلي صديق يراع.
0: لا.
1: اليراع هو القلم. وأهدى إلي صديق يراع، فرحت به وهتفت لنفسي سأكتب أول شيء به لأمي رسالة أنسي.
0: الله.
1: وأودع شوقي الملح وحبي فيها، نسيت لوهلة لطرفة مقلة بأنك تحت التراب ولن تقرأيها.
0: الله الله الله الله الله الله الله.
1: يعني هذه القصيدة يعني أنا قرأتها وأنا في سن ربما يعني 15، ولم تكن لدي في ذلك الوقت ثقافة أدبية أو ثقافة شعرية، ولكن هذا الموقف العميق الذي تختزله الأبيات القليلة أو الأسطر القليلة، لأن هذه ليس شعرا عموديا. يعني هذه اللحظة المختزلة، اللحظة القوية، أنها فكرت شيء كأنه اخترق ذهنها، قالت سأكتب أول شيء بهذا القلم رسالة لأمي فقط. يعني وفي تلك اللحظة نسيت أن أمها
0: تحت التراب
1: قبل ذلك التاريخ. يعني أنا أقول اللحظات هذه هي التي يخلدها الشعر، هي لحظة عابرة ربما تمر بذهن كل منا، أو تمر بنا يعني مواقف مثلها. لكن عندما يصورها الشعر فإنه يخلدها. أنا أذكر في الشوقيات المجهولة،
0: الله،
1: الشوقيات المجهولة هي جملة الأشعار التي نظمها أحمد شوقي ولكنها لم تكن ترضيه تماما، ولذلك لم يضمنها في الشوقيات،
0: نعم،
1: بأجزائها الأربعة. وجاء بعد ذلك ضم أحمد صبري أو محمد صبري للسوادري، وجمع تلك النصوص التي نشرها أحمد شوقي ولكنها لم تكن يعني محل رضا من نفسه، وأصدرها تحت عنوان الشوقيات المجهولة.
0: الشوقيات المجهولة،
1: عندما تقرأ الشوقيات المجهولة، وهذا أمر مهم جدا، ربما كثير من الناس لا يعرفون إلا الشوقيات، عندما تقرأ الشوقيات المجهولة تجد فيها يعني من النصوص ومن يعني الدفقات، دفق القريحة، يعني ما قد لا تجده في الشوقيات التي
0: المعروفة
1: كانت محل رضا شوقي عن نفسه. فأذكر هنا يعني مقطع قصير ضمن في بيتين. أيضا في هذا المقطع يوجد حديث عن لحظة، لحظة ربما كل أب يعيشها. هو أحمد شوقي كان ذات يوم مدعوا إلى جلسة، نقول جلسة رسمية، ونعرف أنه كان مقربا من الطبقة الأرستقراطية وكان منها نفسه، فكان استعد للخروج من بيته حتى يذهب إلى ذلك الموعد المضروب مسبقا. وهو خارج التمحه ولداه وتعلق به وقال له نريد أن نخرج معك. فقال لا يمكن، لدي التزام، وربما وجودكما في هذا المجلس غير مقبول. رفض، المهم رفض ذلك الطلب وخرج. عندما ركب السيارة شعر بهذا الشعور الغريب اللي يشعر به كل أب وكل أم عندما يكون يعني ذاهبا إلى شغل أو إلى أمر مهم ويتعلق به ابنه أو ابنته ولكنه لا يستجيب. وهو ذاهب في الطريق كتب هذين البيتين، قال بكيا لأجل خروجه في زورة. يعني هو ذهب يزور وسيعود، لكن بكيا لأجل خروجه في زورة. يا ليت شعري كيف يوم فراقه، لو كان يسمع عند ذاك بكاهما ردت إليه الروح من إشفاقه.
0: الله الله الله الله.
1: إذن هو قارن، قال أنا الآن خارج بهذا الموعد، وبعد وقت يقصر أو يطول فأعود إلى البيت، لكنهما تأثرا وبكيا. فماذا ترى سيكون، كيف ترى سيكون بكاهما عندما يموت؟
0: لو ترد كان إليه الروح
1: خارجا دون عودة. وهنا يقلب الصورة، يقلب الصورة يعني، وهذا هو المسكوت عنه، لأنه لم يقل إنه حزن، إنه تأثر، إنه تألم عندما خرج دون أن يستجيب لطلبهما، ولكن وضع نفسه وهو المسجى على النعش، وهو الذي يخرج من بيته إلى قبره. قال لو كان يسمع عند ذاك بكاهما، يعني وهو ميت ويسمع ابنيه وهما يبكيان، يقول لو كان يسمع عند ذاك بكاهما ردت إليه الروح من إشفاقه، يعود إلى الدنيا لشدة إشفاقه ولشدة عطفه ولشدة يعني تأثره بذلك البكاء.
0: أمر يغير الآجال ويغير الأقدار.
1: صحيح. فأنت ترى كيف أن الشعر أحيانا يعني
0: يخلد
1: اللحظة العابرة.
0: صحيح.
1: ويضفي عليها من المعاني ما ربما لا يكون لها في الأصل، وربما ما لا ينتبه إليه الإنسان العادي، لأن الشاعر يتميز بهذه الحساسية وهذا يعني الازدحام النفسي،
0: الازدحام النفسي
1: ويعني ذلك الغنى الروحي الذي يجعله يرى الأشياء بطريقة مخالفة للطريقة التي يراها بها الإنسان العادي، هو فرط الحساسية الرؤووية إنجاز العبارة، يعني أنه يرى ما لا يرى.
0: أستاذ
1: هذه القوة، أنت ذكرتني بهذه الصورة في شعر الخضر الجيوسي.
0: وأذكر أنك علمتني هذا المقطع حينما تحدثنا عن فقيد الجامعة التونسية سي عبد الله صولة، وهو كان منك بمنزلة الروح فيما أعلم.
1: صحيح.
0: شقيق الروح.
1: صحيح. يعني عبد الله يعني رحمه الله، يعني كلما مر الزمان تأكدت أن الناس كثيرون، ولكن الأصدقاء قليلون،
0: ولكن الأصدقاء
1: يعني يعني ولكنهم في النائبات قليلون.
0: صحيح.
1: يعني كثير من
0: الناس تعدهم
1: الصداقة ويدعي كذا، ولكن في أول امتحان يسقط يعني ولا ينهض بعدها. هذه مشكلة. وهل نقول أن عصرنا هذا هو عصر انتفاء الصداقة؟ لا. يعني مثلا أبو فراس الحمداني عندما كان في سجنه قال الروميات، سمع الروميات القصائد التي قالها في بلاد الروم
0: حين كان،
1: ومن جملة الأبيات قال أقلب طرفي لا أرى غير صاحب يميل، أقلب طرفي لا أرى غير صاحب يميل مع النعماء حيث تميل. وصرنا نرى أن المتارك محسن، وأن صديقا لا يضر خليل. تعرف هذا الكلام قيل منذ أكثر من ألف عام، أكثر من ألف عام، أكثر من ألف عام يقول هو وأبو فراس لا يتكلم على لسانه الخاص بل يتكلم بصفة عامة بضمير المتكلم الجمع كما ترى. يقول وصرنا نرى، لم يقل وصرت أرى، قال وصرنا نرى، يعني هذا أمر ربما كان منتشرا. صرنا نرى أن المتارك محسن. المتارك هو الذي يتجافك، أي بمعنى آخر الذي لا يضرك.
0: والله صحيح،
1: يعني أنت لم تعد تبحث عن الصديق
0: الذي ينفع،
1: الذي ينفعك، والصديق الذي يبادلك الحب دون
0: كلفة ودون
1: لا دون طمع في شيء يأخذه منك.
0: صحيح،
1: لا. يعني وهذا شأن عبد الله صولة رحمه الله. عبد الله صولة يعني كان من النقاء ومن الصفاء، أنه معدن فريد كما المعادن النادرة التي أصبحنا نتحدث عنها في أو نسمع عنها في الأخبار. يعني هو من المعادن النادرة فعلا، لأنه لا يتبدل.
0: صحيح،
1: يعني لا تؤثر فيه الشمس ولا المطر.
0: لا لا،
1: يعني يبقى ومذ عرفت عبد الله صولة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. عبد الله صولة واحد لم يتغير.
0: صحيح،
1: في حين أن عددا كبيرا آخر من الناس الذين التقيتهم وتقاطعت معهم وربما وقعت بيننا علاقات طويلة وغير ذلك، يعني مضوا مع الريح.
0: صحيح،
1: مضوا مع الريح، انتهى. يعني الآن ماذا نطلب نحن من الدنيا في نهاية الأمر؟ ماذا نطلب من الدنيا؟ نطلب من الدنيا فقط حسن الذكر. قال إنما المرء كلام
0: حديث بعده،
1: بعده إنما المرء كلام بعده. وما عدا ذلك فالحياة ربما لا تستحق هذا الصراع المستشري وهذه يعني الحزازات والعداوات، يعني لا معنى لها في دنيا يعني قصيرة عابرة. يعني المهم فيها أن نزرع.
0: نعم،
1: يعني نزرع، وعندما نزرع ليس من المؤكد أننا
0: سنجني
1: سنحصد، لا، إنما نزرع، أي نترك الأثر الجيد، والثمرة الجيدة سيأتي وقت تلبي طلب إنسان يحتاجها فقط.
0: الله الله،
1: هذه
0: يعني أنت ترتجل سبحان الله وكأنما تنشئ نصا محككا مهذبا مشذبا يستحق أن يقام له وزن وأن يبز ما يكتبه الأدباء العلماء.
1: أول شيء ويعني الجرس يرن، يعني أنا لم أعد أي شيء.
0: صحيح،
1: يعني فقط كانت أمامي فكرة، الفكرة التي كنت يعني ربما أفكر في أن أتحدث معك فيها. يعني كانت هي مجتمع الاستهلاك هذا الذي نعيشه اليوم. يعني هذا المجتمع يعني أثر دون شك في سلوكنا. والفكرة التي كانت تراودني هي أنني ذهبت الصباح إلى السوق فرأيت من جشع الباعة ومن تزاحم المشترين ما زهدني في الشراء، فعدت بخفي حنين لم أشتري شيء. وكنت أقول في نفسي ما الذي تغير؟ ما الذي تغير فعلا؟ ما الذي تغير؟ يعني هل إن القوانين قوانين المجتمع الجديدة وهذا المجتمع الاستهلاكي الذي أصبح يفرض علينا العيش بطريقة معينة هو الذي غير الأمور بهذه الطريقة؟ يعني أم أن هذه سنة الحياة أن تكون المادة في كثير من الأحيان مقدمة على الروح، ربما ولكن يعني الآن صرنا نرى يعني فئات طفيلية كثيرة يعني لا تنتج ولكنها تزاحم المنتجين
0: فعلا
1: و
0: حتى ثقافيا
1: يعني
0: الحقيقة
1: يعني لدينا يعني وهذا مشكل حقيقي يعني ربما نحتاج الى يعني معالجته.
0: لا سنتبسط يعني سنتبسط فيه في مستقبل الايام، لانك بعد اذن حضرتك ستكون ان شاء الله حاضرا معنا وستكون دليلنا، ونحن وقعنا منك اليوم وككل يوم نحاورك على ما لا يقدر بمال وما لا يحدد له ثمن، وبذلت لنا من نفسك وفضلك وعلمك وسعة معرفتك ما نحن في حاجة إلى أن نتزوده وأن نوطن النفس عليه. الحقيقة أستاذي إن كنت أعجز فأنا أعجز عن شكرك، والحقيقة من نجم نودك ونعبر لك عن قليل مما أضمره لك من عميق المودة بهذا النغم. سي محمد القاضي العزيز.

نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام. ما أروعه كلام وما أنفعه معنى حقيقة ينفذ إلى القلب ويضيء البصيرة ويعمر الفؤاد ما سمعناه من حضرة الأستاذ القدير والكبير سي محمد القاضي. الآن أخلص إلى محاورة الدكتور متميز خبير من الخبراء الذين يفخر بهم الوطن العربي وتفخر بهم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الليكسو التي نحييها، وهو أيضا باحث ولوع وشغوف بالبحث العلمي ومناضل في سبيل التمكين للغة العربية، وجاب الأقطار والحقيقة سلك مسالك جعلته يطلع حقائق ويستكشف مظاهر وظواهر، وظفها أحسن توظيف فيما ينشط له وفيما يمارسه من بحوث ومن إبداعات. حضرة الأستاذ الدكتور عمر حسب الرسول من جمهورية السودان سيكون ضيفي، أدير معه الحوار ولكنني أستسمحه في أن أستقبله بهذا النغم الشجي.

0: لغتنا العربية يديرها وليد الزيدي.
1: نجدد التحية لسادة المستمعين الكرام. والله ما أروع هذا النغم وما أروع هذا الصوت. الفنان السوداني الكبير ممثل الأغنية السودانية عبد الكريم الكابلي. ولولا حضرة الأستاذ الدكتور أستاذ عمر حسب الرسول ما كنت ليستكشف هذا النبع ولأعرف هذا المخزون. دكتور عمر حبيبي مرحبا بكم عبر موجة إذاعة تونس الثقافية.
2: وعليكم السلام ورحمة
1: الله. يسلمك
2: أستاذ الدكتور وليد الزيدي، شكرا جزيلا وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: الحمد لله مبتدأ وخبرا كما تقولون في
2: الله
1: السودان.
2: والله هيجت علينا بهذا المدخل يعني لوعة وأشواقا وحنينا. هذا الصوت السوداني القامة. الشكر موصول لك أخي دكتور وليد.
1: العفو.
2: ولبرنامجك، فأنت المثقف الوزير المبدع قبل أن تكون مقدما لهذا البرنامج.
1: الله يبارك فيك.
2: وأنا أشكرك شكر جزيل والله أن فتحت نافذة حقيقة يعني الشعوب أحوج إليها، يعني ليس الشعب التونسي فقط ومستمعيك الأعزاء، ولكن حقيقة الناس في حاجة إلى فهم ثقافات الشعوب. يعني بدأت مدخلا جميلا، يعني أنا أشكرك عليه كل الشكر. لك الشكر والتحية دكتور ولي.
1: العفو. ونحن أيضا نرد على تحيتك أستاذ دكتور عمر، وأنا أعرفك ودائما آنس منك سعة الثقافة ورحابة الصدر ولطف المعاملة ولين الجانب. ولم يتح لي أن أستعلم عن خبرك وطفولتك أين أنفقتها، وعن نشأتك أين كانت. أرجأت هذا كله إلى هذا اللقاء العلني في المباشر في إذاعة وطنية، إذاعة تونس الثقافية، لأقدمك إلى المستمع الكريم، لأقدمك بلسانك الطلق الذلق الجميل أستاذ دكتور عمر حسب الرسول.
2: إذن
1: أين نشأت، وحدثني عن خصائص تتميز بها قريتكم أو الريف الذي درجت فيه والذي أثر فيك أيما تأثير في تكوينك وفي نماء شخصيتك، شخصيتك التي تزاوج بين العلم والإبداع، حضرة الدكتور عمر حسب الرسول حبيبي.
2: الله يبارك فيك دكتور وليد مرة أخرى. يعني أنا أشكركم وأشكر إذاعة تونس الثقافية الوطنية على إتاحة هذه الفرصة لنتكلم إن شاء الله إلى شعب التونسي، إلى مستمعيك الأعزاء لهذا الصباح الجميل حقيقة. يعني النشأة دكتور وليد كانت في الولاية الشمالية، أقصى الولاية الشمالية حيث النيل والنخيل.
1: حيث النيل.
2: أيوة. وقرية
1: هذا مهم.
2: أيوة، قريتي لا تبعد كثيرا عن القامة الأدبية الرائعة التي هي منتشرة في كل البلاد العربية وربما
1: طيب صالح.
2: بعض أجزاء من دول العالم. الطيب صالح. الطيب صالح في الضفة الغربية للنيل، وأنا نشأت وولدت في الضفة الشرقية للنيل بالولاية الشمالية في قرية تبعد حوالي 50 أو 60 مترا من النيل. نشأت في تلك المناطق حيث الطيبة من الأهال وأجدادنا رحمهم الله وجداتنا رحمهم الله تعالى. وبعد ذلك انتقلت.
1: العفو دكتور عمر، أستسمحك، ما هي الأساطير أو السرديات التي حكت لكم عن النيل؟ ما الذي أثر فيكم في طور الصبا من نسيج الحكايات المصطنعة والحقيقية لست أدري ماذا، التي مرت في تضعيف الذاكرة والتي تداولتها الأجيال عن النيل، هل كان حقا معمورا مسكونا؟ هل يمثل بالنسبة إليكم مصدر العيش والرخاء والخصوبة والنماء؟ هل كانت تزهق فيه الأرواح؟ يعني شخصيا ماذا يمثل إليك؟ وماذا يمثل لك هذا؟
2: يا سلام، هذا سؤال جميل دكتور. النيل يعني سبحان الله، يعني كثير من الشعراء السودان أو الذين تمتد عبر بلادهم يمتد هذا النيل، قالوا فيه ما قالوا من الحسن والجمال، يمثل هذا النيل شريان الحياة.
1: الله،
2: نحن نطير في الصباح الباكر ونحن صغار على أصوات الساقية في ذاك الوقت وأصوات الطيور في الصباح الباكر، يعني كان هذه الأشياء رسخت في، ولن أنسى هذه الأشياء إطلاقا. وإن كنت قد ذهبت بعد ذلك إلى الخرطوم عاصمة السودان في طفولة مبكرة ومنها تلقيت التعليم، لكن أعود لك إلى النيل. يعني تغنى فيه كثير من الفنانين وأنشد كثير جدا من الشعراء عنه، كما تعلم حضرتك، للدور وليد النيل يا سليل الفراديس. أنا حقيقة لا أحفظ كثير من الشعر، لكنني حينما أسمع الشعر أتذوقه. وعندنا كثير جدا من الشعراء يتحدثوا عن النيل، الخضرة، النخيل، الجمال، أصوات الطيور كما أسلفت لك. ومن ثم طبعا الساقية هذه

0: فيها نظام كما نقول الآن سيستماتيك لايف، فيها نظام حيوي دقيق.
1: صحيح.
0: حتى الساقية التي تسير هكذا تسير في نمط دقيق جدا.
1: الله. ما هي أهم الطقوس التي كانت تمارس أنذاك وأثرت في طفولتك؟ هل ثمة طقوس في في العائلة، في القبيلة، في القرية، لاستدرار عطاء النيل مثلا، أو طقوس احتفالية، طقوس احتفائية حينما يولد لكم مولود، أو حينما يعذر أو يختن الطفل، أو هل ثمة طقوس حتى في الزواج؟ ما الذي يمكن أن تفيدنا به طقس من الطقوس الراسخة في ذاكرتك وما زلتم تعملون بها وما زلتم تنقلونها إلى الأطفال، إلى سليلكم من النشأ؟ ما هي هذه الطقوس؟
0: والله هذا سؤال جميل. صدقت يا دكتور. الآن مثلا أنا ذهبت قبل سنوات إلى الولايات الشمالية.
1: نعم.
0: إلى موقع رأسي. لم أنقطع يعني. ولكن سبحان الله يعني مسائل الترحال التي أنا كنت فيها انقطعت قليلا عن الولاية الشمالية، لكنني أتحين الفرص كثيرا في الذهاب والسلام على ما تبقى من أجداد وأهل. الأشياء الحميمية التي سألت عنها هي مسألة عندنا تراث فني ما زال ممتد وعطاء عبر مئات السنوات التي مضت، مثلا في الفن وفي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: والسلام.
0: نحن نشأنا في بيئة تسمى بالختمية.
1: الختمية. حلو.
0: أي نعم. تسمى ختمية أسوة بالطريقة الشاذلية والقادرية والسمانية إلى آخره.
1: منتشر التصوف هنالك بطرقه وبطقوسه.
0: نعم. نعم. صغار رسخت بأذهاننا هذه الأشياء، وصوت النوبة تسمى النوبة، ما يسمى الآن بالدرم هذه التي يضرب عليها، كانت تسمى هكذا ويتحلق حولها الناس ثم ينشدون ويمدحون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الناحية.
1: ما هو الهدف؟ الرؤية للتبرك، للتيمن، لدرء المكاره والمفاسد.
0: صحيح. كل ما ذكرت صحيح. كان مفهوم بعض الناس الذي تغير لاحقا، يعني التمسح بالأضرحة ودعوة الصالحين، فربما هذا نمط من بعض أنماط الصوفية والذي ما زال يمارس يعني حتى الآن، لكن ربما وعي كثير من الناس أن هذا الميت لا يملك لنفسه نفعا أو ولا ضرا، فأصبحوا يدعون له. وبعض الناس حتى سبحان الله يعني الآن في قرانا المتوغلة، سواء كان في شمال السودان أو في شرقه أو في غربه، يعني يتمسكون بهذه العادات القديمة. لكن مثلا في قريتنا هناك جانب آخر من التراث، التراث الفني، ما يسمى يا دكتور وليد بالطنبور. الطنبور هذه لو يعني مستمعين الكرام يعني دخلوا على اليوتيوب أو كذا وكتبوا الطنبور السوداني، ألف لام طاء ميم باء واو راء، السوداني، يجدون هذه الآلة الموسيقية العتيقة التي تحورت فيما بعد وأصبحت العود. ما شاء الله يعني
1: شبيهة العود في الشكل.
0: أيوة. دكتور وليد الذين لا يعرفونه عن كثب، يعني هو رجل ماهر جدا في آلة العود، وأنا علمت هذا.
1: بارك
0: يعني
1: الله فيك.
0: هذا من مواهبك السر الكثيرة والمتعددة.
1: بعض مما عندكم يا دكتور يا فنان.
0: فسبحان الله هذه آلة ما تسمى بالطنبورة.
1: سمحني دكتور، ثمة من يعلم الصبية العزف على الآلة؟ هل هو موسيقي أم يعني موسيقي. الذي يعلمهم موهوب اكتسبها سبحان الله بالفطرة وحسن السليقة.
0: أي نعم نعم بالفطرة
1: ما شاء يعني الله.
0: أيوة. يمكن أن تجد الآن طفلا صغيرا لا يتجاوز 6 أو 7 سنوات يمكن أن يعزف على هذه الآلة بمهارة وحذاقة.
1: يا سلام يا سلام.
0: فتراث فني لا يغيب عن شمال السودان.
1: أستاذ دكتور عمر.

0: مرحبا حبيبي. ما هي المهن التي كان يترزق منها الناس والتي يمارسونها آنذاك في قريتكم؟ مصدر العيش، مما يكتسبون أرزاقهم وأقواتهم، يعني من الأرض، يعني من فلاحة الأرض.
1: يا سلام. نعم، هذه الأرض التي ما زالت معطاءة تنبت لهم يعني شتى أنواع الفاكهة والخضر، وأيضا كانوا يهتمون شأنها، يعني شأن قريتي شأن بقية القرى في العالم العربي، ربما في بقية العالم كانوا يهتمون بالزراعة. لا يمكن أن يشتري أحد شيئا من بقالة أو كنتين أو حانوت أو كذا، ولكن كل شيء مما تنبته الأرض من الفاكهة المتنوعة، المانجو، الموز، القمح. يعني كان هناك شعار مرفوع: نأكل مما نزرع. وأرض السودان طبعا للمستمعين أرض خصبة، وأرض أحيانا نحن يعني على سبيل المزاح نقول إن زرعنا في أرض السودان حجر سينبت شجر. فتربينا في هذه البيئة الخصبة، القمح، يعني حتى نحن سبحان الله دكتور نلاحظ أن أولئك الناس رحمهم الله لكن والذين ما زالوا في تلك القرى أقوياء أصحاء، لأنهم يأكلون طعاما يعني بما تنبت الأرض،
0: طعام بيولوجي يعني.
1: أيوة نعم، قمحا وذرة وشهية.
0: دكتور عمر، قبل أن نستكمل ما بقي من الوقت في حديثنا المؤنس والذي نجني منه فوائد من حضرتك ومن صوتك العذب ومن مرونة طبعك وأريحيتك، استسمحك حبيبي في أن أختصك واختص سادة المستمعين الكرام بهذا النغم، طبعا النابع من السودان. ابقى معي على الهاتف، تفضل.

0: حبل الصبر مداته بالجمراد.
1: الله الله الله، انصاف فتحي يا دكتور عمر.
2: اي نعم، انت عارف يا دكتور، طبعا هي هذه الأغنية موغلة في العامية. انا لا ادري، العامية السودانية ربما بعض الكلمات، يعني مثلا ألقى مرادي مع المريود، مرادي ما أريد، مرادي ما أريد
1: طبعا،
2: والمريود هو المحبوب.
1: المريود هو يعني الذي يراد.
2: أيوة المحبوب، نعم
1: نريده بالمحبة.
2: أي صحيح.
1: لا لا لا لا. بي دكتور عمر، درست في الخرطوم، ثم حدثني عن خاصة عن مرحلة البحث العلمي، أين أنفقتها، فيما تخصصت على وجه الدقة، ثم عن تجربتك وما عشته في ماليزيا وفي جنوب شرق آسيا، وعن واقع العربية هنالك. أفسح لك المجال، لأنني لغالب كما نقول كان ينبغي أن أركز عنايتي على طفولتك، على نشأتك، لأتعرف حقائق ما أؤدي من طريقها رسائل إلى المستمع الكريم. فهذا مهم، لأنه أنت بالنسبة إلينا في مستوى القدوة الحسنة إن شاء الله.
2: الله.
1: نرجع حبيبي إلى التعليم العالي والبحث العلمي وتجربتك في ماليزيا، وما عشته هنالك، وما مارسته، وما حققته، وما خرجت به من رؤى واستراتيجيات لخدمة لغتنا العربية.
2: طيب يا دكتور، النشأة التعليمية، يعني أنا درست المدارس الابتدائية في الخرطوم، ثم المتوسطة والثانوي، ثم جامعة القاهرة فرع الخرطوم.
1: في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ممتاز.
2: أي نعم. صحيح، الملك فاروق كان أهدى لحكومة النميري، أو قبل النميري في ذاك الوقت، مبنى ضخم جدا سمي جامعة القاهرة فرع الخرطوم. درسنا في هذه الجامعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرجت في هذه الجامعة، ثم التحقت بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية الذي يتبع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتي مقرها في تونس. نلت الماجستير،
1: وأنت خبير من خبرائها الذين يعول عليهم ويعتمدون في خدمة مشروعات اللغة العربية من حيث تنميتها ونشرها وتجديد مواردها، وأنت من الممتازين والمبرزين في هذا المجال،
2: وأنت من السابقين يا دكتور. ما شاء الله، لا نريد أن نقسم ظهرك، يعني
1: عفو.
2: وقد خبرتك يعني خبيرا متألقا.
1: الله ينورك.
2: أنا حريص جدا أن أتابع ما تقدم، يعني من نواحي أكاديمية، نواحي تربوية، في مسألة الأسرة، في مسائل كثيرة جدا تتعلق بالمجتمع التونسي. فأنت حقيقة يعني لا أريد أن أخصم ظهرك يا دكتور، علم من يشار إليه حقيقة.
1: شكرا، نسأل الله أن نكون كذلك.
2: سياسة، علما، خبرة في مختلف المجالات، فحقيقة والله فخر لتونس، ولفخر لكل الدول العربية.
1: الله يبارك فيك يا دكتور عمر.
2: في طيلة يعني وفي السنتين الماضيتين، يعني ما شاء الله، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علم.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يكرمك يا دكتور.
1: شكرا.
2: أكملت الماجستير في معهد الخرطوم الدولي، ثم بعد ذلك سافرت إلى ماليزيا.
1: أيوة.
2: في بداية التسعينيات.
1: ممتاز.
2: إلى كما نسميها دكتور بلاد الواغ الواغ.
1: الله الله.
2: كناية على أصوات الغربان، يعني جنوب شرق آسيا مليئة بالغربان وجمع غراب، فأصواتها
1: والغربان بين قوسين من أذكى الطيور ومن أذكى من أذكى المخلوقات.
2: نعم نعم.
1: داير هو الذي أرسله الله ليعلم بني آدم.
2: أي نعم صحيح. ذهبنا إلى تلك المجاهل. وكان الواحد
1: وعلى ما كانت نفقتك، يعني على الدولة أنذاك ولا بمفردك؟
2: أبدا، يعني كان هناك صديق تواصل معي وقال لي الجامعة الإسلامية العالمية اسمه IIUM بماليزيا تريد بعض الأساتذة المتخصصين في تعليم العربية للناطقين بغيرها، وقال لي نقدم. سبحان الله، قدمنا في ذاك الوقت يعني في
1: التسعينيات. يعني ذهبت أستاذا،
2: ذهبت
1: أستاذا لتعلم العربية.
2: نعم، مع الجامعة الإسلامية العالمية كانت محصورة
1: يعني في كوالالمبور هكا
2: لا في كوالالمبور، وكانت محصورة في إطار مضيق وكان عدد الطلاب قليل.
1: وتعلمت قدرا قليل من اللغة الماليزية، من لغتهم المحلية يعني.
2: أي نعم يا سلام. والله دكتور الحديث كثير جدا عن دولة ماليزيا،
1: ستكون معنا في حصة ثانية إن شاء الله.
2: والله بإذن الله.
1: طبعا طبعا، لن نحرم المستمع الكريم هذه الفوائد والإطلالات.
2: والله أسعد بمرافقتي أنت.
1: شكرا.
2: الله يبارك فيك. ثم بعد ذلك توسعت هذه الجامعة وأصبحت من كبريات الجامعات على مستوى آسيا.
1: يعني درست العربية في الجامعة مش في لا. المرحلة الابتدائية والثانوية عندهم؟
2: لا، في الجامعة في مركز اللغات.
1: ممتاز.
2: مركز اللغات نعم، ساهمنا في تأسيسه، وكان على رأس الجامعة في ذاك الوقت الله يرحمه الدكتور عبد الحميد أبو سليمان. هو سعودي استعين به لأسس هذه الجامعة، وكانت جامعة في الأول يعني تعتمد على الهبات والنفقات، ثم بعد ذلك أصبحت جزءا من المالية الماليزية، فأصبحت جامعة حكومية مستقلة.
1: يعني هذا في عهد مهاتير محمد تقريبا.
2: أي نعم. يا سلام. دكتور مهاتير رجل رائع، يعني من أفضل الرؤساء أعتقد الذين مروا في العالم قاطبة. هذا الرجل يعني الذي نهض بماليزيا، وأنا شاهد على ذلك. نحن حينما ذهبنا دكتور وليد،
1: يعني عملتم على تنمية العربية هنالك، و على خاصة وهذا ما يعنيني أن تتطور فيها الدراسات والبحوث العلمية. يعني لا تقنعون فقط بتعليمهم النطق العربي، وإنما أن يمارسوا البحث الطلبة هنالك. وهل يصلون إلى الجامعة وقد تعلموا من العربية قدرا أو قسطا، أم يصلون إلى الجامعة وهم لا ينطقون بها؟
2: والله هذا سؤال ممتاز. هذا سؤال يدل على الخبرة والحنكة.
1: نعم.
2: بارك الله فيك. الجامعة طبعا فيها كليات كبيرة جدا، في المقام الأول تهتم بالبحث العلمي. يعني تهتم به اهتماما منقطع النظير. فيها كليات نظرية وكليات تطبيقية، فيها كلية ما تسمى بمعارف الوحي.
1: معارف الوحي.
2: نعم، دراسات الشريعة الإسلامية. تسمى تحت هذا المسمى. وسبحان الله هذا المسمى لا يوجد أو قل ما تجده في بعض الدول العربية. معارف الوحي. وعندهم مراكز ضخمة جدا للفكر الإسلامي والبحوث العلمية. وعندهم كليات تطبيقية كثيرة جدا على مستوى الطب والهندسة. وكذلك يعني بعض المراكز التي تهتم
1: ويقرؤون القرآن الكريم
2: طبعا. يعني الماليزيون بصورة خاصة. يعني ربما الأندونيسيون أيضا
1: نعرفهم،
2: يقولون في نفس المرتبة. شعوب محترمة مهذبة.
1: أنا سمعت الأندونيسيين يرتلون القرآن الكريم ويجودونه، الحقيقة أمر يبهر ويسحر.
2: أيوة، بل يحفظونه
1: طبعا.
2: يعني حفظ القرآن وتلاوة ندية جدا، بالرغم أن يمكن أن يتلو هذا القرآن ويكون حافظا لا يفهم اللغة العربية، يعني يتلوه هكذا تلاوة ولكن ربما يفهمه بلغته. وهنا دكتور لابد أن أشير لشيء مهم جدا. فيما يختص باللغة العربية. اللغة العربية كان الحرف الكتابة، كتابة اللغة الملايوية وليس الماليزية، تسمى الملايوية أو ما يقولون عليها بهاسة ملايو. بهاسة ملايو بمعنى لغة الملايو أو لغة الملاي، وهم أصل البلد.
1: هم أصل البلد.
2: أصل البلد، لأن بعد ذلك يعني جاء الصينيون والهنود فأصبحت دول
1: يعني لم تطمس هذه اللغة المحلية.
2: والله طمست حقيقة بدلا أن تكتب باللغة العربية.
1: لم تسجل ولم توثق في معجم.
2: والله هي وثقت لكن الاستعمار حينما دخل إلى ماليزيا كانت تكتب بالحرف العربي. وأول شيء يمكن أن يفعله هذا الاستعمار أن يطمس الهوية للبلد بالذات إذا كانت هوية عربية.
1: يعني يكتبون لسانهم بالعربية ليس باللاتينية.
2: لا، اللاتينية فيما بعد بعد الاستعمار الإنجليزي البريطاني لماليزيا غير هذا الحرف العربي. يعني مثلا مثل الكتابة الفارسية يعني هناك حروف عربية وكذا ولكنها تعني لغتهم هم يعني لا تقرأ عربية كاملة. ما يسمى بالجاوي ثم تغيرت إلى الحرف اللاتيني. الآن يكتبون لغتهم بالحرف اللاتيني. هذا طبعا امتداد لل
1: وأنا ذاك. ما هي أهم البرامج الخاصة بتعليم العربية وعلى ما تركزون في تكوينهم وفي إطلاق ألسنتهم باللسان العربي؟ يعني أهم هذه البرامج يعني تعلمونهم النحو والتصريف والتركيبة والبلاغة والعروض والأدب العربي، أما يعني تعتمدون صيغا واستراتيجيات تعليمية وبيداغوجية أخرى في تكوينهم وفي حسن إعدادهم؟
2: صحيح. سؤالك الأول دكتور مهم جدا. سألتني هل هم يأتون إلى هذه الجامعة وعلى علم بهذه اللغة؟ هذا سؤال ممتاز. نعم، أقول لك نعم الأكثرية، ولكن القليل منهم لا يكون ملما بهذه اللغة العربية.
1: يعني لا يتواصلون بها فضلا عدا قراءة القرآن الكريم وما يمارسونه من طقوس العبادة وما إلى ذلك، هل يتواصلون بالعربية فيما بينهم؟
2: أبدا، هم عندهم لغتهم الخاصة بهم وهي اللغة الملايوية.
1: الملايوية
2: أي نعم الملايوية. وهناك اللغة الإنجليزية كلغة تعتبر أيضا في الدولة لغة رسمية يعني.
1: نعم،
2: نظرا للجنسيات المختلفة التي تعيش في ماليزيا.
1: واللغة الملياوية يعني يكتبون بها إبداعاتهم، يكتبون بها الآداب والفنون
2: أي نعم نعم يكتبون بها كل شيء. يعني فالفنون والغناء طبعا لأن لغتهم الأم ويتواصلون بها. ونحن اكتسبناها سبحان الله يعني من خلال
1: تعلمتموها ما شاء الله.
2: نعم وحتى ابنتي حتى الآن تتكلمها.
1: يا سلام،
2: أن تذكر هذه اللغة. طبعا يا دكتور وليد هذه اللغة سهلة جدا يعني لا تقوم على قواعد كثيرة.
1: ليست معقدة جداً. ولا
2: لا ليست معقدة، سهلة جدا. وسبحان الله يعني الشيء الذي أريد أن أذكره تأثرت باللغة العربية إلى درجة كبيرة.
1: نظرا يعني يوجد اقتراض بين اللسان العربي واللسان الملياوي. يعني فيه كلمات أصلها عربي.
2: نعم يعني أنا حقيقة بحثت في هذا الأمر وعملت دراسة مقارنة يعني بسيطة بين العربية في أصواتها وقواعدها وبين الملايوية. فوجدت أن اللغة الملايوية بهاشة ملايو فيها أكثر، ورجعت إلى مصادر طبعا، أكثر من 4000 كلمة عربية. وهذا التأثير كما تعلم حضرتك جاء نتيجة لهجرة العرب القديمة جدا من اليمن وبلاد الشام إلى تلك المجاهل في آسيا. ذهبوا عن طريق التجارة، عن طريق التجارة.
1: يعني أطروحة الدكتوراه التي أعددتها حضرتك هي حول العربية في ماليزيا هكذا؟
2: والله هي صحيح تدور في هذا البلد. يعني مثلا مهارة الحديث أو مثلا تدليل عقبات المهارات في اللغة العربية للطلاب الماليزي. كنت يعني أجلس معه من خلال التدريس طبعا اللي هي التجربة والملاحظة
1: يعني أطروحتك يا دكتور عمر حسب الرسول هي الآن مرجع في البيداغوجيا وفي التعلمية ما شاء الله.
2: نعم
1: هذا يشرف العرب. دكتور أنا الحقيقة أستسمحك، الوقت ينسرب ولم يرتوي ظمأي ولم يشفى غليلي من حديثك، أحب أن تكون معنا الحصة لحصة ثانية لنكمل الحديث الذي شوقنا إليه المستمع الكريم عن العربية في جنوب شرق آسيا، عن تجربتك المهمة وعما أثمرته هذه التجربة فيك وما يعني أطلقته لديك من مشروعات ستعمل حضرتك على تنفيذها وعلى تحقيقها في الوطن العربي إذا أتيحت لذلك الأسباب. إذا موعدنا ليكون الحصة المقبلة، ما رأيك دكتور؟
2: بإذن الله دكتور.
1: أنا شاكر فضلك.
2: أنا سعيد جدا والله بهذا اللقاء، وشكر
1: حبيبي
2: لك وللإذاعة الوطنية الثقافية.
1: الله يبارك فيك،
2: سمعيك.
1: الله ينور عليك. إذا دكتور عمر حسب الرسول، خبير تربوي، عالم ما شاء الله من علماء الوطن العربي، بإذن الله ستكون معنا في لحصة أخرى أو لحصص لنستفيد من تجربتك ولنعرف برؤاك وبرامج عملك، خاصة في سبيل تنمية العربية وضمان مستقبلها في هذا العالم الذي الأصل أن الحروب الحقيقية هي حروب بين اللغات وبين الألسن، وطبعا نعمل على انتصار لغتنا. شكرا دكتور عمر.
2: شكرا جزيلا دكتور وليد، سعيد جدا باللقاء.
1: الله يبارك فيك. شكرا ريان على مرافقتك الطيبة.
3: شكرا أستاذي العزيز على الاستضافة.
1: ما شاء الله عليك كعادتك لبق وحلو المعشر.
3: الله عليك.
1: أكيد في مستقبل الحصص ستبقى رفيقنا والمتعاون معنا،
3: وفي ذلك فخر وشرف لنا.
1: الله
3: يوفقك أن نكون دوما عند حسن الظن.
1: وأنت كذلك. شكرا سيدي أمين على تعاونك. شكرا مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا، إلى أن نلقاكم في أطيب حال وسعد مقام. لكم منا تحية وسلام.

0: لغتنا العربية. لغتنا العربية محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.
1: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون،
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.
4: إذاعة تونس الثقافية.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، ومرحبا بكم في هذا الفضاء الإذاعي اللي نواصل فيه جولتنا عبر ثنايا الموسيقى التونسية بمختلف مظاهرها، اعتمادا طبعا على ما هو مسجل منها، وأغلبها اللي مسجل أصبح يمثل جانب من ذاكرتنا الجمعية. نبدأ حلقتنا اليوم بموشح تونسي في طبع أرس الذيل، هو أطلت الهجر يا بدري على من زاد في الأشواق، بسهم اللحظ كم ترمي ولم تخطي أكبد العشاق، بحالي أنت لو تدري وما قد حل بالمشتاق. الطالع متاعو يقول فزرني واختنم أجري فإني باقي على أخلاقي، أنت لو زرتني حل الهناء وفاضت بالدموع آماقي. الموشح هذا من مألوف التونسي، لكن أعتقد أنه حديث نسبيا لأنه في إيقاع سماعي ثقيل، وهو إيقاع أصله تركي، وفي طبع رست الذيل اللي هو الحقيقة قريب من الرست الشرقي. ما نعرفوش كون لحنه، لأنه كانوا قبل يتستروا ما يقولوش على لاش كون كتب لاش كون لحن. على كل حال نخليكم مع هذا الموشح في طبع رست الذيل اللي قلت مطلعه أطلت الهجرة يا بدري.

كنا نسمع في موشح أطلت الهجرة يا بدري أداء الفرقة الموسيقية والمجموعة الصوتية التابعة للفرقة القومية للموسيقى اللي اتوليت أنا إدارتها في بداية الثمانينات تقريبا 83 حتى 85. الموشح هذا داخل في وصلة احنا اخترنا منه الموشح الأول فقط. اعتدنا باش نخصص لكل حلقة محور يتعلق بأحد عناصر الموسيقى التونسية. زعما شنو هو محورنا اليوم؟ نجاوبكم بعد ما نقترح عليكم قصيد تعالي. قصيد هذا من شعر جعفر ماجد، ألحان محمد رضا، غناء سليم دمق في مقام النهوند. سليم دمق كما نعرفه من المطربين اللي تألقوا منذ ثمانينات القرن العشرين بصوته العذب وأداؤه الجميل، ومن بعد دخل ميدان التلحين حتى ولا عنده رصيد من الأغاني ألقات نجاح فما اللي أداها بصوته ولا بأصوات أخرى كما نبيها كراولي في عدد من الألحان التي قدمها هذا الفنان إلى نبيها. إذن نسمع تعالي.

مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في قصيد تعالي ألحان محمد رضا، اخترناه خاطر باش نركزوا حلقتنا هذه على هالموسيقي الموهوب اللي خلى بصمة في مسيرة الموسيقى التونسية الحديثة منذ أواخر السبعينات. شكون هو محمد رضا؟ ما هي أهم محطات مسيرته الفنية؟ وما هي أبرز أعماله اللي بقات راسخة في ذاكرتنا وسجلتها أغلبها تسجل في الإذاعة التونسية؟ قبل ما نجاوبوا على بعض الأسئلة، نقترح عليكم من أعمال محمد رضا من ألحانه ما نحبش فضة وذهب، افهمني وخذ اللي تحب، اللي هي من كلمات محمد سلام وغناء عليا. الأغنية هذه لحنها محمد رضا في مقام البوسلك على درجة اليكا، هي تركيبة متاعه مشابهة لسلم النهاوند، يتسمى المقام في تركيا سلطاني يكا. إذن ما نحبش فضة وذهب عليا.

بكم من جديد نواصل الحديث عن الشخصية الفنية اللي اخترناها لحلقة اليوم، محمد رضا. اسمه الكامل محمد رضا بالغيث، ولد بعاصمة الجنوب صفاقس عام 1932، وبدأ حياته الفنية بصفته مطرب. عنده أداء لطيف وصوت عذب، آثر تعلم العزف على العود ويتعلم كذلك أصول الموسيقى العربية. وقت اللي تكون ولا عنده زاد معرفي إضافة إلى موهبته في الغناء وفي الموسيقى، انتقل إلى تونس العاصمة عام 1949، وهذا مفتح له الباب في الإذاعة التونسية وقتها اللي كان فيها مصطفى بوشوشة مسؤول عن قسم الموسيقى. افتح له الباب باش يقدم 3 حصص في الأسبوع يؤدي فيها أغاني مشرقية وتونسية. قعد كاكا حتى عام 1966 تم انتدابه بالفرقة الموسيقية التابعة للإذاعة بصفته عازف على العود. هذايا تم وقتها بمناسبة تدشين التلفزة التونسية. كيفاش تم الانتداب؟ نجاوبه بعد ما نسمع أغنية من أولى الأغاني اللي لحنها، أنا وانت والأحلام، كلمات محمد بوذينة، أداة السيدة نعمة. في الواقع أنا نحب ماذا بيا نقدم أكثر ما يمكن من أمثلة من رصيد الكبير والثري لمحمد رضا. أريد نقدم شوية من أغنية هذه باش نجم نقدم أكثر ما يمكن.

كنا نسمع في المقدمة الموسيقية والمذهب متاع أغنية أنا وأنت والأحلام اللي هي من الألحان محمد رضا، وأعتذر لملحننا الكبير على اختصار هالأغنية الطربية اللي كانت في مقام الرست المشرقي، وهو اتجاه من اتجاهات التأليف الموسيقي عند سي محمد رضا. نعتذر له اللي ما قدمش لنا كل، أما راني نحب ماذا بيا نقدم له أكثر ما يمكن من أعمال. نعود إلى قصة دخوله للإذاعة حسب ما رواه هو بنفسه للشاعر محمد بوذينة، هذا الشاعر اللي هو زاد لحن له برشا، وسي محمد وثق الحديث متاع سي محمد رضا في كتابه الملحنون التونسيون. يقول أنه سي محمد رضا كان شارك في مسابقة في التلحين نظمتها دار الثقافة أبو القاسم الشابي اللي في الوردية. دار الثقافة هذه كانت مركز نشيط للثقافة خلال الستينات وسبعينات القرن الماضي، وكان يشرف عليها الأديب العروسي المتوي والأديب كذلك الجيلاني بالحاج يحيى، وشهدت برشا نشاط فني وثقافي. هالدار هذه نظمت مهرجان يحمل اسم الشاعر أبو القاسم الشابي. وشكون شرف على المسابقة؟ المدير العام للإذاعة والتلفزيون التونسية وقتها السي محمد رضا، قدم لحن لقصيد كان في قلب فجر لأبو القاسم الشابي اللي استحسنه مدير الإذاعة، وما حضرش سي محمد في تقديم العرض، لكن يقول في حديث متاعه أنه قعد يبحث عنه مدير العام تاع الإذاعة والتلفزة شكون لحن القصيدة هذه. هاو هيل هذا جابوه للإذاعة ودخلوه كعازف على العود وكذلك كملحن، قالوا إيجا اثرينا رصيد الغناء التونسي. ومن وقتها سي محمد رضا ما عادش يغني ولا يلحن ويعزف طبعا في فرقة إذاعة. قبل ما نوصلوا للمسيرة متاعه، نقترح عليكم من أعمال سي محمد رضا اللحنية أنت حبيب العمر وعمري كله ليك، كلمات محمد الجوادي، غناء زهير السالم، وهي ملحنة في مقام الهزام اللي هو مشرقي، واللي يورينا اتجاه سي محمد رضا للموسيقى المشرقية مع إعطاء هكا نفس تونسي. إذن نسمعوا زهير السالم.

كنا نسمع إذن في زهير السالم من ألحان شخصيتنا في الحلقة هذه، ربي طول عمره الفنان محمد رضا في مقام الهزام المشرقي. أنا قلت أن اتجاهه كان مشرقي لكن لحن في الأسلوب التونسي، يعني في الطبوع التونسية، منها هالأغنية اللي أدتها السيدة نعمة من كلمات محمد اللجمي اللي هو شاعر من صفاقس، تعدى الزين تعدى في الطبع، اسمه المزموم التونسي. الغناية هذه كانت تعدى مش ديما، ربما لما قد يحدث من لبس في المطلع متاعها، تعدى الزين تعدى. نسمعوها اليوم إذن بصوت السيدة نعمة، وكما قلت هي في طبع من طبوع الموسيقى التونسية المزموم.

أنا قلت الأغنية هذه في طبع المزموم، لكن الحقيقة بنكهة مشرقية، وهذه عبقرية عدد من الملحنين في تونس أنهم يمزجوا ما بين مخزونهم الموسيقي المعرفي المشرقي والتونسي، ويعطي في العادة يعطي حاجة طريفة. نواصلوا مع محمد رضا وألحانه الكبيرة المتعدة والكثيرة، واللي أداها عدد كبير من أكبر المطربين والمطربات من سبعينات القرن الماضي حتى الأخير ربي طول عمره. نعرف اللي هو لحن عدد من القصائد ذات المضامين الدنيوية كما الساحرة، ما حبيناش عليها اليوم في الحلقة هذه، لكن تبقى من الأعمال المرجعية في مسيرة محمد رضا لأنها مسموعة، وحبينا نركز على الحاجات اللي هي ربما مش مسموعة برشا، ولحن برشا في المضامين الدنيوية والدينية، قلت كما صلوا على خير الوراء ويتاج الإسلام وغيرها من القصائد اللي غنتها نعمة ونسمعها عادة في المناسبات الدينية. لحن في أغراض وطنية، وما بخلش على المطربين والمطربات من الشباب وقتها في الثمانينات باش يعطيهم من ألحانه، كيما ندم قصيد لجعفر ماجد اللي تعامل مع سي محمد رضا وغناته هادية جويرة. ربما بعض الشباب ما يعرفوش هادية جويرة اللي هي أصيلة مدينة صفاقس، وكان عندها صوت جميل، وكانت من بين المطربات اللي شاركت في العروض الأولى متاع الفرقة القومية للموسيقى وقتها كنت نشرف عليها أنا فنيا، حتى بعدي أنا سي حمادي بن عثمان وغيرها. وانطلقت من صفاقس إذن هادية جويرة، وأصبح عندها عدد من الأغاني المسجلة في الإذاعة. سي محمد رضا لحن لها هالقصيد ندم اللي هو في مقام مشرقي هو النهوان. ترى نسمعه هادئ.

تحية إذن الهادية جويرة، مطربة من مطربات جيل الثمانينات في صفاقس. ونواصل التجربة الفنية الثرية متاع محمد رضا اللي كما قلت لم يبخل معناها على الجدد الجيل الجديد بإنتاجه. صابر الرباعي اللي كان في بداية طريقه الفنية خذا حتى هو لحن من ألحان محمد رضا، نسمعوه فيها الأغنية اللي العنوان متاعها لقيتها خزرت لي كلمات حسن محنوش، وتعتبر هذه من أولى التجارب للنجم الصاعد صابر الرباعي مع محمد رضا اللي لحنوا الغناية هذه في مقام مشرقي هو مقام النهوند. نسمعوا صابر.

0: نلاحظوا اللي محمد رضا استعمل إيقاع خفيف نسميه احنا القباحي لصابر الرباعي، ربما تماشيا مع سنه باش ما تكونش الأغنية هكا ثقيلة والقباحي هذا موجود في القطر الجزائري. الحقيقة الحديث على محمد رضا يطول وما نعطيهوش حقه في حصة واحدة. نحب نذكر اللي هو شارك في لجان الانتقاء ولجان التحكيم تاع مهرجان الأغنية منذ تأسيس هالمهرجان عام 87، وقعد حتى العام 96. عين كذلك عضو في لجان امتحانات الاحتراف الفني، وانا عرفته عن قرب وشفت الجدية متاعه في العمل وموهبته. أكثر من حلقة تلزم المحمد رضا، تحية ليه وربي طول عمره. هكا نوصل إلى نهاية هالحلقة هذه، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. شكرا للسيدة إيمان اللي أمنت الهندسة الصوتية، ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداه، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة، المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944، إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية، نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال 3 مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية 70ات من القرن 20. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذاً للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه الدولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
2: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية، وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئاً وباحثاً في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب 10 المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضواً في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضواً في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلاً لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائباً لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقراً لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم، التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
2: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها. فقمت بتطويض روحي بعد التطويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاماً قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتاباً متنوعاً بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفاً ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضاً بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقاً للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلاً:
4: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
4: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا. بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000، والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
4: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
4: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحقيقة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
4: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظراً ومناظراً ليستوي رمزاً للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاطر

0: قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
1: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
2: دمتم مستمعينا.

إذاعة تونس الثقافية، ألوان من الفنون ودروب من الفكر والحضارة. دمتم مستمعينا.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
2: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة فاطمة الأخضر. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
3: شكرا.
2: سيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول عمل أوشكت على الانتهاء منه ولا إنجازه في التحقيق، ونحن في هذا البرنامج نهتم كثيرا بأعمال التحقيق. تحقيق مخطوط لسالم الباسي هكذا بعنوان الزهر البستان في علم الأبدان، وسنرى معك في جزء ثاني من هذا اللقاء كيف تحصلت على هذا المخطوط، وكيف ربما أهم ما يميزه كعمل في لنقول في ضمن المخطوطات الطبية التي كانت لك، التي سنرى بعد قليل أن لديك تجربة هامة في تحقيق المخطوطات ليس فقط طبية ولكن بالأساس. هنا أرى أمامي مشكورة أتيتنا ببعض العناوين، نذكر من بين أعمالك وأنت الأستاذة الجامعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وبكلية الأداب والفنون الإنسانية منوبة في قسم الأداب والحضارة العربية وفي اختصاص اللسانيات، ولكن لديك أعمال إبداعية كثيرة ونلتي بها جوائز عديدة وطنية ودولية. ومن أعمالك نبدأ بالتحقيق لأنه حصتنا اليوم تتعلق بالتحقيق. مثلا هنا أرى أمامي كتاب في الماليخوليا وأعمال أخرى لإسحاق بن عمران، تحقيق وشرح وتقديم فاطمة الأخضر، هذه منشورات دار الكتب الوطنية. أيضا تفسير مسائل دعوة الأطباء لابن بطلان، كتاب لعلي بن هبة الله بن أثردي، قمت بتحقيقه وتقديمه وشرح وصادر عن جنان العريف هكذا. وعمل ربما معناها أعمال عديدة كما قلنا، ولكن أطروحتك ربما من أهم أعمالك في اختصاصك قبل التحقيق هو الكلمات العربية في اللغة الفرنسية، أصولها وتحولاتها بمثابة معجم فرنسي عربي عربي فرنسي، منشورات المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون، هذا في سنة 2014. ولكن من أعمالك الأخرى نذكر أغذية والأدوية هكذا، بيت الحكمة، منشورات بيت الحكمة لإسحاق بن سليمان، ليس إسحاق بن عمران،
3: ابن سليمان،
2: ابن سليمان ستميزين، أنا لو ميز شخصيا، هذا صدر سنة 2020. ولكن من أول أعمالك التي عرفتي بها في اختصاصك الأول خصائص الأسلوب في أدب المسعدي، وهي كانت تعتقد في الأصل شهادة في كفاءة في البحث هكذا، تعود إلى سبعينات القرن الماضي.
3: نعم نعم.
2: وأنت ما زلت شابة على الدوام، وإنتاجك ينبئ عن نشاطك وحيويتك، ولكن ربما أهم ما ينبئ عن ذلك هي الإبداع، ولم تنقطع عن الإبداع سواء للأطفال، وقد عرفت بكتاباتك الهامة والعديدة لأدب الطفل، ومن آخرها ربما دموع الأرض، هذه رواية اليافعين وعن مجمع الأطرش سنة 2024. ولكن لديك أعمال أخرى، جنان الجحيم وقصص أخرى تم ترجمته إلى 6 لغات تقريبا، هذه قصة جنان الجحيم، قمت بتعريب، لديك أعمال كثيرة في الترجمة والتعريب، مثل رواية الحياة البسيطة لسعاد جلوز قمت بتعريبها، ولديك أيضا ترجمة من العربية الفرنسية لكتاب لمحمود ترشونة إلى لوميير فو، وفي الحقيقة عشرات الأعمال لو ذكرناها جميعا ربما استغرق منا الوقت كامل وقت الحصة. نعود إلى موضوعنا اليوم لو سمحتي أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، وعلاقتك بالتحقيق يعني كأنها ليست جديدة، لم تبدأ بما قدمته، وأنا تابعت الندوة التي نظمت في الفترة الأخيرة وشاركت فيها بعمل حول مخطوط، هذا المخطوط الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي. قبل أن نتطرق إلى موضوعنا الأساسي حول هذا المخطوط بالذات، كيف كانت تجربتك الأولى مع التحقيق؟ ولا من يعني من هذه ليست تجربة، هذه ليس أول عمل تقومين بتحقيق، من أين يعني متى بدأت تجربتك مع تحقيق المخطوطات؟
3: حسنا، شكرا أستاذ عادل، شكرا على الدعوة، شكرا للمستمعين والمستمعات. وأود أن أبدأ كلامي بالحديث عن تجربتي مع التخطيط في بداياتها. طبعا التخطيط المخطوطات، أنشأتم المخطوطات في الجامعة التونسية والترجمة من الأعمال التي لم تكن لتعطى الأهمية التي تحتاجها، فذلك أننا كنا نعتبر أعمال أخرى أهم منها في المسيرة أو في البحث الأكاديمي. وفي الحقيقة عندما جئت إلى التحقيق جئت بالصدفة، جئت بالصدفة باعتبار معرفتي بأستاذة إيطالية الدكتورة المرحومة ميلينا مارينوني، التي اقترحت علي هذا المخطوط الذي اقترحه عليها أستاذها جابرييلي، وهو مستشرق مهتم باللغة العربية، لكي تحققه. فقالت لي: أنا لست قادرة، إن شئت لو قمت أنت بذلك العمل. وكان ذلك في سنة 1975. شددت الرحالة إلى إيطاليا وإلى مكتبة لومبروزيانا، وأخذت المخطوط، أخذت نسخة من المخطوط، وبدأت في تحقيقه. لكن شغلتني عنه أعمال كثيرة، ولم يقع يعني صدوره إلا في سنة 2000 هذا المخطوط. هذا المخطوط هام جدا، لأنه من نوع كتبه طبيب من القرن الرابع، هو الحسن المختار بن الحسن ابن بطلان. وهذا الطبيب كان قد تجول في العالم العربي في القرن الرابع وبدء إن شئتم عصور الانحطاط في العالم العربي، القرن نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس. وكتب هذه المقامة، هي شبيهة كتابته، هي كالمقامة تماما، كتبها لغاية نقدية. غايته النقدية تتمثل في أنه عاب على أطباء عصره خروجهم عما يسمى بالليتيك ميديكال، أي الأخلاقيات الطبية، وتخيل متطفلا على الطب يريد أن يكون فاسدا، ويريد أن يكون صيدليا، ويريد أن يكون، وهو لا يعرف شيئا من تلك العلوم. وطرح عليه مجموعة من الأسئلة، وبقيت تلك الأسئلة دون جواب، بقيت الأسئلة دون جواب. عندما حققت هذا المخطوط أنا لم أهتم بالجانب الطبي فيه بقدر اهتمامي بالجانب الفني الأدبي، فكانت مقدمتي له أو يعني النقد الذي كتبته فيه كان نقدا باعتمادي استخراج وسائل الحجاج في هذا
2: هذا الكتاب. نذكر أنت الآن بصدد الحديث عن أول
3: دعوة الأطباء، أول التجربة في التحقيق
2: 1975، ولكن أرى أمامي أن هذا الكتاب نشر عن دار حنبعل الدعوة والنشر سنة 2002 تقريبا.
3: طبعا
2: 2002 طبعا، وباب الصدفة ليس من باب الحجاج، ولكن حاولت أن مثلا هذا ابن بطلان، قلنا نذكر هو من أين هذا ابن بطلان؟ هذا
3: من بغداد،
2: من بغداد. في الفصل السادس مثلا: في اعتبار الجرائحي بمعرفة التشريح، وقال: يحتاج الجرائحي أن يكون عالما بالتشريح ومنابع الأعضاء ومواضعها، ليتجنب في فتح المواد قطع الأعصاب وأطراف العضل والأوتار والألياف.
3: بالفعل.
2: ثم قال كأساليب، يعني في القرن الرابع هذا تقريبا، كيف معرفتك بالتشريح؟ قلت: على غاية الكمال. فقط لن أواصل، لن أسترسل، فقط أردنا هذا ابن بطلان نستمع إليه قليلا.
3: وأنت في كلامي
2: درسته وقاربت مقاربة أدبية نقدية،
3: مقاربة نقدية أدبية في البداية. نعم. لكني رغم ذلك بقيت على الطواء. لماذا بقيت على الطواء بعد تحقيقي؟ لأني أحسست أني يجب أن أعرف ما هي تلك المسائل الطبية التي طرحها على ذلك المتطفل. وبالتعمق في البحث تفطنت إلى أن علي ابن هبة الله ابن أثردي شرح تلك المسائل، طلب منه أن تشرح تلك المسائل وشرحها، وتحصلت من مكتبة برلين على مخطوطتي ابن أثردي، ووجدت الشروحة موجودة هناك، وهي كذلك بطريقة متميزة تبين كيف أن العربية كانت تكتب بها العلوم بكل أريحية وبكل تلقائية.
2: وهذا يفند الرأي القائل في السنة بعض السنوات الأخيرة أن العربية ليست لغة علم.
3: بالعكس، بالعكس، العربية الدليل على ذلك أن العرب بدأوا الإبداع بعد 50 سنة من اطلاعهم على تراث الأمم الأخرى، بينما بقي الغرب طيلة قرون حتى بدأ انتاجه أو إبداعه الشخصي في هذا المجال. فاللغة العربية لغة ثرية جدا، هي لغة اشتقاقية، والعرب كان لهم درجة من الذكاء تمثلت في أنهم، عندما نقول العرب فنحن عندما نقول الحضارة العربية العربية الإسلامية فنحن لا نقصد العرقة،
2: ما كتب
3: لأن الحضارة العربية يعني ست سيفيليزاسون أغابوفون يونيفرسال، هذه الحضارة هي حضارة كتبت باللغة العربية في حكم المسلمين، عند حكم المسلمين،
2: ليست مسألة عرقية،
3: ليست مسألة عرقية، وإنما هي اللغة التي كتبت بها هذه الحضارة. والدليل على ذلك أن العربي الوحيد المعروف في مجال العلوم هو الكندي،
2: ربما ابن حيين
3: هذا الوحيد، ولكن أغلب العلماء في جميع الاختصاصات حتى في اختصاص اللغة من سيبويه،
2: أي هذا سيبويه فارسي، ابن خلدون،
3: فتلاحظون ابن خلدون
2: واحد الذين، واحد الذين حققوا تحقيق جيد، على ذكر التحقيق أشرت إلى أستاذنا إبراهيم شبوح، يعني تحقيق الذي أنجزه مع ثلة من الباحثين والأساتذة العرب، أحدهم أعتقد من العراق وسوريا، ينتقد رأي ابن خلدون، وليس رأي خاص به، أنه أغلب من ألفوا بالعربية هم أعجم، قال
3: صحيح، هذا صحيح،
2: فنده هذا العراقي،
3: لا يستطيع أن يفنده لأنها تلك الحقيقة، فابن سينا
2: يقول أنه والرازي ضعيف بالنسبة لتاريخ الشرق، له آراء متداولة هذه الأيام. نعود إلى تفسير مسائل دعوة الأطباء. إذن كان ثاني أعمالك في التحقيق هو
3: ابن أثردي،
2: ابن أثردي،
3: ابن أثردي، وجدت نفسي لكي أفهم تلك المسائل الطبية أمام بحث جديد. هذا البحث ليس ببحث أدبي بقدر ما هو بحث علمي، فاضطررت إلى العودة إلى المنهج الطبي الذي كان معتمدا عنده، وهي ما يسمى لتيوغي دي زيومار، نظرية المزاج التي كان يعتمدها، وهي تعتمد فلسفة معينة على الرباعي المعروف، الماء والهواء والنار والتراب، هذا الرباعي الذي سيعطي الأخلاط. وطبعا وجدتني أغوص في هذا المجال غوصا عميقا، إلى حد أنني كتبت مقدمة علمية لابن أثردي، كتبت صحيح. مقدمة علمية فيها خصائص الطب القديم على أي شيء، نظريات الطب القديم، نظريته وماذا يعتمد، ما هي نظرية الأخلاط، ما هي التفسيرة، ما هو النبض، ما هو كذا.
2: ولكن أرى أمامي في تطبيق هذا الكتاب، ربما مستمعي ذات تونس الثقافية يستغربون أننا أطلنا، ربما أسهبنا في بعض أعمالك السابقة، ولكن لنفهم أن المسائل مرتبطة،
3: مرتبط لا شك.
2: هذا الكتاب الجديد يعود للقرن 18 وهو مخطوط نادر،
3: نعم.
2: وكنا نظن، واستمعت إلى محاضراتك الأخيرة في مجال إبلاء في مقر إبلاء، أنك شرت أن البعض يظن أن العلم انقطع منذ ممكن عهد ابن خلدون أو قرن 14 أو 15، الحقيقة أنه ما زلت
3: معسقلي، ولكن ما توجد إنتاجات.
2: تقولين في التوت تتحدثين عن المخطوط يعني بين ظفرين محقة محترفة، أذكر استضفنا رحمه الله عبد الحفيد منصور مثلا، له عدة تحقيقات المخطوطات طبية وطبيعية، استضفنا أيضا عديد الذين ولكن هنا تشيرين إلى مخطوط برلين لابن أثردي، وإلى مخطوط حلب، مقاس المخطوط، المساحة المكتوبة، الحبر، تاريخ
3: طبعاً
2: النسخ،
3: طبعا هذه كوديكولوجي، هذه لابد من وصفه،
2: بالضبط، تاريخ النسخ، القام كذا، يعني عديد التدقيقات هنا، تعريف بالمؤلف ابن أثردي أهل بغداد أيضا. إذن هذا ثاني أعمالك، تفسير مسائل دعوة الأطباء، ولكنك لم تتوقف عن
3: لم أتوقف
2: عن جهد التحقيق وما أدراك ما التحقيق.
3: أي لأني في الحقيقة تبينت أن هذا سيأتي الكلام عنه بعد حين، لأني تبينت أن التحقيق هو من الأعمال الجليلة جدا، هو أول عمل لغوي ولكنه ليس عمل لغوي فحسب، وإنما هو عمل في نفس الوقت يلامس الكثير من العلوم الأخرى، فتدخل به إلى التاريخ وإلى الجغرافيا وإلى البيولوجيا وإلى كل ما يمكن أن تتصور من العلوم لابد أن تلامسها وأن تفهمها، خصوصا عندما تعد فهارس تلك الكتب. فهارس تلك الكتب التي أعددتها وحققتها وأعددتها إنما هي فهارس تعتمد على أربع لغات فيها اللاتينية الفرنسية الإنجليزية والعربية، وهذه الفهارس هي بمثابة المعاجم التي تتيح للباحث سواء كان باحثا عربيا أو باحثا أجنبيا يعني مستعربا أن يفهم المصطلحات الواردة في ذلك المخطوط.
2: صحيح.
3: في الحقيقة هذين الكتابان الأولان هما ما أتاح لي الدخول ضمن أعضاء الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة.
2: هو ترأستها أعتقد، ترأست هذه الجمعية.
3: متى دخلت إلى هذه الجمعية؟
2: وكان ضيفنا الدكتور صدام،
3: الدكتور حمزة صدام، وكان من أحد رؤساء هذه الجمعية. لماذا دخلت إلى هذه الجمعية؟ في الحقيقة دخلتها بفضل أحد أعضائها المؤسسين وهو أحمد دياب، الدكتور أحمد دياب، لأننا عندما حضرنا ذات يوم في محاضرة قدمها هو والأستاذ حمزة صدام في الكرم عندما قاموا بمعرض للآلات الطبية إلى غير ذلك، وقدموا محاضرتين وكنت ضمن الحاضرين وناقشنا هاتين المحاضرتين، فاقترح علينا الأستاذ أحمد ذياب أن نكون ضمن أعضاء الجمعية. وفي الحقيقة هذا المقترح ليس بالشيء الجديد، كيف يمكن أن يكون لإنسان ليس بطبيب أن ينتمي إلى جمعية طبية؟ الحقيقة في منذ بدايتها منذ تأسيسها الأول مع سليم عمار هذه الجمعية كانت جمعية كما نقول بلوغي ديسيبلينير، أي تحتاج إلى المعارف الأخرى لكي تؤدي أو تقوم بوظيفتها باعتبارها جمعية أكاديمية وفي نفس الوقت علمية تاريخية. فقد كنا وجدنا من أعضائها الأولين الأستاذ عبد الحفيظ منصور كمحقق والأستاذ إبراهيم شبوح، وكلاهما من الأسماء المعروفة في العالم العربي.
2: إلى جانب أستاذ حبيب الهيلة رحمه الله.
3: هؤلاء كانوا من الأعضاء. حبيب الهيلة نشر كتابه عن كتاب الصبيان الذي طب الأطفال. طب الأطفال الذي كتبه ابن جزار وهو في الاختصاصات. ابن جزار متميز أنه جعل للطب اختصاصات في كل مجال.
2: إذن نشطت في هذه الجمعية.
3: دخلت لهذه الجمعية سنة 2000. سنة 2010 2010 نشطت فيها وقمت بنشاطي فيها، وكان من ضمن نشاطي الأهم هو كتاب الأغذية والأدوية. الأغذية والأدوية هذا في فهارسه بالذات استعنت
2: لإسحاق بن سليمان.
3: لإسحاق بن سليمان.
2: نشر 2020 نشر سنة 2020.
3: من إسحاق بن سليمان؟ يجب أن نعرف بهؤلاء، وقد نشرت أنا لإسحاق بن عمران ونشرت لإسحاق بن سليمان. إسحاق بن عمران هو مؤسس مدرسة الطب بالقيروان، جاء به إبراهيم الثاني من بغداد
2: الأغلبي
3: إبراهيم الثاني الأغلبي ليؤسس به مدرسة الطب في بيت الحكمة
2: القرن التاسع ميلادي.
3: وتلاحظون هنا أن نشاط القيروان لم يكن يقتصر على ما كان يدور في المسجد الكبير، لأن في المسجد الكبير كان بمثابة جامع الزيتونة فيه شتى العلوم،
2: جامع عقبة يعني
3: جامع عقبة شتى العلوم اللغوية والفلسفية والدينية والفقهية إلى غير ذلك. إبراهيم الثاني أراد أن ينشئ مدرسة موازية، هي مدرسة عقلانية، مدرسة التي كانت في بيت الحكمة وهي المدرسة الطبية والتي كان لها فضل كبير سنبينه بعد حين على الغربي بالخصوص. إذن إسحاق بن عمران جاء من بغداد، وإسحاق بن سليمان جاء به زيادة الله الثالث وهو آخر أمير أغلبي، جاء به من مصر أو استدعاه من مصر، لكنه لم يلبث كثيرا مع زيادة الله ووصل عمله مع الفاطميين الذين أخذوا القيروان بعد الأغالبة.
2: إذن هذا بالنسبة لي معناه بعض الأعمال، هناك قلنا كتاب في الماليخوليا وأعمال أخرى. نعود الآن إلى طبعا لما في تقديمها هي متواضعة ضيفتنا اليوم، طلبت مني أن لا أكثر في صفاتها وسيرتها الذاتية، ولكن نذكر أنك عضو أيضا في بيت الحكمة. ها كنت أنت عضو في بيت الحكمة
3: في سنة 2015
2: عضو مراسل. إلى جانب أنك عضو رئيسة سابقة كما أشرتي بالجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة، وموضوعنا اليوم احنا لا نقتصر في الحقيقة على تحقيق مخطوط زهر البستان في علم الأبدان، هو ليست مجرد مقدمة، هذه سيرتك مع التحقيق أو سيرتك الذاتية مع عمل التحقيق، ولكن هو تحقيق المخطوطات الطبية لنقول. لا أردنا أن نعرف كيف وصلت إلى تحقيقك الأخير، ولكن لابد أن نذكرك خريج جامعة السربون أنت في تقديم لم أشر إلى ذلك، ودرست بالجامعة التونسية أكثر من 40 سنة الأدب المقارن والترجمة واللغة، وتخصصت في تدريس علوم اللغة. لكي نفهم أن هناك اختيار أيضا ذاتي وشخصي، يعني الاختصاص في حد ذاته كان ربما لا يستوجب منك مثل هذه الأعمال، ولكن لديك هذا الدافع الذاتي، هذه الرغبة الجامحة في تحقيق مثل هذه المخطوطات.
3: أي البحث في الحقيقة هو شغف معرفي لا يشبع، هو جوع، لا أقول شغف وإنما هو جوع معرفي لا يشبع. وأنا كلما تعمقت في جانب من الجوانب كلما ازددت شغفا وجوعا بذلك الجانب. خصوصا ونحن بصد الحديث عن المخطوطات، يجب أن نقول إن تحقيقي للمخطوطات ليس بدافع ماضوي حنين إلى الماضي وتبييض الماضي وإظهار قيمة الماضي، لا، شغفي كان يدفعه ما في الحقيقة قول الشاعر شي يقول لك إن أنت لم تحمل قديم بحادث من المجد لم ينفع كما كان من قبله. أنا في تحقيقي لهذه المخطوطات كانت عندي غاية، الغاية في الحقيقة مشتركة مع الجمعية. الجمعية ماذا أرادت أن تفعل؟ الجمعية أرادت أن تعيد كتابة التاريخ،
2: تقصدين الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة،
3: كانت تقصد إعادة كتابة التاريخ، لأن التاريخ لم نكتبه نحن وإنما كتبه إن شئتم الغالبون علينا في وقت من الأوقات. من ذلك مثلا أنهم يعتبرون أن قرطاج لم تعرف الازدهار العلمي،
2: وفي هذه الحصة عاد القادر يقول قرطاجنة، لأن اسمها العربي قرطاجنة.
3: دونك بالنسبة إلى قرطاج هم ينسون تماما قرطاج البونية، قرطاج البونية، ويذكرون قرطاج الرومانية ويقولون إنها معها كانت العلوم وكانت كذا. وفي الحقيقة أن العلوم، لأن في تاريخ الجماعة الغربيين يعتبرون أن الفينيقيين لم يكونوا إلا تجارا لهم دي كونتواخ، يعني مراكز لتجارتهم فقط لا غير، بينما ينسون أنها كانت لها حضارة عظيمة جدا، الحضارة الفينيقية. والدليل على ذلك أن الفينيقيون هم من أعطوا الحروف الأبجدية إلى الإنسانية.
2: نعود إلى يعني المخطوطات الطبية وأهميتها. يعود علوم الطب حديثا والآن وفي السنة الأخيرة عودة شرقا وغربا، من الصين إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى آسيا إلى أمريكا اللاتينية إلى غير ذلك، يعني عودة الاهتمام بالبعض الأدوية الطبيعية،
3: ما يسمونه الطبيعية
2: والأعشاب وغير ذلك، وهذا ما نجده يعني في هذه الكتب التي قمت بتحقيقها، ومع طبعا هناك عشرات الكتب الأخرى التي قام بتحقيقها غيرك، ولكن هنا نلاحظ أن هناك فائدة ربما حتى لبعض أقسام الطب أو في كليات الطب، أن يكونوا طلبتنا في كليات الطب لهم معرفة بتراثهم الطبي وقد يفيدهم حتى الصيادلة طبعا.
3: شكرا على هذا السؤال. شكرا. وهذا بيت القصيد.
2: أنا كلية صيدلة مثلا في المستيرة مثلا كلية
3: هذا بيت القصيد. في الحقيقة عندما تحدثت منذ حين عن ذلك البيت من الشعر، إنما أردت إلى الرؤية المستقبلية، لأن كل العالم اليوم أحس بقيمة نقاء البيئة، نقاء البيئة ونقاء يعني ووجوب تجاوز كل ما هو إن شئتم بلاستيكي أو كيميائي نحو الشيء الصافي النقي. ونلاحظ أن الكثير من البلدان أصبحت لديهم منصات للطب البديل من تراثهم، ويغارون عليه ويدافعون عليه ويعتبرونه شيء مكسب من المكاسب.
2: أشهرهم الصينيون مثلا،
3: الصينيون والهنود.
2: والهنود
3: عندهم بالآلاف على منصتي من الأدوية
2: ويصدرونه.
3: لا يصدرون
2: هناك،
3: لا
2: هناك تصدير أيضا.
3: براءة الاختراع لا يمكن أن تأخذها إلا إذا تبينوا أنك لم تسرقها من كتاب من الكتب القديمة. إذن ما أحببته أنا، وهذا قلته في تقديمي لكتاب سالم الباسي، قلت أنا غايتي أن هذا الكتاب ليس فقط لمن يقرأ اللغة العربية فقط، وإنما هو مهدى هذا الكتاب إلى الأطباء والصيدلة لكي ينظروا صيادية بالمنظور الجديد بمخابرهم الجديدة فيما يمكن أن يستفيدوه من هذه المعلومات الموجودة في الطب القديم، وربما لم تنتبه إليها الوماس التي تحرم علينا إلا برخصة مثل تلك الأدوية. ما تنجمش تعمل أدوية من غير ما تأخذ فيه رخصة. مش حتى
2: أنت ما هاتي لي أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف الانتقال من العام إلى الخاص، من مجمل تلخيص طبعا مجرد إشارات إلى ملخص ربما.

مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفتنا اليوم الأستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، وموضوعنا حول تحقيق المخطوطات الطبية، وبالتحديد تحقيق مخطوط عائلي لنقل بعنوان الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي. خصصنا الجزء الأول أستاذة فاطمة الأخضر لمسيرتك مع التحقيق، عمل التحقيق وبدأت منذ السبعينات على ما أعتقد، منذ سبعينات القرن الفارط، مسيرة تناهز 50 عاما، ووصولا إلى تحقيقك الأخير الذي هو لنقل بصدد ضد النشر ينشر قريبا، ولكن توقفنا عند بعض أعمالك مثل دعوة الأطباء لابن بطلان الذي قمت بتحقيقه وتقديمه وشرحه.

0: وتفسير مسائل دعوة الأطباء لعلي بن هبة الله بن وثردي، وأيضا إسحاق بن عمران، كتاب إسحاق بن عمران، كتاب في الماليخولي وأعمال أخرى، أيضا نشر المكتبة الوطنية، والأغذية والأدوية لإسحاق بن سليمان، منشورات بيت الحكمة سنة 2020 وغير ذلك. نتوقف الآن. لفت انتباهي أنك أمسكت بهذا المخطوط أو هذا الكتاب في الندوة التي أشرنا إليها، انتظمت في الآونة الأخيرة بالتعاون في الحقيقة بين
1: كلية
0: الأداب والفنون الإنسانية المنوبة وإبلا. كنت سعيدة وكنت بكل شغف تمسكين ذلك المخطوط، غلافه أحمر على ما أعتقد.
1: أي أي.
0: وكانت قبلك متدخلة أعتقد
1: ابتسام،
0: الدكتورة ابتسام سلاتي، قدمت عمل محاضرة لكن باستناد إلى مخطوط رقمي مرقما، ولم تمسك بالمخطوط الأصلي الورقي. أي. في حين أنك كنت سعيدة كيف تحصلت وأصبح بين يديك هذا المخطوط، ولو تقدمين له إجمالا قبل أن نعرف ربما بعض خصائصه.
1: أي. أنا لا أحب أن أغادر حديثنا الأول قبل أن أقول ملاحظة هامة جدا، باعتبار كما قلت أن الجمعية تاريخ الطب والصيدلة هي تعيد كتابة تاريخ هذه المادة في بلادنا، فيجب أن أشير إلى أن منذ العهد البوني الطب له ركائزه في تونس. لدينا إله الطب إشمون، وكونك عضوة من أعضاء الجمعية كتبت كتابا عن طبيب من مقبرة الأرباب اسمه عبد شمون، لابد أن يقرأ هذا الكتاب، وأنا عربت هذا الكتاب إلى اللغة العربية، كتبته بالفرنسية وعربته إلى العربية. معنى ذلك أن تونس كانت ساقها راسخة في الطب منذ قرطاج البونية وليس فيما بعد. بعد ذلك جاء أطباء في الكاف وغير ذلك من هؤلاء في تاريخ الطب. ثم بعد ذلك جاء في وقت الحفصيين عائلة السقلي، هي عائلة كاملة أبا عن جد،
0: وخصصنا لها حصة أو حصتين
1: عائلة السقلي، ولكن هذا تقريبا القرن الرابع عشر، وفي تلك
0: الرابع عشر خمس عشر
1: خمس عشر. ثم بعد ذلك إذا عدنا إلى تاريخ الطب نعود إلى كتاب لوسيان لوكلير. لوسيان لوكلير الذي يقول إن آخر خطر، لأن بصفة عامة الأطباء عندما يتحدثون عن آخر طبيب عند العرب مشهود له بأنه كتب مؤلفا مهما يذكرون تذكرة الأنطاكي، داود الأنطاكي،
0: كان فترة
1: في القرن السادس عشر. لكن جاءنا بتجديد لوسيان لوكلير وقال لا، يوجد طبيب في الجزائر هو اسمه ابن عبد الرزاق ابن حمدوش، وأخذ له حقق له مخطوط كشف الرموز وترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه، وقال تقريبا في القرن بداية القرن الثامن عشر هذا الكتاب، أرخ له واعتبره آخر
0: ابن حمدوش هيك.
1: اسمه عبد الرزاق بن حمدوش. لكن إذا نظرنا في مسيرة ابن حمدوش هذا وجدناه درس الطب في تونس، معنى ذلك أنه كان لنا الطب في تونس، درس في تونس ودرس في المغرب ثم بعد ذلك ذهب إلى المشرق. إذا عدنا نحن إلى زهر البستان فنحن نجد أن سالم الباسي كتب كتاب هذا في القرن الثامن عشر، معنى ذلك أن الطب متواصل عبر العصور حتى إن وجدت ثغرات. مثلا نحن نتساءل ماذا كان يوجد بين مدرسة القيروان ومدرسة الطب التي كانت تكتب تحت تسمية إشمون، الإله الطب إشمون في قرطاج، نجد أياتوس إستوريك يعني فراغ تاريخي لابد أن يبحث عنه، وإن يمكن أن يوجد يمكن أن يوجد في المخطوطات، ممكن نجد ذات يوم مخطوط يبين لنا لماذا كان عم ابن الجزار وأبوه لماذا كان يعرفان اللاتينية، لماذا كان يعرفان اللاتينية، معنى ذلك التواصل الطب، وهما طبيباني عمه وأبوه.
0: ولكنك أستاذة فاطمة لاحظت لم تجيبيني عن سؤالي المتعلق بهذا المخطوط الذي أمسكته بكل سعادة واعتزاز، كيف وصلت إليه؟ هل وجدته وأنت التي تعاملت مع دار الكتب الوطنية، هل وجدت هذا المخطوط في دار الكتب الوطنية في قسم المخطوطات
1: اللي
0: يحتوي كما قلنا 40 ألف مخطوط؟
1: لا، هذا المخطوط في الحقيقة هو لصاحبه أو لأصحابه لعائلة الباسي في مكتبة الباسي بجربة. وعندما جاء لي لتعرف الغستوراسيون يعني إعادة الترميم المخطوط إلى غير ذلك، وقع في المكتبة الوطنية في وقتي السيدة رجاء سلامة التي كان لها فضل في أنها زارت العديد من العائلات للتعرف على هذه المخطوطات التي يجب أن تبرز إلى
0: يعني جاء هذا المخطوط إلى مكتبة وطنية قصد ترميمه.
1: قصد ترميمه.
0: ومن أتى به؟ أصحابه والعائلة يعني الورثة.
1: الورثة أحد عائلة الورثة الباسي السيد يعني. المنجي الباسي الذي اهتم به وحاول تحقيقه واشتغل عليه مدة سنوات. فطبعا لكي يكون هذا العمل علميا سأل من يستطيع أن يساعدني لإخراجه. سأل السيدة رجاء وهي التي أعطته هاتفي، قالت له فماش شكون ينجم يخدم لك المخطوط هذا كما مدام فاطمة الأخضر،
0: لأن عندها تجربة واسعة في تحقيق المخطوطات الطبية.
1: فهي المشكورة التي وجهت السيد سالم باسي.
0: فاتصل بك إلي.
1: اتصل بي وهكذا اطلعت على المخطوط. قلت لها اطلع أولا، طلعت على المخطوط فوجدت كنزا من الكنوز التي تضاف إلى تاريخنا الطبي والتي يجب أن
0: إذا نفهم من ذلك له. أن سالم الباسي صاحب المخطوطة والمؤلف أي. هو من جربة
1: أي.
0: العائلة جربية
1: أي.
0: والعائلة سلمت هذا المخطوط قصد ترميمه
1: للمكتبة الوطنية
0: عندها مصلحة مختصة في أعمال الصيانة والترميم وغير ذلك، وتم اقتراح اسمك ليتولى النظر لتجربتك التي كنا بصددها في الجزء الأول من هذا اللقاء نعم. في تحقيق المخطوطات الطبية عندك نعم. تجربة من السبعينات
1: تجربة
0: يعني ليست
1: جدا.
0: أول تجربة نعم. وبالتالي بدأت هذه الرحلة وهذه مع الباسي مع زهر البستان في علم الأبدان.
1: الزهر البستان الزهر في علمي
0: وعليش
1: الأبدان.
0: الزهر مش زهر البستان صلحت لي أنا في بالي زهر البستان
1: أنا كتبت فقرة بالذات من أجل هذا العنوان لأن السيد سالم الباسي كان رجلا عظيما يعني مطلع تماما الاطلاع وواعي بكل كلمة يقولها، فليس فقط في معرفته بالطب والصيدلة وإنما حتى باللغات وبتذوق اللغة. لم يستعمل
0: المضاف
1: والمضاف إليه، لم يقل زهر البستان حتى لا يذهب ذهننا إلى الزهر العادي
0: الورد يعني
1: والورد في بستان ما وإنما قال الزهر البستان، فاعتبر الزهر بمعناها المعجمي القديم كما يفهمه العرب الزهر كل ما هو منير كل ما هو مضيء.
0: ومنه كلمة الزهرة
1: نجمة الزهرة بالفعل. والبستان هو كل ما يحويه قطعة من الأرض من تراب ومعادن وحيوان ونبات وأشجار وغلال وثمار إلى غير ذلك. يعني الزهر البستان كأنه
0: يعني ليس خطأ من الناس،
1: ليس بخطأ من الناس.
0: هنا نلاحظ هنا من إشكاليات التحقيق
1: Absolument.
0: دور المحقق
1: ليس هناك
0: أيضا
1: نسخ.
0: دور المحقق أيضا لم نتحدث كثيرا عن دور المحقق بالناحية الفنية أيضا اكتشاف أخطاء الناس عندما يشتغل على أكثر من نسخة. أنت اشتغلت هنا على نسخة
1: أنا
0: واحدة
1: أنا محظوظة هي نسخة
0: واحدة فريدة
1: وليس هناك نسخ. هو صاحب النص هو الذي
0: سالم الباسي هو صاحب المؤلف هو صاحب
1: هو صاحب النص. إذن ليست لنا مشاكل النسخ، معنى ذلك لا يمكن أن نعتبرها خطأ النسخ وإنما نفهم أبعاد
0: كان موسوعيا. فهمت منك أن سالم الباسي كان موسوعيا
1: وأراد أن يقول إن هذا الكتاب هو تنوير شمولي في مجال الطب بنوعيه، طب النبات وطب الحيوان وطب المعادن أيضا، يعني زوثيرابي فيتوثيرابي وطب المعادن ما نعرف شنو المصطلح نتاعه بالضبط باللغة الفرنسية. وتتبين قيمة هذا الرجل ولم يكن طبيبنا وإنما له معلومات طبية من مستوى معلومات ابن سينا ومستوى
0: ابن البيطار. هو عاش فقط في جربة ما انتقل إلى مدن أخرى.
1: لا هو قصته عجيبة وهي قصة هذه العائلة قصة عجيبة ورائعة جدا. هي عائلة أندلسية من مدينة بازا B-A-Z-A في إسبانيا في الأندلس التي لم تسقط في أيدي الإسبان إلا حوالي القرن الخامس عشر، بقيت مدة سنوات وهي محاصرة. أثناء الحصار في جد هذه العائلة حاول أن يجد مكانا آخر، ويبدو أنها كانت عائلة غنية فذهب إلى تركيا، وله أملاك وأرزاق في تركيا، وأملاك وأرزاق في جربة، وأملاك وأرزاق في تونس العاصمة وفي تبربة وفي مناطق كثيرة من تونس. إذن هذا ربما الذي ساعده على أن ساعد هذه العائلة في على الاستقرار أخيرا بجربة. أما منها من عاد إلى تركيا، فمن العائلة ما هو موجود بتركيا الآن، منها ما موجود بليبيا، منها ما هو
0: الباسي هكا.
1: أي الباسي
0: نسبة قلت لي أنت ترجحين أنا نسبة إلى بازا، هي
1: إلى بازا رجحتها.
0: نعرف أن إيبيزا مشهورة في منطقة سياحية
1: بازا ولها تراث إسلامي موجود إلى اليوم، ولم تسقط إلا في القرن الخامس عشر في يد
0: والباسي الإسباني. فينا فترة عاش هدايا سالم الباسي،
1: عاش يعني كتابه، وهذا كتبه سنة 1200 ألف سنة 11 حصيله، أنا هجري. عدت له للهجرة عدت له تقريب بالتاريخ الهجري 238 سنة.
0: شنو 238؟
1: من اللي تكتب الكتاب هذا قرناني ونيف.
0: يعني نهاية القرن الثامن عشر.
1: أي نهاية القرن الثامن عشر،
0: يعني في عهد حمودة باشا. ربما في عهد حمودة باشا،
1: في عهد حمودة باشا، لأنه في عهد حمودة باشا جاء سالم الباسي من تركيا برسالة من السلطان العثماني لحمودة باشا، هو الذي أقر، لأنه في وقت من الأوقات أرادوا أن ينتزعوا منهم بعضهم، أراد أن ينتزع منهم تلك المدرسة وذلك المسجد، لأنهم بنوا مدرسة ومسجد في جربة، مدرسة تعلم ومسجد للصلاة، وحبسوا أرزاقا لكي كما كان يقع في جمع الزيتون وفي المناطق فهمتني. إذن
0: استقر في تونس عندما جاء إليها أم غادرها بعد
1: ذلك؟ لا لا، عاش مدة في تونس العاصمة، كان في العطارين يبيع الأعشاب الطبية ويبيع
0: كان عنده حانوت متاع سوق العطارين،
1: سوق العطارين إلى غير ذلك. نعم، وكان تاجرا يتنقل بين البلدان، بين تركيا وبين تونس وبين جربة،
0: كما أغلب أهل جربة. أي
1: كما أهل جربة.
0: ولكن نعود إلى المخطوط في ذاتي، في حد ذاتي وجدت في حالة حسنة، يعني ورأيته ملون في ألوان يعني ليس في خط واحد.
1: لا، لم يكتب باللون الأسود فقط، وإنما
0: يعني
1: لون باللون الأحمر، وهو يفصل الجانب العلمي.
0: عناوين يكتبها بالأحمر،
1: العناوين وبعض الكلمات يشير إليها في الداخل. ويعني المسألة أنه كلما تحدث عن جزء نظري من القسم النظري إلا وأبدع فيه الحديث، وإبداعه يتمثل في حسن اطلاعه على المراجع منذ أبقراط
0: اليوناني
1: إلى داود الأنطاكي، قد اعتمد كثيرا داود الأنطاكي.
0: قلنا يعود إلى القرن السادس عشر داود الأنطاكي.
1: يعني تصور من
0: فين فينا بلاد هذا داود الأنطاكي؟ يعني
1: داود الأنطاكي هذا توفي
0: لا فينا بلاد، في أي يعني في أي منطقة، في المغرب ولا المشرق؟
1: لا لا في المشرق، هو مشرقي،
0: داود الأنطاكي
1: مشرقي
0: نسبة إلى أنطاكيا، يعني
1: نسبة إلى أنطاكيا، ثم انتقل إلى يظهر للمدينة أو مكة وتوفي هنالك.
0: أما يشير إليه الباسي سالم الباسي،
1: يشير إلى مراجعه جميعا، هو أمين جدا في إشارته لمراجعه، يقول إنه منذ ما قبل التاريخ، يعني أربع قرون تقريبا قبل التاريخ مع بقراط، وهو فعندما يحدثك عن العروق فهو يعرفها عرقا عرقا ويسميها، ويقارن بين كلام المشارقة وكلام الأندلسيين، ويقر برأيه الخاص في تلك المسألة.
0: عندما يبدي رأيه الخاص،
1: يبدي رأيه
0: لا يكتفي
1: الخاص
0: بنقل
1: لا يكتفي
0: مقاله الأسبق،
1: وإنما يبدي رأيه في تلك المسألة. عندما يحدثك عن الألياف، عندما يحدثك عن العظام عددها وأنواع تلك العظام، فإذا له معلومات دقيقة، كأنه ابن سينا، كأنه ابن البيطار
0: يعني
1: في التشريح وفي الصيدلة، فمعلومات متميزة جدا. وأيضا في اللسانيات، لأنه دائما لا يريد الكلمة باللغة العربية فقط، وإنما يبحثها في اللغات الأخرى كما يفعل الجميع. مثلا ابن جزار في كتاب الاعتماد يريد لك لغات عديدة، مثلا اللغة البربرية أو اللغة الآرامية أو اللغة الفارسية إلى غير ذلك، ولكن هو يزيد على ذلك اللغة التركية، لأنه ولد في تركيا ويتقن اللغة التركية. يعني في الحقيقة مقدمته هذه التي عبر تحدثنا فيها عن محتوى كتابه هي نفسها تحتاج إلى دراسة معجمية لغوية عميقة جدا. تحتاج كتابه أيضا لابد له من أن يعاد النظر فيه بالكثير من التروي.
0: هل اعترضتك صعوبات في التحقيق ربما هذا المخطوط معينة؟ نعرف كأغلب المحققين تعترضهم أحيانا بعض الصعوبات، لا أعرف في فهم بعض الكلمات. أنت طبعاً أنجزتي فهرس، أنجزتي معجم للكلمات، أنجزتي
1: طبعاً
0: ما هي إضافاتك بالنسبة للمخطوط الأصلي؟ وقلنا عائلية لنفهم قيمة البعض يقول لو فضل كلمة الأرشيف العائلي، ولو هي نقول الأرشيف الخاص مصطلح موجود عالميا، ولكن نقول سيدي الرصيد، هذا الرصيد العائلي من عائلة الباسي مشكورة كذا، انفتحت على هذا التحقيق ونشره. هل من صعوبات بالنسبة
1: الصعوبات هي كيف تجعل من هذا النص الذي كتب تقريبا يكاد يكون مكتوب باللغة الدارجة، اللغة الدارجة التي تتخللها بعض الكلمات البربرية
0: مثلا
1: مش أحكي لك على السلحفات، يقول لك الفكرون إذن
0: يستعمل كلمات تونسية العادية العامية،
1: كلمات تونسية العادية العامية التي هي نتداولها جميعا. ليس هذا فقط، وإنما هناك وجوب إعادة النص إلى العربية الفصحى. مثلا احنا في الدارجة يقولوا جهة نزيدوها ياء بعد الجيم، هو يكتب ذلك. ساعات هو يكتب التاء المربوطة مفتوحة والتال مفتوحة مربوطة.
0: أنت تصحح يعني ذلك في الهوامش،
1: ذاك في اللغة في اللغة لا لم أعتمد الهوامش لأن ستكون هوامش كثيرة جدا.
0: صححت
1: أصلحت ونظر وذكرت بعض النماذج، أشرت لذلك وذكرت بعض النماذج،
0: لأنه هذه نقطة هامة
1: لا يعرف الجزم، لا يعرف كثير من القواعد اللغوية.
0: أمانة العمل التحقيق أن يذكر النص
1: طبعاً،
0: والتصحيحات التي تدخل عليه من طرف المحقق لابد أن يشير إليه المحقق،
1: لا شك في ذلك، وهذا بالتفصيل ذكرته بالتفصيل في التقديم.
0: وقلنا كيف قسم الكتاب إلى جزئين، هو
1: إلى جزئين، جزء نظري
0: وجزء
1: تطبيقي،
0: ليس في شكل فصول في العادة.
1: طبعا فصول مثلا عنده 16 فصل نظري، 16 فصل نظري منها 15 فصلا في الطب، وفصل 16 فقط في الصيدلة
0: كيف تصنع الأدوية
1: كذا، فصل في الصيدلة. ثم بعد ذلك مر إلى الجانب التطبيقي.
0: ما المقصود
1: في الجانب التطبيقي؟ في معالجة الأمراض. بدأ بالأمراض بالطرف مثلا كما نقولوا أمراض العين. أمراض العين أنواع عددها، كذا وكذا وكذا وكيف تعالج أمراض العين، أمراض الأنف، أمراض الصدر، أمراض المعدة، أمراض إلى غير ذلك. 20 فصلا أو 20 فصلا خصصت للجانب التطبيقي. هناك جانب أنا استنكرته في هذا المخطوط، وهو هو نفسه أحسست أنه اعتبره دخيل على مخطوطه، وهو الذي يتحدث فيه عن المطالب.
0: ما المقصود بالمطالب؟
1: المطلب يعني كأنما طلب منه أن يتحدث في تلك المسألة، فهو يتحدث فيها، تحدث في تلك المسألة. مثلا طلب منه أن يتحدث في كيفية إسقاط الجنين، وهو باعتباره رجل إتيقة، ويتحدث وتحدثت عن هذا في المقدمة، أخلاقية الطبية. عندما يعطي أدوية مثلا لإسقاط الجنين فيذكر الأسباب التي يضطر فيها الطبيب إلى أن يعالج المرأة حتى تسقط ذلك الجنين، لأن فيه خطر على حياتها وحياة الجنين.
0: يذكر مثل هذه المسائل،
1: يذكر مثل هذه المسائل.
0: هو كان ليس لم يكن زيتونيا أو شيء، لم يدرس يعني لم يدرس
1: علوم الفقه. علوم الفقه هو متضلع منها ويحبها إلى غير ذلك، ولكنه يميز بين الجانب العقلاني والجانب الفقهي الجانب العقلاني
0: في الأدوية، خاطر هذه تطرح في بعض الأدوية قد تطرح معضلة دينية أحيانا،
1: معضلة دينية هو لا يتجاوزها، يتجاوزها في بعض الأدوية، يذكر تلك الأدوية ويقول مثلا يختلط ذلك الدواء مع كذا مع كذا، يخلط بالخمر أو يخلط بالنبيذ ولا يستنكر ذلك، لأنه يبقى الطبيب أو يبقى رجل العقلاني الذي يريد صحة المريض.
0: صحيح.
1: يعني هذه من الأشياء التي في الحقيقة تبهت في شخصية هذا
0: الكتاب. ولماذا لم يعرف هذا الكتاب؟ يعني لم يحقق من قبل أو بقي طيل الكتم؟ لا أقول يعني مجهولا، أما كان معروفا،
1: معروفا لدى عائلة الباسي
0: وغيرها، لم يتشر إليه كتب أخرى أو
1: بدأ التعريف به بواسطة من كانوا يهتمون بهذه المخطوطات العائلية. وطبعا في جرد المخطوطات المكتبة، مكتبة الباسي، هناك جامع، يوجد جامعيون مثل علي البجديدي. علي البجديدي يهتم الآن بالكثير من المدارس العائلية، لدينا مدارس في كافلة
0: للعائلة الباسي، فيها زيادة أستاذة أو باحثة تنتمي إلى أسرة إبلا، يبدو لي تحرير هي تحرير.
1: نعم، أستاذة في اللغة الفرنسية السيدة درة الباسي، هي من عائلة الباسي. يعني توجد مكتبات عائلية كثيرة، مثلا
0: صار مكتبة هي لجانب هذا المخطوط عائلة الباسي لديها مكتبة هامة، يعني
1: مكتبة هامة وفيها عديد المخطوطات، تقريبا 250 مخطوط تقريبا.
0: مش الكل كتبهم سي سالم الباسي،
1: لا، هو يشتري تلك المخطوطات، يشتري هذا المخطوط الوحيد الذي كتبه هو
0: بخط يده،
1: خط يده.
0: إذن كان موسوعيا مثقفا مولعا بجمع المخطوطات،
1: مولعا بجمع المخطوطات.
0: وإذن أنت كأنك دعوة يعني هنا إلى الاهتمام بتحقيق ربما مخطوطات أخرى،
1: ربما، لا شك هناك
0: من هذه مكتبة الباسي.
1: أي في مكتبة الباسي هناك أخ سالم الباسي واسمه عثمان الباسي، وتوفي صغيرا جدا في 35 من عمره، حقق له مخطوطا متميزا في علم الفلك الأستاذ نجيب بولحية، حقق ونشر في مجلة عالمية، معنى ذلك في فرنسية،
0: مخطوط في علم الفلك،
1: في علم الفلك. يعني ما شيء، ما كلاهما كان مغرما بهذه الجوانب العلمية، معنى ذلك أن تونس في الحقيقة حبلى بهؤلاء المشغوفين.
0: على ذكر وأنت أشرت أنه كتب في عهد حمودة باشا، هو كتبه في تونس، كتبه العاصمة، كتبه استقر في تونس، صحيح سيسافر
1: لا كتبه في تونس طبعا وتركه
0: لم يهديه، خطر أحيانا عندما نكتب كتابا يهدى إلى الأمير، إلى الوزير، إلى السلطان،
1: كما المختصر الفارسي للصقلي أهداه إلى أبو فارس في الدولة،
0: ابن خلدون أهدى أيضا لأبو فارس. أنا صديقي أبو فارس، وديما أدعو بلدي تونس باش تسمي به شارع كبير، لولاه برشا باب سعدون وغيره، بعض الأسوار وبعض الأبواب مش موجودة في عهد سيد بن عروس، في عهد أيضا صديقنا أبو فارس السلطان الحفصي،
1: يعني
0: أهدى إليه أيضا نسخة من نسخ العبر يعني والمقدمة. إذن أنت أشرفتي أو أنجزتي هذا التحقيق،
1: ولكن المسألة
0: انتهيتي من هذا التحقيق.
1: أنا جستمو لا أدري لماذا لم يكلف من كتب منه نسخ أخرى غير النسخة التي كتبها بيده. لماذا؟ لأنه يقول عندما يتحدث عن رغبته في الكتابة، يقول أنا كتبت هذا الكتاب لينتفع به الناس، يعني كما نقول نحن اليوم سي اون فولغاريزاسيون سيانتيفيك، لكي ينتفع به الناس. ثم المسلمون، اول قال المسلمون وبعد ذلك قال الانام، الانام يعني البشر، كل البشر. فهناك هذا البعد الانساني في شخصيته، يعني كان رجل العلم باتم معنى الكلمه،
0: ويحرص على نشر العلم،
1: ويحرص على نشر العلم
0: للاستفاده منه. ولكن اشكرك جزيل الشكر استاذه فاطمه الاخضر مقطوف، ليس فقط على مخطوط سالم الباسي للزهر البستان في علم الابدان، ولكن لكل مسيرتك الزاخرة بتحقيق المخطوطات الطبية وغيرها، لجانب طبعا أعمالك الإبداعية العديدة الأدبية، وأيضا طبعا في اختصاصك الأصلي في اللغة والألسونية. ونرجو أن نرى هذا الكتاب منشورا، هذا المخطوط منشورا بتحقيقك وتقديمك وشرحك في القريب العاجل. ونشكر أيضا عائلة الباسي على ما وفرته للعموم من خلالك أنت أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف. وأشكر مستمعي ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرء واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس الثقافية، في حصة جديدة، حصة مختلفة اليوم، تبحث في البصري التشكيلي، تبحث في ذلك التلاقي بين التكنولوجي والجمالي. حصة جديدة بزاوية مختلفة من جهة اختلاف البعد الجمالي وكذلك الضيف، اختلاف الضيف مختلف لكونه جامعي ولكنه فنان. ضيف اليوم هي الأستاذة الجامعية، أستاذة مساعد بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان، وهي فنانة تشكيلية بصرية، عضو في مخبر اللغة والمعالجة الآلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، فريق بحث ADNT. مرحبا بك أستاذة شيماء زعفوري.
2: شكرا لك سي كريم على حسن الضيافة. إذا شكرا لإذاعة الإذاعة الثقافية على هذه الدعوة، مشكور.
1: يعطيك الصحة. لكل حال، مبحث نتاعنا اليوم في الفنون الوجيزة هو ذلك الالتقاء بين التكنولوجي والجمالي في الفن الرقمي. اليوم نحكو على فنون الحاسوب والتكنولوجيات الجديدة والرسم الرقمي، حكايات تكشف لنا عن موجة جديدة ومنعرج في تاريخ الفن، منعرج معاصر أساسي تحول فيه فعل التشكيل إلى فعل يلامس اللامرئي ويبتعد عن المرئي ولكنه يحيلنا على المرئي كذلك، كالجدلية بين المرئي والمرئي. باش نحاولوا إذن نبحث في المفاهيم ونبحث في الأساليب الجمالية لهذا الفن المعاصر، الفن الرقمي، وهو يواكب حركة الاكتشافات التكنولوجية وعالم البرمجيات والخوارزميات إلى أن ننتهي إلى عالم الذكاء الاصطناعي. كل هذه المعاني باش نفكها مع ضيفتنا الفنانة ديما، خلينا نبدو بالفنانة خير الحقيقة شيماء الزعفوري، باش نفكوا الحكاية الكل في ثلاثة فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
0: على حافة الإبداع.
1: أستاذة شيماء، الفن الرقمي يحيط بنا ولكننا في بعض الأحيان المتلقي ليس لديه العلم الكافي بهذا الفن الجديد المعاصر. نبدو بتحديد دلالة معنى الفن الرقمي.
2: شكرا. إذن ما معنى الفن الرقمي؟ هو يعني ممارسة إبداعية تستخدم فيها الفنان أو المصمم التكنولوجيا كوسيط أو أداة، يعني هو فن ينتج ويعالج إذن عن طريق الحواسيب، الوسائط الرقمية المتعددة، يمكن أن يكون آيباد، تابلت، السيبور هذية يعني سيرفاس الانترفاس اللي يشتغل عليها الفنان. لكن حتى نفهم الرقمي اليوم علينا أن نفهم كيف بدأ تاريخيا التأسيس له، وهذه نقطة مهمة، لأن اختراع الشاشة كان له الدور الرئيسي الأول في عملية تحرير الصورة، لأنه قبل أن تكون الصورة بيكسل، صورة رقمية وتتمظهر على سطح زجاجي، كانت ضوءا يعني ضوئية، كانت صورة ضوئية، وكانت فيما قبل تظهر يعني الصورة عن طريق إذن الآلة الفوتوغرافية، لاباري دونك فوتوغرافيك، عن طريق مادة كيميائية، ويتم ذلك معناتها هي تقنية للتصوير الفوتوغرافي، وهي تقنية تتطلب صبر، ويعني التقاط، عملية التقاط الصورة هو على فيلم، يقوم الفوتوغرافي إذن بعملية إشباعه أو غمسه في دونك في سوائل كيميائية ودقيقة لتحميضها وتثبيتها، وهنا تحدث عملية إذن التفاعل الكيميائي، وعملية فيزيائية كانت إذن هي عملية فيزيائية كيميائية صرفة تكون في غرفة مظلمة. ولهنا ابتدت الصورة مع دونك لويس داجير الفرنسي الذي وتم اختراع الصورة يعني في عام 1893. ومن هنا بعد اختراع الصورة الفوتوغرافية وعممت الصور الفوتوغرافية وتحدث بالجماعة الاستنساخ الآلي للعمل الفني وللصورة، معناتها كيف هي الصورة لما نأخذ عمل فني ونأخذه بالصورة، إذا يفقد العمل الفني هيلته، وصار الديبا هذا الكبير. ومن بعد تم اختراع التلفاز، لكن هذا المرور يعني من الصورة إلى التلفاز إذن يعني لم يكن مرورا يعني سهلا، لأنه التلفاز أيضا بعد الحرب العالمية الثانية يعني تم اختراع التلفاز في الحرب العالمية الثانية، ولم يكن مخترع واحد، كان اسمه جون لوجي بيرد اللي طور أشعة الكاثود مع دونك مع فلاديمير زووغن هذية، ونقل الصورة من الصورة الثابتة إلى الصورة المتحركة. يعني كانت صورة فوتوغرافية ثابتة أصبحت متحركة من لحظة ثابتة، ولا عنا دفق بصري فلو مستمر في التلفزة، وكان البث يعني هو في بدايته يعني كما قلت لك ريون بسيرتي يتسمى ريون كاتوديك، فهمت؟ ويتصير الكمبوزون إلكترونيك هذية سنترال، معناتها اللي هو يخلي لي تيليفيزور اي لو مونيتور دورديناتور، بعد التلفاز صار الاورديناتور دونك الحاسوب، فهمت؟ هذه دونك عمليا معناها
1: المسار كان تحكي على المسار اللي بدينا نحكي فيه على حضور التقنيه في العمليه في الممارسه الفنيه في الممارسه الفنيه المعاصره، وانتهينا الى الرقمي من فوتوغرافيا الى التلفاز ثم الحاسوب
2: ثم
1: نتحدث عن الرقمي.
2: اي الباساج هذه دونك نكمل
1: تحولات كبيره،
2: اي هي تحولات علميه انا نحكي عليها
1: تقنيه
2: تقنيه الى ان نوصل دونك الصوره مع دونك سكانينغ تصير لها، نقولوا احنا موجات الاثير والكل من التلفزيون الى موجه متصله تتسمى اوند، يعني الصوره كانت اوند، فهمت؟ تتنقل عبر الموجه الأثير. من بعد صار الحاسوب الرقمي 1943-1945، الحاسوب الرقمي توقفت الصورة عندما كونها موجة وحاسوب لا يستقبل فقط يعني كالتلفاز، هو يخزن ويعالج المعلومة، لأنه الحاسوب مختلف عن التلفزيون. التلفزيون يبث يعني فما هناك فقط مستقبل، لكن الحاسوب يعني هناك المعلومة تمر وهناك ترانسفير يعني وخزن
1: يعني
2: ومعالجة واستنساخ، هذا كل صار عبر الحاسوب دونك في الديجيتال. أنا دونك من التناظري من التلفزيون التناظري يا ربي للديجيتال من أنالوجيك للديجيتال الرقمي يعني. وكان أول حاسوب إنياك اسمه، وبعد تم اختراع الحاسوب البيرسونال كمبيوتر اللي هو عام 1975-1981 الحاسوب الشخصي. يعني كورسوس كامل هذية، فهمت؟ مسار كامل لإنتاج الصورة لازم نحكي عليه قبل أن نتحدث عن الرقمي الذي انتشر في ثلاث محطات كبرى: الحوسبة في الثمانيات، وذلك كما نعرفوا دخلت البيوت الورديناتور ولا بارتو أمني بريزون بيكويتي، معناها بتاع الصورة واللي منتشرة بارتو، وانتاج الصور بسيطة وقتها على الأول مازال، ومعناتها فما الصور مركبة والتوليد كما توا التوليد الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي. ثم الانترنت في السنوات التسعين وهي لغة يعني صارت عالمية، الصورة كانت على ديسك دور وليت عبر الشبكة فما مرسل المستقبل. ثم إذن الهواتف الذكية ومن 2007 منتجي، فهمت؟ دونك مع الايفون الورديناتور دونك هذا هو الرقمي، أصبح يعني محيط بيئة كاملة يعني تحول الزمن فيها من زمن خطي يعني ماضي حاضر مستقبل إلى أن صار ريال تايم. دونك الريال هذيك اللي يصير في الهاتف وإحنا نتفرجوا على الريال وكل هذيك زمن لحظي آني انستانتاني. دونك لهنا يعني الصورة يتم فيها تلاعب، يتم فيها الكثير من إذن الجو، دونك علاقة يعني هناك الدفق يعني هذا هو لو فلو حكى عليه دولوز بالباهي. دونك لو فلو والوبيكويتي لومني بريزونس دو ليماج يعني بارتو اون ا ليماج.
1: هذه انت احنا حكينا على البدايات والتحولات في العلميه التقنيه، وكيف ان التحولات هذه باش نبدو نفهم نحكوا على الممارسه الفنيه
2: بالضبط.
1: الصورة يا سيدي في أبعادها الجمالية، يعني الصورة ليست نقلا للحدث، وإنما الصورة إذن مشحونة برؤية جمالية معينة. الفن إذن ملمسي محسوس، ولكن مع الفن الرقمي تحول هذا الملمس المحسوس وتتحولت العناصر التشكيلية من عناصر حسية، الألوان، الأشكال، يعني الفرشات، إلى عناصر افتراضية. يعني هل كيف يمكن أن نجمع، أن ننظر إلى الفن وفن الرقمي كفن افتراضي، وكيف يمكن للصورة لهنا الصورة في بعض التقنية أن تصبح صورة تأليفية وحاملة لعناصر افتراضية قوة غادي، وفي نفس الوقت مشحونة برؤية جمالية؟
2: فضلت. هي يعني الفن الرقمي هو فن متعدد، يعني هو يعني يشمل الموسيقى، يشمل الرسم، يشمل الأدب، يشمل الشعر، يشمل النحت، يشمل، يعني هو فن يعني هجين، نستطيع أن نقول عليه أنه فن هجين. لذلك فهو يعني أداة وواسطة وسيطة ميديوم، دونك نستطيع أن نمرر عبره. إذن دونك هو يعطينا إمكانية التشكيل، لكنه ليه بد لوجود الفنان حتى يمكن أن نعطيه هذه البعد الجميلي في العمل؟ لأنه الفنان يعني هو معناها روح باطنية، هو يعني فور انتيريور، هو يعني مجموعة من الأحاسيس والوجدان والمشاعر.
1: به أستاذة شيماء، وأنت فنانة قبل الأبحاث الأكاديمية، الذي يهمنا في الأمر أنك فنانة تشكيلية بصرية. باش نحكو في الجانب الفني في شخصيتك والجانب الأكاديمي كذلك، انطلاقا من فقرة صدى الروح. في فقرة صدى الروح، يعني سؤالنا احنا بعد ما حددنا الفن الرقمي ورجعنا به الى التحولات التقنية واللي مرينا فيها وذكرناها، كان تحكينا على خصائص فعل التشكيل داخل الفن الرقمي، وانت لك الحرية في البحث في معنى فعل التشكيل في دلالاته الفلسفية والجمالية بطبيعة الحال والتاريخية من منظور أكاديمي علمي في نفس الوقت.
2: شكرا. إذن الفن الرقمي هو جنس يحمل أجناس يعني تقليدية، فيه فن الرسم، فيه التصوير، النحت، لكن بأدوات رقمية. إذن فما رؤية هجينة هنا، فما يعني إنتاج هجين، لكو كرياسيون. الفنان هو ليس وحده من يصنع العمل أو المنجز الفني، لأن الآلة تدخل كوسيط في عملية الإنشاء أو الإنشائية العمل الفني. إذن هنالك تداخل للوسائط، وهنالك إذن شمولية الحضور كما حكينا على ليه تمركز، والفن الرقمي هو ينهي الأجناس الفنية المستقلة. هذا يعني مهم جدا بمفهوم التصنيف التاريخي. إذن فخصائص الفعل التشكيلي داخل الفن الرقمي، أول خاصية هي اللامادية، اللامادية لماترياليتي. دونك هنا إمكانية احنا كنا نرسم عمل رقمي أو صورة رقمية، نستطيع أن نعود إلى الخلف، إمكانية العودة في أي لحظة لتعديل اللون أو تغيير الشكل. إذن أيضا هنالك عنصر مهم، وهو يمكن أن تصير عملية استنساخ للعمل الفني الواحد ويصبح متعدد، نستطيع يعني صنع منه نسخ وعرضه في أماكن مختلفة في إن واحد دون ما تفقدين الكاليتي بتاع العمل، سافوار معناها السيرفاس اللي باش تعرضها فيها أنت العمل. هناك إذن تراكب تلاعب، نجم نلعب بالأشكال واللوباسيتي، هذه الشفافية في معناتها نجم بطريقة المادة واللون، معناتها سي با فاسيل انه ننجو معناتها لا ترانسبارونس، ولازم معناتها هنا تكنيسيتي قويه، يعني لا تكنيك. دونك ادوات التدرج زاد لا ديغراداسيون، يعطينا معناتها بلمسه زر نجمو نعطيو دي ديغراداسيون. هناك اذا التوليد، دونك فما الذكاء الاصطناعي التوليدي الاي اي جينيراتيف، وهي انشائيه ايضا يعني نقوم بها عن طريق البرومبت، اللغه معناتها حتى نصنع نصوصا. يعني الفن التوليدي الحركي، وليس فقط الفن التوليدي، فما الفن التوليدي الحركي يعني يصبح الزمن عنصر تشكيلي. يعني هنا عندما نتحدث عن الزمن كعنصر تشكيلي هذا يحيلنا إلى كلود موني في المنعطف الانطباعي الامبريسيونيزم. كيفاش كلود موني والفنان خرج من ورشته حتى يرسم إذن في الطبيعة ويلتقط ويقتنص هذه اللحظات وانعكاسات السماء وانعكاسات الضوء على بركة المياه في عمله المعروف إذن لينانفيا. دونك هذا المنعطف الانطباعي والذي حدد يعني تحدد به تاريخ الفن إذن الحديث هو يعني منعطف التقاط الضوء أصبح والزمن أصبحنا نشتغل بالزمن في الفن الرقمي ولا نلتقطه لأن الضوء هو معطى. الضوء هو معطى ونحن نشتغل بالضوء على الشاشات لأن المادة هي مادة ضوئية من الار في بي الروج لا سانتيز هي روج فير يعني إنه المادة كانت بيغمون كانت صباغة كانت لون كانت سي ام جي ان يعني لو سيان الماجنتا جون اي لو نوار تحولت في المادة الضوئية ولات ار في بي. دونك
1: يعطيك الصحة يعني هنا كان خليني احنا ديما بكل الحماسة نتاع الفيلسوف والمفكر والأكاديمي وحماسة الفنان هاي نفهم أن الفن الرقمي إذن أحدث قطيعة مع الماضي بالتخلي عن المادة وأنه الفنون التشكيلية التي كانت تقوم على العناصر الحسية والترتكز على الملموس تم التخلي عنها في سياق حلقة جديدة من فنون بصرية تعتمد كثيرا على الافتراضي اللامادي كما كنت تحكي لهنا وبكأنه أنه الفن الرقمي خرج بنا من المادي إلى اللامادي وخلق لنا فضاء جديد قطع مع الفضاء الكلاسيكي التقليدي.
2: فعلا
1: هذا هو اللي كنت تحكي فيه أستاذة وهذا بش خلينا وفسرتينا أنت عناصر فعل التشكيل لهنا وذكرتي فكرة مهمة كلمة الورشة. إذا كان الفن الفنون التشكيلية خصوصيتها قيمة عملية الإبداع داخل الورشة إنها فضاء فيه عناصر حسية كذا فما هي خصوصية فكرة الورشة في الفن الرقمي؟
2: رائع جميل هذا السؤال لأن هذا هو الورشة التقليدية الورشة يعني التي ينغلق فيها الفنان وينعزل في ورشته سابقا يعني من ليوناردو ديفانشي إلى موني. لا موني قلنا خرج من الورشة يعني وحرر سلطة الورشة على الفنان. إذن هذا هو بيكاسو ورشة بيكاسو معروفة سلفادور دالي. إذن هذه مختلف الورشات لم نعد الفنان لم يعد يعيش في ورشة. مثلا عن تجربتي أنا يعني بواسطة الشاشة أو بواسطة يعني الهاتف يمكن لي أن أكون مثلا موجودة في ستاسيون يعني محطة قطار أو محطة يعني أينما أكون أنا موجودة أستطيع أن أرسم أو أنتج صورا أو أعمل مونتاج أيضا يعني لما نلقى وقت أنا فارغ في طوندات يعني نجم انا معناتها نستغله ونشتغل فن
1: صح. وكان يحب تقول انه راو الورشه في فضاء الفن الرقمي تحررت من الحدود الكلاسيكيه ولين نحكي حول المفتوح الفضاء المفتوح وانه الفن الرقمي هو فن تفاعلي بالاساس تفاعلي بين من ومن.
2: هذا هو الفن الرقمي هو فن تفاعلي بين الفنان المتلقي الجمهور وهو متلقي معناتها صار يعني نحن لا نعرف من يشاهد أعمالنا فما نمبر دو فيو تكتب أصبح باللوطة يعني على الشاشة بدون أن نعرف من شاهد اللوحة ومن لم يشاهدها. هناك يعني ستاتيستيك نجم يقول لك من البلاد التونسية شافها قديش من واحد ومن البلاد الأوروبية شافها والفام وأم زادت نجم تعرف الجنس هذية رجل أم أنثى. لكن نحن إذن هناك ليس فقط انفتاح هناك ذلك انتشار وانفتاح ويعني نستطيع أن نقول ذوبان للصورة العادية ودخلنا يعني في صورة الرقمي هذه الصورة كما قلت لك لوبيكويتي شمولية حضور الصورة اللي بارتو يعني نقاو ناس في بالأجهزة الهواتف نتاعهم وقاعدين معناتها أنا نحبهم يستغلوا الحقيقة أوقاتهم في
1: الأدوات الجديدة والوسائط الجديدة والتقنيات الجديدة قيمة الفنان الرقمي بين ظفرين اللي يبحث فيها في أصالة فعل الإبداع داخل الفن الرقمي في كونه قادر على أن يقترب من المتلقي، أن المتلقي لا يذهب إلى الفنان ولا إلى المعارض، وإنما الفنان يصبح قريب من المتلقي. ولهنا كنت تحكينا على صورة الفنان، يعني الفنان الافتراضي نجم نقوله، هل الفنان المعاصر في الفن الرقمي حافظ على شخصية الفنان الكلاسيكية أم هنالك شخصية جديدة في الفنان الرقمي؟
2: أي هو في الحقيقة سؤالك سؤال مهم جدا، لأنه شخصية الفنان هي يعني شخصية تتأثر بالزمان والمكان والأحداث والمعطيات الخارجية هذه وإيديولوجيا الفنان، ويعني العديد من الظروف التي تحيط بالفنان حتى تصبح له شخصية يعني مستقلة. شخصية الفنان هذه يعني موضوع آخر. أي. يعني خلينا نحكي على التلقي. كما قلت لي أنت السؤال هو
1: نحكي على الفنان، خلينا نبدأ بالفنان الفنان الافتراضي.
2: أي.
1: إنه لهنا الفنان الافتراضي يعني المتلقي عندما يعني ينفتح على عمل فني رقم

0: حاضر بالغيب يعني فهمت، وهذا شيء ممتع. لكن يبقى الفنان الرقمي يعني له يعني هذه أفونتاج، ولا هو يعني إنه هو ينجم يعرض فنه، هو موجود مثلا أنا موجودة في الصحراء أو موجودة في مكان فيه ريزو بطبيعة حتى أنشر عبر الأنترنت أعمالي، والنجم من أي مكان يكون ما فيهوش جاليري، ما يكونش فيه يعني سوق فن، ما يكونش فيه بيع وشراء، يمكن أن أنشر أعمالي ويمكن للمتلقي أن يشاهدها أنت تفاعل معها أم لا. أستطيع أن أعرف كم من إنسان شافها والنمبر دي فيو هذا يحدد لي نسبة
1: يعني حتى المتلقي أصبح متلقي افتراضي زادة، يعني دخلنا في العوالم الافتراضية، فنان افتراضي، متلقي افتراضي، فضاء افتراضي.
0: هذا هو المستقبل،
1: هذا هو المستقبل، هو اللي خلينا نطرح السؤال. يعني حكينا على صورة الفنان، فنان افتراضي، وحكينا على العلاقة التفاعلية بين المتلقي والفنان. ولكن اليوم وأكثر سؤال مهم في العملية الفنية هي فكرة الإبداع. هل حافظ الفن المعاصر على شروط خصوصية العمل الفني بما هو عمل إبداعي؟ معنى الإبداع في العوالم الجديدة، عوالم الفن الرقمي.
0: ذكرني سؤالك بالكتاب إيف ميشو لا غاليتا غازو، إذا الفن في حالة غازية يعني أو حالة تبخر، فهمت؟ يبقى الفنان فنانا مهما يعني تغيرت الوسائط ومهما تغيرت التقنيات، يبقى الفنان فنانا إن كان له تأثير. يعني فان جوغ توفي ولو سوسيدي دو لا سوسيتي، توفي ولم يكن معروفا، وفهمت. اذا الفنان يبقى فنانا لانه فما بعد انتولوجي هنا، يعني بعد وجودي، يعني يجب ان يكون الفنان مشبعا بهذا البعد الانتولوجي ويكون له ذات فنيه اذا متاصله وتبحث في هذه المعاصره، لان الفنان لا يمكن يعني ايضا ان يبتعد من هذا اذا العالم الرقمي وهذه العولمه الرقميه. نحن موجودون هنا لسيئلو مانتونو، الفنان لازم يثبت وجوده في لسيئلو مانتونو، لذلك يجب أن يواكب أعمال الفنانين في العالم وأعمال الفنانين في منطقته وإقليمه وأين هو موجود، وعبر إذن الأنترنت تمكن أيضا للفنان أن تكون له إذن فكرة أكثر. ميموار فيزويل تغيرت للفنان، إذا ميموار الصورة وميموار لم يعد هناك يعني لازمك تمشي جاليري فقط حتى تتعرف على العمل، فالعمل يأتيك أنت وأنت موجود في مكانك. إذن هذا الزمن الذي تغير، وهذا يعني اللامكان، أصبحنا نحن في اللامكان، هي جغرافيا جديدة، هي جغرافيا جديدة.
1: يعني لهنا صورة الإبداع الحقيقي لهنا. في الماضي كنا نحكو على الماضي والمنطق ما بين ظفرين، في الفنون التشكيلية وفي الفن الكلاسيكي بصفة عامة، صورة الإبداع كانت تعني فيما تعنيه قدرة الفنان على خلق صورة جديدة انطلاقا من مواد موجودة تحيط بنا، مواد أرضية، سماوية، ألوان متعددة المنابع. فكنا نقول أنه الفنان مبدع لكونه قدم لنا صورة مغايرة، صورة فيها أشكال وألوان نلمسها تعبر عن الغضب، الفرح، تعبر عن الحزن، تعبر عن الضبابية. فتشكيلة الألوان عندها روح، فيها نوع من الحساسية، فنكتشف أن الإبداع في ذلك الأسلوب الفني. شنو اليوم كيف يمكن للفنان أن يكون مبدعا، والحال أن الأساليب التقنية اليوم أساليب متعددة، والحال أن الألوان والأشكال تتسم بالكمال، يعني يعني الذكاء الاصطناعي لا يخطئ في كثير من الأحيان، الفضاء الافتراضي منسجم متناسق. يعني وين النجم نحكو على الإبداع لدى الفنان والمنظومة نتاع البرمجة في حد ذاتها ذكية جدا.
0: أي فهمتك. صحيح، هذه النماذج يعني تطور نفسها بنفسها، وهناك معناها بالحق عندما نقرأ ونتعمق ونتبحث في هذه النماذج التي صارت يعني تضاهي عقل البشر وتتجاوز التفكير وتتجاوز الوعي، الإدراك، إدراك المشاهد وإدراك الفنان أو الجمهور. يعني هنا سؤال كبير، يعني كيف للفنان

0: ينجم يعطيك انت تكتب مساج وهو يعطيك صوره يعني معناتها ليست كما انت تتصورها, وكيف انت تاخذ هيك الصوره وتغيرها حتى يعني تكون انت مقتنع بتلك الصوره. اذا فالفنان هو الذي يختار النتائج, هو الذي يعني يغيرها, وهو الذي يصمم التوليد في حد ذاته, لأنه هو العملية تقوم عملية التوليد وأنت تصمم تلك العملية. هنالك دائما إنشائية. الذكاء الاصطناعي ليس له, هو ما عندوش نية الفنان. النية ما هي لانتونسيون دو لارتيست. الفنان لازم تكون عنده نية, يعني انه يشتغل عمل فني لازم تكون عنده رؤية
1: يعبر عن النية نتاعو في برومبت, يعني هكا يعبر عن النية
0: بقرار بالموقف يعني الذي يتخذه تجاه تلك النتيجة, ان يغير تلك النتيجة ام لا, ان يعدل, يستطيع ان يعدل, يغير, يلغي, فهمت, يخفي, معناتها هذا هو. فالفنان له معناتها يختار, هو الذي يختار ويغير, فهمت.
1: وكان الفنان لهنا خط التماس والحدود بين العقل الجمالي لدى الفنان وعقل المهندس. يعني اسكو الفنان لازم يكون مهندس عالم بالتكنولوجيات الجديدة حتى يتمكن من صناعة صورة متميزة فيها الكثير من الإبداع.
0: سؤالك جميل, لأنه ليوناردو دافنشي كان مهندس واتصل العلم دائما بالفن. الفنان يجب أن يكون, يعني مش يجب, هو يمكن له أن يكون عالما, ويا حبذا أن يكون عالما. وهذا ما ينقصنا اليوم في بلداننا العربية, أن ننتج لا نستعمل فقط الشاشة, وبالعكس يعني نخترع أدوات جديدة ونصمم أدوات يمكن لها أن تعطينا يعني إبداعات مختلفة ومغايرة. فهذا هو يعني يجب أن نستعمل فقط, يمكن أن ننتج ونبتكر. ليوناردو دافنشي صنع آلات وصنع الطائرة وصنع يعني العديد من الاختراعات المتنوعة, لكن هنا يعني في بلداننا العربية من صنع هاتفا جوالا؟
1: باش نرجعوا للقضايا اللي تحرج العقل العربي, اللي هي الإبداع التقني والعلمي. اليوم الحقيقة في غياب هذا, في نوع من الخسوف عقل العربي, يخلينا نطرح السؤال, هل أنه الفن الرقمي في متناول كل العقول أم في متناول العقل الغربي؟
0: مهم. هذا هو المتناول, هو متناول في حقيقة الأمر, متناول وموجود. وتلقى يعني كما قلت لك, أنا دائما أخذ يعني مثال الهواتف الذكية, لأنه الهواتف الذكية دائما موجودة. أنا أتأمل, لما أتأمل مثلا ناس أو فول, لأنه الفنان هو المتأمل أيضا, حشد موجود في مكان, وأتمنى نلقى فيهم على 101 90% من الناس شد الهاتف. لكن ماذا تصنع؟ هل تتفرج في التيك توك والريل أم تكونسومي, تستهلك, أم هي تنتج فنا؟ هذا هو العالم الغربي, هو الذي أنتج الحاسوب وأنتج يعني العديد من الاختراعات. نرجو يعني وأتمنى أن يأتي يوم أن يعني نعلو فيه ونسمو, ويصير لدينا اختراعات وتصنيع في معناتها لشركات كبيرة وإنتاجات. يعني
1: المهم في العملية أنه الفنان الرقمي إن كان محلي يا سيدي أو غربي أجنبي بصفة عامة, لديه فعل إنشائي. الفعل الإنشائي قام على قدرتي على التلاعب بالأساليب والتقنيات والبرمجيات والتطبيقات, وقدرتي على ملامسة الفضاءات والأمكنة والأزمنة والتأثيرات التشكيلية اللي هي في عملية صناعة الصورة الرقمية في حد ذاتها. وننزلوا شوية ماذا بينا للرسم الرقمي, اللي بعد ما حكينا على الفن الرقمي ناخذوا زاوية اللي هي الرسم الرقمي, اللي هو اليوم نحكوا على الرسم الرقمي قطع مع الرسم بالفرشات. حكينا على الرسم الرقمي, ومن بعد باش نحكوا في فقرة أيقونات على التجربة نتاعك أستاذ.
0: صحيح, الرسم يعني الرقمي بدا يعني مع في الستينات, إذا مع الرسم الآلي, إذا كان معناتها عن طريق الحاسوب تصير يعني قاموا ببرمجة للحاسوب لرسم أشكال آلية.

0: فيرمان لونار 1968، إذن على أجهزة عملاقة كانت هنالك الرواد يعني اللي بداوا يشتغلوا على شاشات الآلات الراسمة، هذه اسمها آلات راسمة. ومن بعد مع الفن البصري الأوب آرت فازاريلي معروف الذي اشتغل إذن لوفر ماجور نتاعو زيبر 1938، والذي قام ب يعني ماذا يفعل هو يشتغل على الفن الإيهام البصري لليوزيون أوبتيك، دونك يحاول يعمل حركة عن طريق هذا الإيهام البصري، إذن يعطي الإحساس بالحركة والذبذبة. ثم إذن يعني مع الأوب آرت انتشر هذا هذه الحركية في الصورة وفي الموزي ديزار وسي ديكوراتيف باري ونيويورك إكسبو موما معروفة زادة لوي ريسبتيف اللي قام بها ويليام سيدز، فهمت، والذي هو زادة جرافيست. دونك فازاريلي معناتها في بعد فازاريلي صارت حقبة ذهبية والرسم على الشاشات كما قلت انتي، صار البيكسل آرت يعني الآرت بيكسل، دونك الأب دونك الروحي للبيكسل هو إي بوي معروف، يعني كانت جماعة فنية اشتهرت بتصميم المدن بطريقة إذن لابيرانتيك، اشتغلوا على معناتها ياخذوا البيكسل في برلين، هذا كان في ألمانيا، فهمت، دونك الإلكترونيك بوي معروفين إي بوي إلكترونيك بوي، يشتغلوا على يعني بيكسل ويبدوا يخدموا بالرسم.
1: هذا سؤال، احنا دخلت بين الخصوصية بتاع البيكسل وخصوصية فعل الرسم الرقمي، إن نرجع على شوية كلاسيكي
0: الفعل الإنشائي، أنت سألتني عن الفعل الإنشائي.
1: لا كلاسيكي بنا معنى بمعنى أنه وين بالضبط مغامرة الفنان، هل إذا كانت عالم البيكسل هذية وعالم الذكاء الاصطناعي فيها نوع من النظامية وفيها نوع من الانضباط وتجربة الإبداع الفني فيها الصدفة فيها اللي متوقع، هل حافظ الفنان على معنى اللي متوقع والصدفة في هالعوالم الجديدة؟
0: هو الحقيقة التجارب الفنية الرقمية في تونس ليست كثيرة حتى يعني أستشعر، لكن أنا نشوف على اليوتيوب نتفرج نشوف
1: التجارب الفنية
0: هل طبعا حافظ على الصدفة. ومن تجربتي أنا يعني عندما أرسم في بعض الأحيان يعني أشطب العمل كامل وتصير لي خطأ، يعني أكمل على هذا الخطأ ويعني أواصل العمل، يعني الصدفة هذه حاجة معناها الصدفة حاجة يعني انسبيراسيون يعني الهام في حد ذاته، الصدفة هي يعني مصدر للإلهام. فيعني طبعا الفنان هو فما فعل إنشائي كما معناتها نعرفوا روني باسترون من بول فاليري اللي أسسوا للإنشائية، يعني هنا الفعل الإنشائي هو فعل يتصل إذن بالجيست يد الفنان، والجيست هذا يراه انتقل من الكلاسيكي إلى الجيست الذي لأنه الفنان يشتغل. أنا مثلا طورت تقنية ديجيتال فينجر بانتينج، يعني
1: خلي هذه في فقرة أيقونات. أنت حكيت على الفعل الفني، الفعل الإنشائي، كيفاش اليوم فعل افتراضي هذا الفعل الإنشائي، خلينا نقوله العملية الإبداع فيها خصوصية إنها محكومة بالتكنولوجيات الجديدة، كأن الفنان المعاصر يعني سجين للتقنية، ولكن قيمة العمل الفني أنه تحرر من التقنية ووضعها في سياق أنها وسيط بين وأسلوب، مجرد أسلوب لا ترتقي إلى أن تقيد الفنان وتجعله خاضعا لها، وإنما الفنان لا زال محافظا على فكرة الحرية، أنه العملية الإبداعية عملية قائمة على الحرية.
0: صحيح، هو الفنان هو الذي يطوع هذه الخصائص من أجل تمرير الفكرة وهذه الرؤية المخصوصة لديه. إذن الفنان هو الذي ينطلق من واقعه ومن عيشه ومن يعني إلامه وأحلامه وهذيانه وهواجسه، وهو الذي يستلهم من هذه المكونات وهذه يعني ما تلافي من الحياة، فهمت، ويأخذ هذه ويستشعرها ويدركها ثم يخرجها فنا وإبداعا. لذلك فنحن لا نستطيع أن نكون روبو آليين، ونحن نبقى دائما يعني لدينا الشعور والعاطفة والإحساس وال... يعني هاته حتى نسمح لأنفسنا أن يعني نعيش
1: و... أنت طرحتي ذكرتي فكرة الربو، هل يمكن للربو أن يكون فنانا في المستقبل؟ وأخطر حاجة اليوم قاعدين ننظر دائما للروبوات اليوم للروبوتات بكونها سوف تعوض الإنسان، هل يمكن أن في المستقبل حكم خبرتك وقراءتك الآنية والمستقبلية للروبو أن يكون فنانا مبدعا؟ تفضل.
0: سؤال حرج، حرجتني الحقيقة.
1: مش حرج بقدر ما هو قراءة ونظرة لل...
0: أنا باش نسألك سؤال، هل أنت توقعت يوما من الأيام وأنت صغير عمرك 10 سنين كان فما روبو؟ توقعت أنه موجود الروبو، يعني الروبو ينجم يتطور لكن الإنسان والفنان يبقى فنان، فهمت؟ هذا هو
1: يعني لهنا الجدلية اليوم في علاقتنا بالعوالم الجديدة، عالم الذكاء الاصطناعي وعالم الروبوتات، كيفاش هي غزت كل الفضاءات الإنسانية بما في ذلك الفضاء الجمالي الفني. هذيك خلينا نقوله أنه ننظر هل يمكن أن نخشى على الفن في المستقبل من هذا الغزو للتقنيات الجديدة؟ هذا نجم يكون السؤال اللي نشوف فيه أسكو الروبوتات اليوم وغدوة وفي المستقبل نجم تشكل تهديد لوجود الفن، كيف ما كنا نتحنا مع الدورنو أن الفن يعيش أزمة وجود، نجم نحكي عن أزمة وجود الفن في المستقبل.
0: في حقيقة الأمر لا أريد أن أتحدث عن الحب والكره والتهديد لأنه هالثنائيات نحاول نبعد عليها في تقييمي للأمر، فهمت؟ ما لا نعرف ماذا ستخفي لنا البشرية مستقبلا، ونحن لا ندرك كيف ستتغير إدراكاتنا. يعني لو أنت تتبع أكثر في الغرب يقوم بإنتاج يعني عقول يعني مثل عقول الإنسان، احنا لا يمكن لنا أن بالحق نتوقع ماذا معناتها سيكون واقعنا المستقبلي، فهمت؟
1: خلينا ننزلوا مالا بما أنه احنا نحكوا على الواقع الإنساني والواقع المستقبلي وناخذوا عينا في فقرة أيقونات.
2: أيقونات،
1: فقرة أيقونات، واحنا نحكوا على الرسم الرقمي. نأخذ تجربتك أنت يا أستاذة شيماء زعفوري، تجربتك أنت في الرسم الرقمي اللي فيها خصوصية جمالية، وفي نفس الوقت أنا الحقيقة إحنا صحيح بدايات الفن الرقمي فيها صعبة، وحتى قلوا إحنا الجاليري والمعارض ما هيش بكثرة حول الفن الرقمي، ولكن مع ذلك انت عندك ممارسه خصوصيه، تجربه خصوصيه كانك باش تحكيها لنا من منظور انساني في نفس الوقت كالرسام اللي يحب يجرب ويبدع.
0: فعلا إذا تجربتي بدأت مع الديجيتال، مع الفن الرقمي أو الرسم الرقمي بالإصبع. كنت يعني تخليت على السوري، كنت في وضع يعني في ظرف مختلف، يعني في أمر بأزمة صحية، ومن هذه الأزمة يعني بدأت في الرسم من طريقي في يعني في مكان خلوتي على الفراش عندما كنت يعني مريضة، وأخذت بالرسم بإصبعي على هاتف، على الهاتف هاتفي الشخصي الذاتي. إذن وبديت يعني أرسم، كان ذلك مع بداية الحرب في فلسطين، وكنت أرسم وبدأت بالزوار يعني الضيوف اللي يجوني للمنزل لزيارتي، فرسمت وجوها عديدة، ثم رسمت وجوها الألم، ووجوها مررت من الوجوه الزوار إلى وجوه كنت أشاهد التلفزيون وأنا مريضة وأتفرج على الهلع وعلى الرعب الذي تمر به القضية الفلسطينية تمر بأرض فلسطين الطيبة، فرسمت هذه الوجوه التي مشبعة بالألم والتي يعني وسميتها جراح الروح في معرضي الذي معناتها ضم أكثر من 70 عمل إذن من البورتري في الرسم الرقمي. وثم انتقلت بعد ذلك إلى يعني تطوير الرسم الرقمي في إذن البرومت، وهو التوليد يعني عملية البرومت برومبت في اذا الاي اي او شو اسمه الذكاء الاصطناعي التوليدي. كنت اذا ان تعلقوا من صور جاهزه في بعض الاحيان من صور لاعمالي التشكيليه, اعمال رسم لوجوه معناتها اشتغلت عليها, رسوم يعني بالحبر او رسوم بال اذا بالقلم الرصاص, واخذت تلك صوره الاعمال واشتغلت على صوره الاعمال. فكنت احرك الاعمال واتحصل على صور عديده ثم
1: احرك لها بالمنطقه الافتراضي.
0: نعم بطريقه التوليد اذا
1: صوره التوليديه
0: نعم هذه هي عن طريق الذكاء الاصطناعي. كنت ادخل برومبت معين واتحصل على اذا صوره متحركه وليست ثابته. ثم رجعت الى طريقه المونتاج يعني بعد ما استعملت الآلة حتى تساعدني في عملية تحريك حسب ما أنا يعني السيناريو الذي يعني أتخيله, أخذت تلك الصور وشغلت بها مونتاج حسب وكنت ألغي بعض الصور وأضيف وأسجل أيضا وأوف لأني أشتغل على الهوية, هوية ذاتي وهوية صوري الشخصية, وكنت أصنع نصا أحوله إلى نص شعري, وبذلك يعني فكانت هي عملية مركبة وعملية يعني يمكن أقوم بها في العديد من الأوقات, فهمت يعني الأوقات والأمكنة, ويمكن أبدأها في مكان وأكملها في مكان آخر.
1: هذا هي خصية الرسم الرقمي في كونها تتحررت من الورشة بالمنطقة الكلاسيكي, واللي نقوله أنه راو يمكن للفنان أن يختار المكان والزمان المناسبين, ويمكن أن يختار الوضعية حتى النفسية التي يراها مناسبة والتي تجعله قادر على أنه يضفي المعنى على الأشكال والألوان. يعني نرجع لهنا, هاي الصورة الحقيقية للفنان في كونه كائن تاريخي يتفاعل مع الواقع الذي يعيش فيه, ثم يعود إلى تلك الوسائل والوسائط الجديدة ويعبر عن روح الإنسان وألم الإنسان وسعادة الإنسان, يعبر عنها بأدوات الجديدة بالتطبيقات الجديدة بالبرمجيات الجديدة.
0: مثلا في فما مره يعني ذهبت الى يعني مكان في الصحراء اوتيل, ولم يتسنى لي ان اذهب الى الصحراء, وانا في طريقي للعوده الى مدينتي اين اسكن اقطن مدينه صفاقس, قلت اخذت صورتي وضعتها في الصحراء وبذلك صارت الصورة أنا موجودة في الصحراء. وبعد ذلك تخيلت سينوغرافيا كاملة في تلك الصحراء, وسميت هذا الفيديو بوست نوماد بو دو ميراج, وحطيته يعني على الفيسبوك, وكان فيه يعني هنا أنا يعني توحش بعد التوحش اللي حبيت نرجع للذات البدائية ولهنا, فهمت, والانيمال استعملت فيه يعني الذات البشرية الحيوانية وبصوت يعني مختلف وبإنشاء مغايرة بنص سردي مختلف يعني. فهذا هو, ويعني قمت بتحقيق العديد إذن من إذن الفيديوهات ريف لوسيد جمانج مونوتر, إذن خيوط التيه حول أيضا الرموز الأمازيغية والرموز التقليدية إذن التي نجدها في التراث المادي وحتى اللامادي في بعض الأحيان. إذن أنا أخذ أستلهم من المحلي ومن ما أعيشه ومن تراثنا أيضا المتروك هذا هو يعني, وأخذ تلك المعطيات وأستغلها في أعمالي الفيديو, أعمال الفيديو. إذن أنتوفونيا أيضا شاركت فيه في الدورة 30 من صالون صفاقس الدولي. إذن أنا أشتغل حول صورتي ذاتي وهويتي, هويتي المتصدعة ممكن على حسب يعني الكلمة مأخوذة من العظيم أو الكبير فتح المسكيني يعني الذات المتصدعة.
1: يعني هنا الفنان بصفة عامة يعني صحيح يعتمد على هذه الوسائط الجديدة, ولكنه وضع مسافة بينه وبين التقنية, أن التقنية لم تقضي على الجانب الجمالي والفني في الإنسان, أن الفنان يعبر عن الجماليات القبح, يعبر عن جماليات الحياة الحقيقية دون قيد التقنية, وإنما التقنية بقيت في حدود كونها وسيط لم تجهز عن ذات المبدعة لدى الفنان. هذه المهم في تجربتك أنت، هذاك علاش أنت عبرتي عن رؤيتك للإنسان للوحشية وللبربرية،
0: ورؤيتك
1: للقضايا التي يعيشها الإنسان ككائن تاريخي معاصر، قضايا معاصرة مرتبطة بصراع الإنسان مع الإنسان، همجية وحشية مرتبطة بطمس الهويات بذلك الألم، عبرت عليها في وظفتي التقنيات الجديدة، وكأنه الفنان لا زال محافظا على مشروعه الإنساني. تختمينا بفكرة محافظة الفنان في الرسم الرقمي على مشروع الفنان الحقيقي الأصيل.
0: شكرا. إذا أنا أظن أنه أعتقد أن الفنان يجب أن يحافظ على ذاته وأن يصقلها من تاريخ يعني من تاريخه ومن يعني من المعطيات الموجودة في عالمه.
1: أنت كأنك تحب تقولي أن مشروعك الفني هو مشروع كل فنان أصيل. نقف عند الفكرة مشروعك الفني يعبر عن أصالة الفن في حد ذاته.
0: هو التعبير الحقيقي، هو التعبير الحقيقي هو الذي يخرج من الذات ويتجذمر في ذاتنا ويرتبط بجذورنا، وهذا يندرج إذن في فكرة الديكولونيالية أيضا. إذن والتر مينيولو لنزع المركزية الغربية، لأنه نحن كفنانين يجب أن ننطلق من محليتنا نحو العالمية ونحو من الخاص، إذن ونأخذ يعني المحلي، هذا التراث وهذه الرموز وهذه يعني نوظفها من أجل أن نصنع أو نبتكر أو نخترع إذا منجز فني يكون أصيل ويكون متجذمر وفي نفس الوقت معاصر ومتحرك ويعني معاصر.
1: يعطيك الصحة لكل حال. إذا الرسم الرقمي مع الفنانة شيماء الزعفوري قد يعتمد على تقنيات معاصرة ابتكرها الآخر الثقافي، ولكنها تجربة متأصلة في الهوية المحلية، تعبر عن هواجس الإنسان التونسي المحلي، وفي نفس الوقت هي تعبر عن الإنسان الكوني. تلك هي المراوحة بين الكوني والمحلي، مراوحة جدلية مهمة جدا. النور تأصيل الفنان لتجربة التجربة الجمالية تقوم على تأصيل هويته المحلية داخل إبداعاته الفنية في سياق تكنولوجيات جديدة فيها برمجيات وفيها لغة رقمية وفيها خوارزميات وفيها ذكاء اصطناعي، كل الوسائل الجديدة يمكن توظيفها للتعبير عن هوية الفنان الأصيل. عطيل وعطيك الصحة الفنانة التشكيلية البصرية شيماء الزعفوري، وأنت أستاذة بالمعهد العالي، أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. شكرا على هذه الإبداعات وهذه الإيضاحات وهذه الإضاءات المهمة في مجال جديد الحقيقة، مجال الفن الرقمي، خصية مقاربتك أنها تتسم بالطرافة وفهم من الجدة وفهم من الإضافة كونها جديدة مواكبة لحركة التاريخ الفني المعاصر. ألف شكر.
0: شكرا لك سي كريم صديق العزيز، يعطيك الصحة على الاستضافة، وشكرا للإذاعة الثقافية على الدعوة. شكرا.
1: ننهي أصدقائي بأغنية أطلق نيرانك لجوليا بطرس، وهي من اختيار ضيفتنا

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، محلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. ترحال

0: كل حال انت راك من اصدقاء البرنامج.
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك.
1: نعم.
0: ونفتخر بالصداقه بتاعك وبارك
1: لي.
0: الله فيك.
1: شكرا.
0: والضيف الثاني استاذ التاريخ والجغرافيا في نفس الوقت السيد رضوان صبري. استاذ رضوان مرحبا، اهلا وسهلا.
2: اهلا مرحبا بك وشكرا على الاستضافه سي المنجي. ونتمنى ان اوفياء الاذاعه الثقافيه يقضوا معنا اوقات ممتعه.
0: وانت نعرفك من احباء اذاعه تونس الثقافيه.
2: وهو كذلك.
0: بارك الله عليك وما شاء الله عليك. وثالث ثلاثه الاستاذ العريف بالتراث الجليدي السيد العيد، العيد غزاله. استاذ العيد مرحبا اهلا وسهلا.
3: شكرا لك على الاستضافه، واحنا ديما معناها من محبين هذا البرنامج، وانا سعيد ومسرور جدا بوجود بين الاساتذه نتاعي اللي قروني.
0: بارك الله فيك، سعادتنا نحن اكثر. اذا لالا سونيا نشر على بركه الله في الترحال في مجال صيف اهالي الجريد ونفزاوه بالبلاد التونسيه.
4: ترحال في المجال.
0: إذن بعد هذا التقديم نبدأ بادئ ذي بدء ونتجه صوب الأستاذ محمد ضيفلة. من يقول نفزاوة والجريد هي في الغالب رمز المجد والتاريخ، نبذ الزمان الذي ربما نبني عليه ما سنقوله فيما بعد، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
1: نعم سيد منجي، شكرا على الاستضافة. جريد ونفزاوة هي المناطق التي تحيط بشط الجريد شمالا.
0: أيوة.
1: جريد وجنوبا نفزاوة، فهما
0: نعم.
1: منطقتان متكاملتان. في هذه المنطقة وجدت أقدم الأثار للإنسان في التاريخ، نعرفه عين بريمبا غير بعيد عن مدينة قبلي الحالية.
0: صحيح.
1: 4 أو 5 كيلومترات تعود. أيوة. إلى ما يقارب مليوني سنة، هناك موقع أثري. أوه. إذن ما قبل
0: بداية الزمن الرابع. نعم. يا أخي. نعم.
1: وأعتقد أن هذه المنطقة قامت بدور كبير منذ وجد النخيل، وهذه المنطقة معروفة بالنخيل، وصحيح أنها سميت بالجريد، والجريد نسبة إلى جريد النخل إنشانا
0: باب الصحراء.
1: نعم، وهذه المنطقة التي توجد على الحدود ما بين الصحراء، تعرف أن المنطقة هذه تتلقى من الأمطار تقريبا معدل حوالي 100 وأقل قليلا من متوي الحدود الشمالية للصحراء. نعم، ولكن ما عوض ذلك هي العيون المائية التي تعود إلى آلاف السنين في هذه المنطقة، وتحدث عنها الرحالة والجغرافيون في سواء في توزر أو في نفطة أو في قبلي أو المنصور أو عين تورغة في بشري وفطناسة. إذن هذه العيون هي التي كانت منشأة، التي أنشئت عليها الواحات وامتدت عليها إذن الحضارة وحياة الإنسان منذ أقدم العصور.
0: نعم. هل أستاذ محمد تسمح لي، هل تلك العيون الفوارة لا تزال في نفس الصبيب، يعني في نفس القوة اليوم؟
1: نعم، الحقيقة العيون الطبيعية تأثرت كثيرا سلبا مع حفر الآبار الارتوازية. تعرف أن حفر الآبار الارتوازية تعود إلى المهندس الفرنسي تقريبا بيرفانكيار في بداية القرن العشرين.
0: صحيح.
1: وذلك أثر سلبا حتى أن بعض العيون الطبيعية في الثلاثينات في حد ذاته هناك بعض العيون التي ضعفت حتى.
0: نعم.
1: لم يعد بها ماء إنشانا. نعم. ولكن استمرت بصفة عامة إلى الثمانينات تقريبا، هذا في نفزاوة على الأقل.
0: صحيح.
1: بقيت هذه العيون وقامت بدور كبير، ونحن سنتحدث عن الماء والعيون في الصيف، قامت. أيوة. بدور كبير، هي. نعم. عبارة عن أحواض إنشانا مائية وبيسينات إنشانا.
0: أيوة.
1: توجد في كل القرى تقريبا.
0: صحيح.
1: وكل
0: تحب تقول أنت يعني تعوض مثلا البحر في المدينة.
1: نعم. كذلك أنا سيد والدي رحمه الله كان يعرف السباحة التي لا أجيدها، وهو يعرف السباحة سباح ماهر، لأن تعلم السباحة في مثل هذه العيون، وهذه العيون عرضها يصل حتى 50-60-70-100 متر من يجتمع هناك الأطفال كل يوم في الصيف، وبحيث هناك جو رائع ورائق كان حتى للثمانينات أعتقد، وأعتقد وحتى الجريد أيضا في
0: إذن هناك أشياء يمكن أن تعوض
1: من
0: السواحل. شكرا.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا. نحب نتوجه في نفس السياق إلى رضوان صبري، سيدي رضوان صبري.
1: نحن
0: تعرف
1: من
0: كلمة سيدي نعطيها هذه للضيوف تبجيلا وتكريما على القدر تحهم وللمعرفة أيضا، وأنت تبارك الله عليك عريف التاريخ والجغرافيا.

0: والعافية. وما ذكره الأستاذ محمد ضيف الله الذي يخص خاصة نبزاوة ولكن في الجريد أيضا، أليس كذلك؟
1: طبعا طبعا، الجريد كما نبزاوة هو قائم على الماء، هذا لا شك فيه.
0: نعم،
1: وهي كانت موجودة عديد من العيون، وعندنا في توزر ونفطة كان هنالك الواد والتوزر واد نفطة اللي كان يسقوا الواحة، وفي جهة دقاش والوديان كانت هنالك عيون جارية، مجموعة عيون، وهذاك علاش سموها الوديان.
0: أيوة.
1: كل عين عندها واد خاص بها، ساقية خاصة بها.
0: صحيح.
1: وبالفعل العيون هذه والوديان هذه كانت ملاذ للسكان في فصل الصيف.
0: نعم.
1: بالإضافة أنها يعني تروي للواحة.
0: أيوة.
1: كنا في الصيف العائلات وصغار وكبار وحتى النساء في الليل يمشوا للواد باش يعوموا ويتبردوا شوي. مع الأسف
0: اسمح لي سيدي رضوان، كنا شمعنا متى ذلك لم يعود كذلك؟
1: مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد كما ذكر الأستاذ محمد،
0: نظبت العيون جفت
1: منذ الثمانيات، نظبت العيون تماما. أقول تماما، ما بقي في جديد تقريبا، ربما مزال عفو شوية الناس اللي يمشوا في تمغزة الشلالات هذيك.
0: أيوة.
1: هذيك العيون الوحيدة اللي بقت يعني أثار.
0: صحيح.
1: للعيون القديمة.
0: أوه.
1: ما عدا ذلك نظبت كل العيون، ونظب والتوز ونظب والنفطة ونظبت يعني عيون الوديان، مع الأسف وعوضتها الأبار الارتوازية اللي هي كانت سبب في نظوبها مع الأسف.
0: صحيح. وربما تم أسر بعض العيون، ربما تم أسرها حتى يتمكن من تغذية المائدة الجوفية ربما أكثر.
1: اي قبل كانت هكاكا العيون. أيوة. يعني كانت الاهالي تحفر العيون في الوديان.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: فهمتني؟ لا، وكل جر كما الجر. أيوة. يعني هو كل قسم من الواحه.
0: أيوة. فهمتني؟
1: لا، عنده عين تسقي فيه يعني. أيوة. يحفرها الاهالي نتاعو والفلاح نتاعو ويستغلوها.
0: نعم.
1: للسقي، لكن في المزر نتاع العين وموجود العين. العين يحفرها في شكل يعني قمع انواع.
0: صحيح.
1: فهمتني؟ لا،
0: قمعيه الشكل.
1: قمعيه الشكل.
0: أيوة.
1: وتاخذ وين موجود العيون تلقاها مساحة كاملة.
0: صحيح.
1: عبارة على يعني 200-300 متر مربع وأكثر.
0: أيوة.
1: تستغل للسباحة ولجلب الماء.
0: طيب.
1: وحتى للحيوانات.
0: طيب. طيب سيدي رضوان صبري، وأنت شاهد على العصر يعني في تلك الفترة في زمن الستينات والسبعينات، كيف كنتم تتصرفون مع تلك الأودية؟
1: عشتها. كنا يعني في الصيف كنا يعني نمشوا للواد، الناس كنت تمشي للواد باش ولو احنا تتبحبح. يعني مش يفرهد شوية. على
0: ولابد أن هنالك مناخ محلي بالقرب من تلك الأودية.
1: هي الأودية كانت تلعب دور كبير، لأن الشبكة نتاع السواقي الموجودة كانت تلعب دور كبير في تلطيف الجو.
0: وكذلك
1: هذيك شبكة كبيرة بفعل التبخر تولي تلطف الجو شيء. وهذا كلاش حتى الأحياء القريبة من الواحة.
0: نعم.
1: في الصيف تكون أفضل وأبرد من الأحياء الداخلية نتاع المدينة الداخلية.
0: نعم.
1: ويتم استغلالها من ناحية هذه.
0: فهمتني؟
1: وثم حتى برشا ناس يعني حيمشوا حتى يخرجوا الواحة العشية. أي. يتفسحوا شوية باش يلقوا شوية يعني نسمة باردة بفعل الماء هذاك يعني الموجود نتاع الأودية ونتاع السواق. مع الأسف الشديد نظبت.
0: أيوه.
1: وكان عندها تأثير وما زال عندها تأثير سلبي جدا على تلطيف الطقس. ما عادش الطقس ملطف. يعني خاصة مع التغيرات المناخية الموجودة حاليا والارتفاع الشديد في الحرارة، مع الأسف ولات يعني فصل الصيف أصبح يعني لا أقول لا
0: صعب
1: أقول لا يطاق.
0: أيوة.
1: مع الأسف.
0: نعم. نتجه صوب السيد العيد غزالة، بالنسبة ليك النفزاوة وخاصة الجريد فيه نبض الزمان الآن حتى كنا تمشي له وتعود إليه إلى تلك المناطق؟
2: ربما أنا آخر جيل آخر عقود اللي حضر اللي يحكي فيه تو سيدي صبري. خرطت عليه. خرطت على الواد. واد أنا عندي تصور مثلا مصورهم عام 92. رهيب جدا الواد في توزة. احنا نسمو فيه واد دار الشعب غاديك أو دار.
0: علاش دار الشعب؟ لانه
2: ينطلق لان لان ثم المقر نتاع دار الشعب هي دار الثقافه. كان وراها الواد. وكانت عندنا هوايه وهو صيد الاسماك نسموه فيه ترس.
0: هيك
2: هو حوت كبير. هيك. ما ناكلوش رانا. نصطادوه وبعد نرجعوه. والى يومنا هذا احنا قاعدين نسالوا كيف جاء اصلا النوع نتاع الحوت هذايا. يوسف قربت حدا 10 سم الكبر نتاعها مش كبير
0: باش هوايه في الحقيقه.
2: كنت إيه كنا نمشي نصطادوا هذيك كنا نخرجوا في الليل كان ثم بعض النسوه وقت وقت الغسيل نتاع الصوف وكذا كان يخرجوا كان كل شيء في الواد حتى الحس نتاع الحس نتاع الواد نسمعوه كي يبدا هرهار. ربما بقت مدينه طوزر الوحيده اللي مازالت فيها شويه جداول الحامه ما عادتش تقيش ما عادتش كيف في شريط نفزه وما عادش قابس ما عادش صدم وكل اللي قرأ عليها في التاريخ ما عادش بقيت شوي معناها بقوا محافظين عليها شوي ولكن الأشياء هذه عوضتها ربما الجوابي طولت في كل غابة تلقى كما البيسي معناها
0: إيجابية
2: كبيرة يعم فيها. ربما في الثمانينات بحكم أن الوالد متاعي كان يخدم في الفلاحة وكان في الليسونتاج كبار هو بدأ بالمشروع متاع ابن شباط اللي فيه اللي فيه شو قديش من مئات الابار اللي تحفرت وكانت الماكينه الموجوده اسمها فامارس 20 مارس بعد خرجت بتوصل هذه توصل قرابه 2000 متر حفرا وكانت تخرج حتى في الماء سخون
0: هذه
2: من الابار العميقه هذه من الاشياء اللي ونبهوا عليها ولكن من الاشياء على اساس ان هي المياه الحاره معناها استعداد لبناء مشروع فلاحي جديد وهي البيوت المكيفة
0: صحيح
2: ولكن ما كانش بعد رونتابل برشا خاصة كان المطار في طوزر كان يصد ولكن كانت عندها نتائج وخيمة برشا
0: استنزاف
2: اي على النخل مش على النخل في حد ذاته وهو على الأشجار المثمرة الأخرى اللي كانت تتغذى من الواد ثم أشياء ما أنا خلطنا عليها تو كما كان يحكي سيدي محمد وسيدي صبري ثم برشا أشياء خلطنا لها وشفناها وكنا نخرجوا لأن في الصيف كانت الإمكانيات محدودة ما نجموش باش نمشوا إلى الساحل كان المقر نتاعنا وهو شو اسمه هو باش نمشوا للواد وخاصة بعد نص النهار لأن تولي المنازل نتاعنا سخونة مش معناها مكيفة كنا نمشوا نعدوا عشوية كاملة أحد الوديان حنا نرجعوا وبياتنا هم يخرجوا في الليل يخرجوا في الليل يتمتع تو حاليا ما عادتش والحاجة الواد ما عادش ما مش موجود وحد معناها الواد تلقاه كان قبل على الأقل حاجة أنا نذكر كنا نعمل بلانجون في الواد معناها تو مستحيل معناها واحد كان بلانجون يموت تو حاليا الواد يمكن 5 سنتي على عرض 120
0: هو في الحقيقة الواحة في حد ذاتها هي حول هي توجد مناخ محلي المناخ محلي من شأنه أن يرتف جو تفضل أستاذ العزيز
1: حبيت نضيف ذكرني سي العيد تو في نادرة من أول شخص من دقاش مهبط تصويرة قبل ما قلت لك كنا نعوم في العيون
0: نعم
1: تو ولت عنا يعني القنوات المدفونة تحت الأرض ونلقوا كراجارات صغيرة شوية متاع متر تقريبا واحد مسكين مصور يعوم في رجارة وكاتب تحتها المساند الرسمي للصيف في دقاش تلمو يعني الناس وقت مشتاقة باش تعوم في الماء
0: لولا ذلك
3: هو سيدي محمد فيما يتعلق بالعيون وهنا ربما على نبزاوة خاطر تتكلم على الوديان احنا في نبزاوة العين تاخذ شكل دائرة تقريبا متسعة ربما وقطرها 50-60-100 متر
0: صح.
3: هكذا دائرة لماذا؟ لأن تاريخيا كان يقع تجميع الماء في ذلك وينطلق من ذلك للواحة فذلك الماء يستغل للسباحة الأطفال في النهار والرجال وحتى النساء في الليل طبعا الحال ولكن بعد العيون العميقة خاصة قد أحدثت تغييرا كبيرا في الواحة كانت مليئة بكثير من الأشجار المثمرة غير النخيل
0: صحيح
3: فوقع القضاء عليه تقريبا لم تتحمل المياه الساخنة فالواحة في الوقت الحاضر نجد النخيل نعم ولكن الأشجار المثمرة الكثيفة إذا لم تعد موجودة تقريبا
0: قبل أن نتوجه نحو سيدي رضوان صبري للتحدث ربما عن بعض المفاهيم التي لها علاقة بفصل الصيف حسب القاموس الجريدي نحب نطلب من الأستاذ العزيز محمد فلة لأوفياء الثقافة فيه. هل حددتم مثلا الفرق بين مجال نفزاوة ومجال الجريد؟
3: هو في الحقيقة تاريخيا أو في كثير من الفترات إداريا نبساوة كانت تابعة للجريد هذا القرن التاسع عشر مثلا حيث هي قيادة الجريد تدخل فيها وطنان في نبساوة تاريخيا ولكن واستمر ربما حتى بعد الاستقلال مباشرة معتمديات قبلي أطبعت إلى ولاية كانت تسمى ولاية طوزر ولكن تعرف أن شط الجريد واختراق شط الجريد والطريق من طوزر إلى قبلي كانت صعبة فجماعة نبزاوة كانوا يطالبون مع 56 يطالبون بالانضمام إلى جابس باعتبار أن طريقة سلكة وسهلة الانتقال فعلا عام 58 إذن وقع فصل بين نفزاوة وجريد فأصبح جريد هو جريد مع ولاية طوزر الحالية ونفزاوة الاسم هو الاسم سواء جريد أو نفزاوة غير موجود إداريا ولكن المجال الذي يسمى تاريخيا بنفزاوة أصبح تابعا لولاية جابس قبل أن يستقل بذاته سنة 81 ليصبح ولاية قبلية
0: تفضل سيد العيد
2: هو رو المصطلح تاع بلاد الجريد أو وطن الجريد هو كما حكى سيدي محمد في الأول على أساس أن كل منطقة فيها الجريد متاع القلب هو تاريخيا بلاد الجريد راهي تبدأ من قفصة وتوزر نفطة منطقة الزابوت سوف وصولا إلى نفسها وإلى قابسرة أظل ما يعبر عليه بالوطن الكل الأكبر وبعد بدأت تتقلص نوعا حتى ولت في التسميات حاليا في الفترة الحديثة أو المعاصرة على أساس أن بلاد الجريد أو الجريدية بصفة عامة هم يحكوا على ولاية طوزر ولكن حتى نفزاوة راهي بلاد الجريد معناها وثم علاقة ما بين نفزاوة وطوزر في ثم برشا عادات قرب لبعضهم حتى في النسب حتى في أنا كنشوف مثلا جماعة زدادة والوحدين قرب برشا السوق العد معناها قرابة أقل من 40 كيلومتر يفصلوا عليهم لكن ثم هناك العديد من العدد وعندنا بارشة مفهوم الجاليات الروح اللي هم المجموعات معناها رو عندنا قرابة نقولوا ثلث أنا ثلث ولاية طوزر رو من نفزاوة واختصر رجع شوي أنا اللي قروا معايا في المشروع متاع كان إذا كان سيدي وعم في مشروع تاع بشني حاجة
3: بشني بداية الثمانينات
2: كيف أعطوهم الأراضي استحلال الأراضي ما تركوش ديارهم في طوزر أما رجعوا بحكم يمركوش نخل ولو عندهم يحبوا يلجوا على الملكية رجعوا استثمروا غديك أما دائما يجي طوزر والتو علاقتنا علاقة طيبة ما بين زوج ولايات وحتى ما بين أشخاص عندنا منطقة كاملة أو يعرفها سيد محمد وسي صبري هم جماعة الشتاوي هم جماعة الشتوي شو بعد شتبي؟ أنا الوالدة متاعي عمرها 74 سنة. تقول لي المنطقة.
0: أستاذ الجامعة أحمد الشتبي.
2: تقول كانوا يستقروا وين المعهد الفني أبو القاسم الشتبي توزرته حاليا كانت هذيك المنطقة قبل ما يتبنى في 69 المعهد. ثم استقرته حاليا. في بلاصة نسموا فيها توا على فيتوز مثلا
3: اشتوى اصلا من نفزاوة معناها
0: هو كأني ربما التقاليد الفلاحية في الجريد اقدم منها في نفزاوة
3: هو الفروقات بصفة عامة في نفزاوة الحياة تتوزع على قرى عديدة جدا بالعشرات تاريخيا في الجريد تتركز حول تجمعات كبرى ولكنها قليلة العدد نحن نقول توزر نفطة مثلا يمكن الوظيفة الحامة ولكن عدده قليل في نفزاوة تاريخيا العياشي في القرن السابع عشر يقول سميت نفزاوة لأن فيها 1000 زاوية هكذا هو يقول ولكن على
0: الكثرة
3: يتفق الرحالة والمؤرخون على كثرة القرى وفعلا هناك عشرات من القرى في القرن التاسع عشر كانت حوالي 60 أو 50 قرية مختلفة كل واحدة لها عاداتها وتقاليدها
0: صحيح شكرا سيدي رضوان أنت تبارك الله عليك سيد العارفين في هذا التراث في المجال هذايا وأنت لابد أن باش تقول لنا ربما بعض المفاهيم ونحن ما نساوش أن الموضوع متاعنا هو الصيف في نفزاوة وفي الجريد هناك بعض المفاهيم التي ترتبط بما يسمى بفصل الصيف في القاموس الجريدي مثلا
1: بالفعل احنا اللهجه الجريديه معروفه
0: ايه؟
1: حتى كي اي انسان في تونس يسمع واحد جريدي يعرف اللي هو جريدي
0: قول لنا
1: وبالنسبه للصيف اللي هو مشهور بالحراره يعني يتميز بالحراره نتاعه فما بعض يعني مفاهيم اللي هي عندها علاقه بالصيف الحار.
0: أيوة.
1: المفهوم الأول اللي نحب نعرف به باش نذكر به شيء،
0: نعم.
1: أن في جريد ما نقولوش سخانة، تتقال سخانة مش ما تتقالش، لكن الأصل نقوله الحمو.
0: اللي هي الحرارة،
1: اللي هي الحرارة. والحمو هذا دي فترات في فصل الصيف اللي الحرارة ترتفع فيه برشا برشا برشا، يولوا الحمو، يولوا يقولوا الحمان. الحمان هي درجة أكثر من الحمو،
0: دار
1: قصم الحمو داير وقت وعثم الحمان، الناس تراها يعني تتشفع من شدة الحرارة. إلا الفلاح، الفلاح يعودوا فرحين بالحمان، لاش يقولون يقول فهم دي، لأن لولا الحمان أراو التمر ما يتيبش. نتذكر ولدتي نرحمها تقعد هيك تتشكى، فهمتني، لها من الحمو، يقول لها والدي أحمدي ربي كون مش الحمان نظمك كيفاش يتيبوا هالتمرات.
0: صحيح،
1: فهمتني. هذه بالنسبة للحمان هذا جستما. فما فترات القدم في الرزنامة الفلاحية التقليدية القديمة، كيف معنا في الشتاء، في الشتاء نتحدث عن القرة، القرر، قرة المعزة، قرة العزارة، إلى قرة غيلان. احنا في الصيف عندنا المقابلة على القرة سموهم الوغرة.
0: الوغرة،
1: الوغرة.
0: أيوة.
1: ومجموعة الوغرات.
0: شمالتها.
1: الوغرة هي فترة معينة من الصيف ترتفع فيها الحرارة توصل 49 50 إلى غير ذلك، سموها الوغرة. هذيك الوغرة، فهمتني. لا وهو قسمينها تقريبا في الرزنامة التقليدية تقريبا ثم خمس وغرات
0: هكا، وعلامه على مطولهم هذوما خمس،
1: اي خمس وغرات. ملي يدخل الصيف، الصيف يدخل يوم 29 ماي
0: هيك.
1: تقريبا كل 18 يوم ثم وغرة، فهمتني. والوغرات عندهم اسماء طبعا ذكرت بوجالة. عندنا الثرية، عيوق، العصية، النجمات، والمرزم. هذوما الوغرات متسمين باسم كواكب في السماء.
0: إيه؟
1: علاش سموهم كواكب؟ ان تقريبا بالتجربة التاريخية الطويلة،
0: أيوة.
1: تعرف ان الخارطة نتاع السماء،
0: نعم،
1: فهمتي، كيما الخارطة نتاع الجغرافية نتاع الارض، ثم خريطة السماء، ثم نجوم تظهر، نجوم معينة تظهر في فترة معينة من السماء.
0: صحيح.
1: كل نجم يظهر، فهمتني، لفترة معينة تظهر معها وغرة، فيسموا الوغرة
0: بس من
1: نجم نجم، فهمتني، هذوك هما يسموهم الوغرات. هذوما توصل فيه، هي ما يقارب اليوم ما نسميه اليوم في علم المناخ بال اسمها الغطاء،
0: الغلاف،
1: مش الغلاف، لا سامحني،
0: القبه،
1: القبه الحراريه، هي القبه، هذيك هي الوغره، هي القبه الحراريه، فهمت. الصعيب فيها الوغره شنو هو؟ انها تجي 3-4 ايام، يعني حراره مرتفعه في النهار ما يسالش مقبول، يعني عادي جدا. المساله في الليل، ان في الليل تبقى الحراره مرتفعه. اتذكر مره في المحرار 41 درجه في نص الليل، 41 في نص الليل، واكثر من ذلك ما ثمش حراك، الهواء ساكن سكون كامل، يعني عباره على كارت باستال.
0: نعم،
1: هذاك اللي قلق شويه الناس. مثلا
0: دونك اذا كان بداهم تقلق الناس شويه، نحب نتجه صوب الاستاذ العزيز سي محمد ضيفله. تمضيه الوقت، احنا تو لا محل في فصل الصيف، لكن تمضيه الوقت في الجريد ولا في زاوى على طول السنه، ثم فيما بعد سنتفرد بفتره الصيف.
3: نعم، هو لجميع الفئات تقريبا، هناك من الأطفال،
0: صحيح.
3: الرجال،
0: صحيح.
3: النساء، كل له طريقته، وهناك ما هو فردي والعائلي، وهناك المجموعة. لو نبدأ بالمجموعة، في السبعينات وربما قبل ذلك لا أدري، ولكن في الثمانينات والسبعينات كانت تتكثف الأنشطة الثقافية في قبلي مثلا، إثر عودة الطلبة والموظفين، تلقى معلمين يدرسون خارج المنطقة يعودون، فتتكثف الأنشطة الثقافية، تلقى محاضرات، منابر نقاش، تلقاها فرقة المسرح، تلقاها غير موجودة خلال السنة، ولكنها تنشط تقريبا من جوا، تبدأ يتدربون ويتمرنون وكذا، بحيث نادي الرسم ونادي التصوير. تكثف هذه النوع من الأنشطة الثقافية في نفزاوة، وأساسا في التجمعات الكبرى كما يقولوا قبلي ودوز، هذه خاصية كانت موجودة في نفزاوة، ولكن هذيت هم المثقفين إن شاء الله.
0: أيوة.
3: ولكن أيضا فيما يتعلق ببقية السكان، كما نتحدث عن الأطفال مثلا. الأطفال نحن تحدثنا في بداية الحلقة حول هؤلاء الأطفال الذين يقصدون العيون،
0: صحيح، والأودية
3: والأودية. ولكن حتى بعد عندما نقص الماء وعندما نضبت العيون الطبيعية، ولكن الجوابي
0: صحيح، التي عوضت
3: العيون. ولكن فما في قليلة من الأطفال منذ ذلك الحين في السبعينات والثمانينات كشف في المصائف، خاصة كانوا يقضون تلقى أنذاك أسبوعان أو ثلاثة أسابيع مع المنظمات نتاعهم، يمشي يذهبون إلى سواحل البحر، وعادة يعرفون مناطق مدن ساحلية كالمستير.

0: تخيلتوها بالصورة
1: لم تكن لدينا نموذج. لا نذهب إلى عين درهم باعتبار أن عين درهم لا يوجد فيها ماء ولا بحر ولا غيره، ولكن النموذج عندنا هو أن يكون هناك صيفي. هذه بالنسبة لمنظمات كما قلت المصائف والكشافة نشطت خاصة منذ بعد الاستقلال تقريبا في الستينات والسبعينات، وكان لها نشاطه وسيؤثر فيما بعد. هذا ربما سنراه أولئك الأطفال عندما يكبرون وتصبح عندهم هم توجه نحو المناطق الساحلية. بقي للرجال وللشباب، هذه أيضا الشباب يقومون بدورات رياضية، لاحظتها في قبلي مثلا كانوا يقومون بدورات في كرة القدم في بين الأحياء.
0: أيوة.
1: ومسابقات، ويوميا تقريبا بين الأحياء تقع حتى 10 فرق، كل مجموعة يكونون فريقا ومنافسات ومسابقات تستمر مدة طويلة في الصيف.
0: نعم.
1: ولكن أيضا سلمونجي هناك علاقة أيضا مع الواحة في حد ذاتها.
0: أيوة.
1: تعرف كيفش. أن التمور لا تنضج في نفس الفترة، وإنما هناك
0: طبعاً.
1: كل فترة أول أنواع التمور اللي تنضج في لنقول الأسبوع الأخير من شهر جويلية السوادر في الجريد ربما كيف كيف هو العماري. هذا أول أنواع التمور. معناها الناس يستقبلوا بروح أخرى، وكانما بداية التمر انشأنا، وتعرف أن علاقة الاقتصاد في نفس زاوية جريدة أيضا
0: بيتمر
1: علاقة هيكلية انشأنا أساسية. فذاك يقول كبشر يبشروا بالعماري، ثم بعد جمعة تتقاطر بقية الأنواع، وكأنما الناس ينتظرون كل يوم أو كل 3-4 أيام نوع جديد، الهيسة، القصبي، ما أعرفش الأسماء، ربما بعض الأسماء تختلف بين بين الجريد ونفزاوة، ولكن بصفة عامة فما كثير من الأنواع التي تتكرر. هذه تبقى مستمرة، هذه نقول لك من أواخر جويلية إلى سبتمبر، إلى أن تنضج الدقلة شانا في أواخر سبتمبر. إذن على امتداد، هذه امتداد شهرين أو 3 أشهر كل مدة. نعم، نستقبل الصيف بهذه الثمار شانا الجميلة.
0: بارك الله فيك سي محمد، أنت توما تذكر لنا هذه الأشياء وتفيد أو فيها الثقافية، بارك الله فيك. أنا مقابل هذا والمشي والجاي متاعك نحب شنادي لك هدية. وتعرف لنا احترت شنادي لك، حتى اهتديت، لأني أنت نعرفك تجل العلاقات الأسرية، ونعرفك أنت تحب ياسر الوالدة الله يرحمها، وعندك علاقات كبيرة بها. نحب نهدي لك هدية في هذا المجال، وصية أم. الوصية أم هذه أغنية تقول بكلمة بسيطة جدا تعبر على ما يخارج صدرك. شوف الأم ايش تقول: يا وليدي يا راوب حليبي، على قد ما ربيت صبح وعشية، وعلى قد ما قاسيت من جور الزمن، نوصيك يا وليدي متخون الوطن.
1: لو
0: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: جديدة. ممتازة.
1: نواصل. إذن نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنشي بورغو. أما الهندسة الصوتية فهي من صنع الأنامل الذهبية لسنية الهدياوي. وأن موضوع اليوم هو ترحال في مجال صيف الجريد ونفزاوة، ونسعد بالضيوف الأعزاء وهم على التوالي الأستاذ محمد ضيفلة، والأستاذ رضوان صبري، والأستاذ العيد غزالة. أستاذ سيدي رضوان، كان عندك إضافة منذ حين حول ما قيل
2: على ذكر أنواع التمور؟ حبيت نعمل الإضافة هذه لكلمية سي محمد.
1: تفضلي.
2: العماري هو نوع من أنواع التمور، وهو نوع مشهور جدا، ما فماش حتى جريدي ولا نفزاوي ما يعرفش العماري وما كلاش العماري. العماري هو علاش قولي هالشهرة هذه كل؟ العماري ما هوش من أجمد التمور، بالعكس هو تمور من نوع المتوسطة وحتى دون المتوسطة، لكن شهرة
1: القيمة بتاعه من جات
2: موجودة في كونها أول نوع متاع تمور
1: باكورات
2: دي. باكورات. وقبل ما بكري في الرزنامة الصيفية الفلاحية يقولك العماري يطيح البسرة، نقوله احنا يطيح في 40 في الصيف. العماري التمر كتبت الطيب توصل تكون خضرة سموها بلحة، وبعد صفات ولي بسرة. طياح البسرة كان حدث كبير جدا. يعني يكون يعسوا عليه الناس الكل، وتلقى الناس يعني عندهم نخلة والاثنين موجودة في في في في في رؤوس العيون، وثم الحرارة أكثر، ثم ونطيح البسرة الأول. وقت نطيح البسرة
1: تبشر
2: تبشر يجيبوها للمراقب. ذكري أي نعم يجيبوها للمراقب ويبشروا الناس، يبشروا بعضهم. هوش قال لك البسرة طاحت في أربع فزيك، لأن البسرة تبشر بالخير. صحيح. لأن منها هي بشوي تبدأ أنواع الأخرى تطيب شوي بشوي. أيوة. ولي الخير يعني يجي الجريد، تولي الناس بيفنة التمر، تولي تاكف التمر إلى غير ذلك. هذيك على شهرة العماري. حبيت
1: جميل
2: الملاحظة هذه.
1: جميل جدا. أستاذ العيد، العيد غزالة،
3: أنا حبيت نضيف على اللي قالته سيدي محمد على أساس كيفاش نقضوا الصيف. اللي خلطت عليها أنا هناك، خلطت على زوز أشياء. ثم
1: حكاية،
3: صحيحة على سيدي محمد، حتى احنا نعملوا الدورات الرياضية ونسموها باسم جوار قديم ولا حاجة باش على الأقل الناس تتذكرها. دورة فلان دورة فلان، وتنحهم كل الموجودين. ولكن اللي خلطت عليها أنا خلطت مثلا على النسوة، هو على طول العام النسوة بتاعنا مثلا عندهم المنسج، ولكن في الصيف تكثر النسوة، خاصة الفتيات اللي كانت تقرأ تولي تربط غديكة في الوحدين هذه الأولى
1: في المنسج.
3: أي في المنسج. إحنا صغار كانت في السقيفة، السقيفة كانت كبيرة بحاجة. بالنسبة إحنا كصغار نلعبوا السيك، بالنسبة للكبار يلعبوا الخربقة. وديما ما كنا بحكم أن درجة الحرارة برشا
1: بذكاء كبيرة كخربقة.
3: أي. وكانت شوف وكانت درجة الحرارة برشا ما نجموش نلعبوا البرا، كان كل العشية فايت. كانت السقيفة كبيرة فيها جانب للرجال، وثم جانب للصغار، وثم الجانب بعيد شوية
1: تقسموها هكا.
3: اي اما تكون العائلة ساعات تتقابل العائلة الموسعة. مش معنى العائلة الموسعة، لان حتى الغداء مثلا يكون جماعة. تعرف معنى جماعة؟ يروح ساعات تلقى 40 قسمين، صغار رجال وحدهم والنساء وحدهم. صحيح جت الثمانينات طورنا هيك شوي، ولينا نمشوا دار الشعب، ولينا نمشوا نطالعوا. كانت قبل في دار الشعب عن مجال للفولي مثلا، نمشوا مثلا نطالعوا غاديك. بالنسبة إلى المهرجانات تعتبر حديثة نوعا ما، خاصة نحكي على مثلا على ولاية توزر مثلا حديثة، رغم أن راهو زوز مهرجانات الباهيين في ولاية توزر مش موجودين في الولاية، اللي هو في دقيش واللي هو موجود في نفط. بالنسبة إلى توصل حتى المسرح صغير برشا.
1: على كل حال في الولاية.
3: أي في الـ في الـ في الولاية. أما كانت كان الأنشطة دي موجودة في الصيف، اللي ما نجموش نعملوه في الشتاء باش تعمل في الصيف.
1: جميل جميل جدا. سيدي رضوان صبري، خاطر توا السيدات والسادة وفي الثقافي يقولوا لي هاو عندك ضيوف تبارك الله عليهم عندهم باع وذاع ذراع في هذا الاختصاص، وحسب الموضوع متاعنا تسألهم شنية طرق ووسائل مقاومة الحرارة في هذه المنطقة اللي نحن في الغالب نقول راه حارة بالنسبة لنا، لكن ربما هنالك العديد من الأشياء التي يتعود بها الإنسان لمقاومة تلك الحرارة، أليس كذلك؟
2: بالفعل. أول الطرق الموروثة من قديم الزمان هي السكن، نوع السكن. فالسكن هو عنده علاقة بالطقس.
1: تقصد الهندسة المسكن،
2: الهندسة والمواد، مواد البناء أهم شيء.
1: بارك الله فيك.
2: مواد البناء
1: كيف هي شيء؟
2: هو الجريدين والمفزويين من بكري نستعمل المواد الإنشائية الموجودة في المنطقة. المواد الإنشائية الموجودة هي عندنا الطين خاصة، والطين معروف يبرد، يبرد شوي،
1: عازل،
2: إما عازل ويبرد في حد ذاته يبرد. إما نستعملوه مباشرة الطين فهمتني، لا ولا نطيبوه ونستعملوه نعملوه نعنوه كالياجور القالب، هكذا هذا مصنوع من الطين فهمتني. لا يبنوا بالطين. كيفاش يبنوا بالطين؟ في عوض الاسمنت نبنوا بالطين الجدران. ونعمل جدران عريضه،
1: يعني تستعملوا الملاط عباره عن
2: الملاط بالطين في عوض الاسمنت. وجدران نعملوها عريضه من 80 حتى المتر. عوض الجدارين نعم حتى 80 باش يكون واقي من الحراره. ونليسوا، يقولوا احنا نليسوا الليقه هذه سموها نليسوا بنوع من الطين، الطين سموه التنش، نوع من الطين، الطين المستخضر شويه فهمتي. والارضيه كيف كيف نعملوها من الطين. الارضيه ما فماش ما كانش ثم الزليز وما كانش ثم السماء. والصباح بكري، الصباح بكري يقوم مازال الجو طري شوي، نفرحوا الديار، البيوت هي الديار سموها
1: صحيح،
2: ويرشرشوها بالماء. يرشرشوها بالماء وسكروها باش تبقى شاده شويه شويه يعني
1: كنداء
2: شويه. ايوه هذيك فهمتي، هذيك الطريقه المثلى اللي نستعملوها فهمتي باش نحافظ. وما نخرجوش ما نخرجوش يعني الحاجيات ناخذها صباح بكري. على فكره يعني نكته يعني فما جاء نهار شيلي قوي برشا فهمتني ولا لا. واحد كلم صاحبه في جريد، قال له واش عمي في الشيلي؟ قال له نقوم الصباح نصلي الفجر ونرجعوا نقيلوا.
1: من الفجر يقيلوا
2: يعني. ايوه هكا نصلي الفجر ونقيلوا يعني ما نخرجوش.
1: سيدي رضوان تسمح لي بالله، زاد ثم حتى هكا الطريقه بتاع في البناء بالنسبه للمساكن من حيث من قربها من المساكن الاخرى، وحتى الان كيف هي انه ضيقه وحشوك الصيبات هذاك كيفاش مظلل يعني
2: نسموه احنا البناءات متلاصقه ما فماش بناءات فرديه كما الفيلات تو الحواش حوش فيش نبحوش نبحوش فهمتي. والأزقة الضيقة في المدينة فهمتني،
1: من شأنها أن تظلل
2: تظلل. وفي بعض أجزاء من الأزقة هذيك تكون من مسقفة
0: برتال
2: يسموها البرتال، وأشهر براتين موجودة في توزر خاصة وفي نفتا وفي المدينة اللي وفي نفساو عندنا براتين تاع أولاد الهاتف، أولاد الهاتف معروفة. والبراتين هذوما تلقاها يعني ضيق وتلقاها في الأجنب نتاعو نعملوا دكانة منا ودكانة منا يقعدوا فيها الناس فهمتني لا باش يتحدثوا ويكون فيها يعني نوع من شوي نسيم تعدي فيه. هذا
1: مجرى للهواء. نعم
2: مجرى للهواء.
1: ما زال ثم طرق ووسائل أخرى لمقاومة الحرارة ربما؟
2: فما يعني الواح.
1: أيوة.
2: لكن الواح تعرف الواح يمشوا لها كان الرجال ما يمشوش النساء.
1: هيك.
2: مع الأسف. أي في جريد المرأة ما تخدمش في الفلاحة، تخدم في المنزل.
1: أيوة.
2: كما ذكر سعيد أنا في الصيف تنشط حرارة.
1: المرأة في المنسج، المرأة في
2: المنسج. دونك الصغار نمشوا للواحة فهمتي لا نبدلوا الجو ونوسعوا بالنا شوي، والرجال كيف كيف فهمتني لا.
1: تفضل سي محمد، محمد ضيف الله.
0: هو سي المنجي في نحكي عن نفزاو على الأقل. أيوة. كثير من القرى كانت توجد داخل الواحة.
1: أيوة.
0: بمعنى عندها ميكرو كليما خاصة.
1: صحيح.
0: خاصة بها.
1: أيوة. محلي.
0: نعم. أيوة. فشيلي.
1: أيوة.
0: الرمال أو الرمال أو الحرارة.
1: أيوة.
0: لا تخترق الواحة إنشانا.
1: أيوة.
0: فيلطف الرملة مثلا لا تصل عندما نقول قبلي ولا غيرها من القرى التي تحيط بها الواحة. سواء الحرارة أو البرد أو الرمال تخف بحيث داخل الواحة الرملة مش كثيرة عندما نقول الرياح يخف. كذلك في الحرارة
1: الرياح المحلية الخاصة اللي هي خاصة بالواحة
0: الشهيلي ولا الغربي. كذلك فيما يتعلق ببناء المنازل، وأعتقد هذا أيضا يصح على الجريد، توجه الغرف يقولوا احسن الغرف اما قبليه ولا بحريه. بحريه بمعنى متجهه نحو الشرق.
1: أيوة.
0: والقبليه متجهه نحو الجنوب، اذا هذه تكون من حيث الـ الـ الـ البرد معناها الحراره لا تكون ساخنه. أسوأ الدور تلك التي تتجه غربا مثلا تغرب فيها الشمس.
1: يقولوا ديما الدار هي دارين ثم دار ثم نصف دار ثم الغربيه هي شيء آخر.
0: كانت مراعيه تماما لا تجد منزلا ما عندوش أو لا يركز على أن تتجه الغرف نحو الشرق البحري البحر نتيجة حتى التسمية في حد ذاتها تدل على أن هناك لطافة في الحرارة. لكن أردت أن أعرج على نقطة أشار لها السيد عيد منذ حين وهو الألعاب. هو ذكر السيك. السيك هذه تكثر الألعاب في الصيف. لماذا؟ لأن
1: سمعني سي محمد اسمع اليوم في الثقافية شنو السيك؟
0: السيك هو لعبة عبارة عن عصي تقريبا طول العصا
1: من جريد النخل.
0: من جريد النخل نعم. تكون جانب منها أخضر والجانب الآخر يكون مقطوعا بحيث أبيض. ترمى تلك الأبيض نعم بحيث ترمى أربع قطاع أعتقد ترمى هكذا وأنت
1: في أكثرها بالأخضر أربع السيك نعم هكذا. السيك يبدأ واحد برك بيضة يكون أخضر عندك سيك.
0: نعم هذه لعبة ثم لعبة أخرى في الصيف مثلا لعبة احنا في نفزاوة يقول القرش. القرش هو نوع من البلح الأخضر يردم في وإحدى إحدى القطاع تكون قرشت بحيث أنها نصف نصف بلحة وتردم وكل طفل من الأطفال تكون لديه شوكة يغرسها في ذلك القدس من الرمل الذي يغطي البلح الذي يفوز هو الذي تكون يستطيع أن يخرج تلك النصف البلحة تلك
1: فهو احنا الكرش عندنا كانه هيك الفتره التي تسبق رمضان.
0: لا لا هذه لعبه نعم. هذه لعبه في حد ذاتها هناك ايضا في الصيف السودري هيك اللعب بالاحذيه احنا نسموها الجلاد. الجلاد نعم فردتي الحذاء إن كان متوجهين نفس التوجه فوق أو الأسفل أو وفيها أيضا فردة إلى آخره. لعبة هذه لعبة صيفية أيضا ولكن أيضا هناك أنا أشرت إلى بعض كيف لم أشر إلى الفتيات كيف قضينا الصيف. هناك أنا أذكر جيدا في جرسين هنا في الليل يخرجنا
1: في وهي في قبلي
0: نعم يخرجنا في الصيف وهذا من ذكرياتي في أواخر الستينات يخرجنا في على ضوء القمر ويغنينا احنا يسموه غناء ذاك يسموه تشبريش او في مناطق اخرى يسموه براش
1: وكنت براش ولا جبراش جبراش كيف
0: نعم واغاني ليليه نعم في ضوء القمر وجلسنا في وضع دائره هكذا الكلمات لا اذكرها ولا استطيع ان اميزها وهن يرددنا باصوات مرتفعه في ذلك ضوء معناها صوره رومانسيه وجميله جدا هذه يقضينها الفتيات معناها الشابات أو الصبايا كما يقال إذن وهناك من الشباب من يخرج للعرق الرملة يخرج خارج البلدة عرق الرملة
1: ويقضون محل خارج العادة
0: نعم خطر الواحة له عندما في العادة في الليل أو حتى قبل الغروب يصدر فيها نوع من الهواء البارد إن شاء الله جميل جدا ومنعش جدا كما قال السيرضوان منذ حين المنازل قريبة من البحر ذات تقص أعتقد جميل وجيد جدا فالصيف في هذه المناطق صحيح هناك حرارة مبالغ فيها وقبلي ربما من أحر المناطق في تونس قد تصل أو هناك أعتقد ريكور وصل إلى 55 درجة في الثلاثينات ولكن بصفة عامة هو أيضا هناك أوقات جيدة ومنعشة
1: بارك الله فيك. نحب أن ذكر أوفياء الثقافية بأنه كلمة الرباج والشبراش والهدهدة هي كلمات تساوي نفس المعنى ولكن تختلف حسب مناطق من البلاد التونسية. تفضل
3: بس نضيف شوية معناها أو حتى في بلاد الجريد بلاد الجريد عندنا نوعين من المساكن ثم مساكن بعيدة شوية على الواح وثم مساكن بلايص أخرين موجودين في قلب الواح. نسيت حاجة واحدة باش نقول الصغار وني ساعات وني قضوا صحيح في الكتاتيب عندنا احنا نقولوا الجامع يبدا مثلا فيه 20 في الصيف ما عادش 20 يولوا 100
1: ناس كل
3: يجبرونا باش نمشيو نقراو نحفظوا القران ونحفظوا الفقه بلاصه اخرى نتبردوا فيها في الجريد مثلا وهو المساجد هو ثم سقيفة كبيرة
1: برتال
3: اي فصل مسجد فصل مسجد نلقوا فيها الرجال الكبار ديما موجودين غاديك في القيله كل يعدوا خاصه هي فيها نوع كيما الكوروندير هيك تلقاهم ديما موجودين غاديك في وقت الماضي اللي تسامروا اللي يحكوا على القران يحكوا على شو
1: اسمه استاذي العزيز رضوان صبري في اقل من دقيقه لان مع الاسف الوقت داهمنا وربما في الحلقه القادمه هاو نستدعيكم من تو باش تجيو ان شاء الله الاسبوع القادم ربما نجموا نتوسع في بعض المفاهيم الاخرى تفضل
2: حبيت زي اضافه فقط على السكن
1: أيوة.
2: المساكن أيوة. قديما كانت المساكن تبنى في الواح
1: نعم
2: وهذا ذكره التجاني في رحلته يقول ما يلي على أهل وكثير من أهلها يعني المدينة إنما يسكنون بغابتها ولا مناسبة بين مباني الغابة ومباني داخل البلاد فإن مباني الغابة أضخم وأحسن هذه ظاهرة قديمة ما
1: عادش موجود نسمع لك على الأرض والكبارات
2: كانوا يبنوا في,
1: نعم.
2: في الواحة
1: نعم.
2: ويسكنوا في الواحة أيوة. خاصة أيوة. في الواحات القريبة أيوة. من المدينة
1: أيوة جميل جميل جدا كلمة الختام تفضل سلي كانت كلمة الختام
3: بالنسبة إلى أن إلى بلاد الجريد ونفزاوة هناك العديد من العادات المتشابهة حتى في فصل الصيف حسب ما يحكي عليه سيدي محمد على أساس أن هي نفس العادات ولكن من ما يقال من الضعف عملنا قوة خاصة في فترة الستينات والسبعينات إمكانيات كانت ضعيفة ما نحكوش حتى على فترة التسعينات أو ما بعد يعني التسعينات ولد إمكانيات وهنا ننسو إلى البحر الإمكانيات الموجودة حتى الجسد كان متكيف مع الأحوال الجوية الحرارة أو الدنيا حامية كان متكيف مع هذه الأجواء
1: جميل جدا
0: بصفة عامة هذه اللي كنا نتحدث عنه في حقيقة ينتمي إلى الماضي صحيح. وهذا تغير كثيرا
1: في الحلقة القادمة,
0: الحلقة القادمة ربما نتحدث عن الحاضر
1: إن شاء الله سيدي رضوان يعني
2: والله هي حاجة واحدة نحب نرجع لها تحدثنا عنها في أول حصة أنه مع الأسف نأسفوا لنذوب الواد والعيون مع الأسف اللي كان عندها تأثير سلبي جدا
1: وصوروا ثم أساء كبير ياسر من طرف الفلاح اللي
2: عايشوا سواء كان عنده تأثير كبير جدا سواء على مستوى الواحة أو على مستوى الحياة اليومية يعني السكان مع الأسف
1: السيدات والسادة هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال وكان في مجال أفراح الصيف في جهة نفزاوة والجريد بالبلاد التونسية وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذ الأجيال محمد ضيفلة ولأستاذ التاريخ والجغرافيا السيد رضوان صبري وضيف العريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة وبكل حب نودع أوفياء الثقافية وانتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى صيف أهالي جريد ونفزاوة مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال وسونيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي وفي آخر الكلام نقول لنا في الشمال طيور تغني وعشب وماء جرى سلسبيلا لنا في الجنوب جريد تعرى لشمس سناها يغطي النخيل شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء
4: ترحال في المجال
5: الأرض وردت صبرتي وريحتها
4: ترحال في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل. نسعد دائما أن نكون برفقة بعضنا البعض، طبعا من خلال هذه المنوعات المختلفة ومن خلال هذه اللقاءات المتعاقبة باستمرار على موجات نفس الملكة، ملكة الإذاعات التي ترحب بكل أصدقائها، بكل أحبتها، بكل أوفيائها، والترحاب دائما أيضا بكل من اختار البقاء برفقتنا. إلى حدود الساعة 8 نتفاعل مع بعضنا البعض، بإمكان الجميع أن يكون معنا على رقمنا 71 844 600. بإمكانكم أن ترافقونا في هذا اللقاء وهذه الأمسية، ويقودها تقنيا زميلنا مروان البدوي الذي يرجو لكم أمسية رائقة. إذن المواكبات لباقة من التظاهرات والفعاليات الثقافية، وفضلا عن ذلك باقة كالعادة انتقيناها خصيصا لمستمعينا من الأغاني المختلفة والأغاني التي تقترحونها. ننطلق بأغنية لملحم بركات، ولا طير بيشبهك.

الصالون الثقافي. نوصل رحلتنا مع هذه المنوعة اللامسائية، ولا طير بيشبه كنثبية امضاء الرائع الراحل ملحم بركات. وطبعا الجمهور التونسي دائما يشتاق لهذه الأصوات الرائعة، ويشتاق لهذه المجموعة من الأحياء وأطال الله أعمارهم. نتحدث هنا عن سهرة كانت بإمضاء الفنانة العربية والعالمية ميادة الحناوي التي نستحضر لها أغاني عديدة. وأعجبني نص كتبه أيضا الإعلامي شكري بن حسين، وكانت أمانيه جد رائعة. قال: كان يفترض أن تكون سهرة ميادة الحناوي في تونس أكثر من مجرد موعد غنائي عابر، كان يفترض أن تكون ليلة للوفاء وأن يحضر فيها الفنانون والموسيقيون والإعلاميون وأهل الثقافة، لا بحثا عن سهرة جديدة تضاف إلى رزنامة المهرجانات، وإنما بحثا عن لحظة نادرة أن نكرم فنانة كبيرة وهي بيننا ترى الورد بأعيننا وتسمع التصفيق بأذنيها وتشعر أن السنوات التي منحتها للفن لم تذهب سدى. ولكننا كما قال نعيش للأسف زمنا تبدلت فيه مقاييس كثيرة، زمن يستطيع فيه إعلان ممول أن يصنع نجما خلال ساعات، وتستطيع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تحدد لنا من نحب ومن نصفق له ومن ننساه. حتى الذائقة الفنية باتت في بعض الأحيان بحاجة إلى خوارزمية كي تعرف أين تصفق، وكأن التاريخ لم يعد كافيا. قال الإعلامي شكري بن حسين: وكأن الفنان لا يصبح كبيرا إلا إذا تصدر الترند، وكأن ملايين المشاهدات قادرة على اختصار عقود من التجربة والإبداع. والأخطر أن بعض الأصوات الجديدة التي لم تجد بعد أغنية واحدة تعيش أكثر من موسم باتت تتجرأ على محاكمة أصوات صنعت ذكرة أجيال كاملة. فامتلاك ميكروفون لا يمنح صاحبه بالضرورة حق توزيع شهادات الفن على الكبار. ليلة كان يمكن أن تكون مختلفة. سهرة ميادة الحناوي كان يمكن أن تتحول إلى احتفال حقيقي بالذاكرة الفنية العربية، كان يمكن أن تكون ليلة تقول فيها تونس لميادة: نحن لا ننسى من أعطانا. كان يمكن أن تصعد أو أن يصعد الفنانون إليها بالورد، وأن يتحدث الموسيقيون عن تجربتها، وأن تستعيد الأجيال بعضا من أغانيها، وأن يكون الجمهور شريكا في تكريم فنانة ارتبط اسمها بمرحلة كاملة من تاريخ الأغنية العربية. كان يمكن أن تكون ميادة ملكة المكان، وهي كذلك طبعا لا فنانة تدخل المسرح لتخضع من جديد إلى امتحان الصوت والعمر والقدرة على بلوغ النغمات كما كانت تفعل قبل عقود. فهناك فرق كبير بين أن يصعد الفنان إلى المسرح ليثبت أنه ما زال قادر على الغناء، وأن يصعد إليه ليقول جمهوره: وجمهور ميادة لقد أعطيتنا الكثير، واليوم جاء دورنا لنقول لك شكرا. الفنان الكبير لا يجب أن يكون أو أن يدخل المسرح دائما في امتحان، أحيانا يدخل المسرح ليكرم. إذن خلاصة كل ذلك، كان بإمكاننا أن نكرم ميادة جميعا، وهنا ربما كان بإمكان وزارة الثقافة أن تصنع هذه السهرة وأن تقودنا جميعا إلى النجاح،
لنكرمها وأن نقول لميادة شكرا شكرا أنك منحتنا أروع وأجمل اللحظات بأغانيك. كان يمكن أن نكون أوفياء لهذه الوفية لتونس. وطبعا كان على وزارة الثقافة أن تلعب هذا الدور، ولكننا لم نغتنم هذه الفرصة، وربما أيضا لم يغتنمها الفنان والموسيقي والإعلامي التونسي، وضاعت الفرصة. ولكن نقول دائما شكرا للكبيرة ميادة أن حضرت في تونس وكانت وفية كعادتها، ونحن في إذاعة تونس الثقافية أوفياء لها دائما. وهذه أغنية من بين روائعها.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيه متجدده لكم اوفياءنا، تحيه طبعا لكل من تفاعل معنا ايضا حول هذه الاختيارات الغنائيه. لا محاله، الاختيار كان تفاعلا مع هذه التفاعلات العديده لعدد كبير من عشاق ميادة الحناوي، وصعب جدا الا تعشق الأذن، ربما أذن الفنان وأذن الإنسان في العموم. ونحن نتحدث هنا عن كتلة من المشاعر والأحاسيس، صعب جدا ألا يعشق أحدنا ميادة الحناوي، هذه المطربة الكبيرة. إذا منذ قليل قلنا كان بالإمكان ما هو أفضل، وكان بالإمكان على وزارة الثقافة أن تفعل شيئا أرقى وأفضل بكثير مما حصل، لا فقط أن نستضيف ميادة الحناوي لتغني. اليوم نحن نتفاعل معها مع حضورها، ولابد أن نكون أوفياء لها، أوفياء لما قدمته على امتداد سنوات عديدة، أوفياء لفنها، أوفياء لنضالها في هذا القطاع وهذا المجال الفني، لأنها كافحت كي تصنع اسما وكي تكون لها بصمتها الخاصة. اليوم لا ننتظر أبدا أن تغني ميادة على مسرح قرطاج أو غيره، لا، الجميع يرغب في الحضور ليغني معها أو ليغني لها تكريما لها، تكريما لرقيها، تكريما لأدابها، تكريما لوفائها لتونس، تكريما لما تقوله باستمرار عندما تتحدث إلى الإعلام، ما تقوله حول تونس، لهذه الصورة التي تقدمها حول الجمهور التونسي وكل ما قدمت إلى تونس إلا ووجدت هذا التفاعل الإيجابي وهي تتحدث عن ذلك، فهذا يحسب أيضا لها. إذن قلنا تمنينا أن حضر عدد من الفنانين وأن صعدوا جميعا إلى الركح، وفي كل مرة يصعد أحدهم ليغني أو ليؤدي إحدى أغانيها، وكان على الوزارة إذن أن تكون هي الوسيط في ذلك وأن تنسق مع مجموعة أو باقي من الفنانين التونسيين أن يفاجئوا ميادة بذلك ليتفاعل الجمهور كعادته. والجمهور التونسي جمهور ليس فقط طروبا، بل هو وفي، يحمل قيم الجمال وقيم القيم العالية، قيم الإنسانية في رقيها، وهذا هو الأفضل دائما. أردنا أن نعود أيضا لهذه السهرة التي ظهر فيها شاب هو حلبي، محمد خيري. محمد خيري الذي يغني لصباح فخري، ومشاركته في قرطاج هي مشاركة أولى أو تجربة أولى على هذا المسرح، وصعب جدا طبعا أن يصعد شاب وأن يؤدي، ولكن الظهور كان في ليلة تحمل اسم الفنانة ميادة الحناوي، وأن تصعد طبعا في حد ذاته هذا يعتبر شيئا كبيرا وشيئا عظيما، وهذا طبعا في حد ذاته امتحان ومغامرة كبرى، وأن تلج هذا المسرح وأنت تحمل اسم صباح فخري في مسيرتك الفنية، فهذا مهم، وهذا أيضا كما يساعد ولكنه يحمل مسؤولية كبرى. الفنان محمد خيري كان يؤدي أو كان يقدم أغاني نسخة
أساسا عن صباح فخري، ولم يكن أبدا منافسا لهذه الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. فقط أن تكون حلبيا وأن تنتسب لمدرسة عظيمة، المدرسة الحلبية، وأن تحمل أيضا في طياتك هذا الاسم، أن تكرم اسم صباح فخري، فهذا في حد ذاته مسؤولية كبيرة ومسؤولية جسيمة. وإذا هنا كان الحضور وكانت الأغاني الرائعة لصباح فخري، وكان التميز أيضا لهذا الفنان الشاب الذي شد إليه الجمهور وبدوره ترك بصمة هامة في هذه السهرة. إذن صعوده لم يكن أبدا للمنافسة، لم يكن للظهور بغاية الظهور، بل كان للمشاركة سهرة الجمال، سهرة الطرب، سهرة الفن، سهرة الحب، سهرة الرومانسية، سهرة الوفاء، سهرة كل القيم الراقية. وبالتالي إذن كان التميز، وكما قلنا نحن مع كل تميز، ونحن مع كل روعة، ونحن مع كل جمال. إذن سنمرر أيضا أغنية للرائع، الرائع دائما صباح فخري، وفي كل طبعا في ربما كل مهرجان، كل تظاهرة يصعد فنان ويغني لصباح فخري يتميز من خلال الأغنية، وأيضا يتميز عندما يشكر أو يذكر هذا الاسم وهذا الأب الكبير للأغنية الحلبية أو للقدود الحلبية. نستمع لصباح فخري.

أهلا ومرحبا ونواصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا على موجات ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية. شكرا جزيلا دائما للتفاعلات المختلفة، شكرا جزيلا أنكم تبرهنون عن هذا الوفاء لموجات الملكة من خلال هذا التواصل ومن خلال التفاعل، سواء على رقمنا 71 844 600 أو أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. هيئة مهرجان صفاقس الدولي أعلنت ليلة الأربعاء عن إلغاء عرض الفنان المغربي بوتشار، أمين بوتشار، الذي كان مبرمجا البارحة السبت 8 أوت ضمن فعاليات الدورة 46 للمهرجان. وأوضحت هيئة المهرجان أن هذا الإلغاء جاء لأسباب خارجة عن إرادتها ولا يمت بصلة إلى الجوانب التنظيمية أو الفنية، وأضافت أن هذا القرار فرضته ظروف خارجة عن نطاق مسؤوليتها رغم استيفائها لجميع الترتيبات واتخاذها لكافة الإجراءات اللازمة لضمان إقامة العرض في أفضل الظروف. طبعا هذا ما تحدث أو ما نقله أحد الإعلاميين هو فتحي بوجناح، والهيئة توجهت بالاعتذار إلى الجمهور عما قد ينجر عن هذا الإلغاء من إزعاج، وأشارت إلى أن استرجاع ثمن التذاكر من شباك المسرح البلدي بصفاقس. بوتشار طبعا وصل حضوره ووصل تميزه ووصل أيضا تواجده في المهرجانات التونسية، لأن بوتشار لم يكتفي بالتنسيق طبعا مع مهرجان صفاقس، بل أيضا هذا القائد، قائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار، أيضا له سهرة في بنزرت. عندما نتحدث طبعا عن بنزرت فإننا نذهب مباشرة لسهرة الليلة، وهي محطة أخرى ليوصل فيها أمين بوتشارت رحلته الموسيقية في تونس، وقد أكد استعداده الجيد للقاء جمهوره في مهرجان بنزرت ليقدم عرضه الموسيقي الذي يكسر الحواجز بين الفنان والجمهور ويحول الحاضرين إلى جزء أساسي من الأداء في تجربة فنية استثنائية تجمع بين الغناء الجماعي والتفاعل المباشر. إذن هو مشروع فني لا محالة. هناك الآن عدد آخر من قادة الأوركسترات ومن الفنانين من عملوا أيضا على استنساخ هذا العرض وهذه النسخة الخاصة بهذا الفنان المغربي، ولكن طبعا يبقى صراحة التميز، وتبقى اللقاءات مع أمين بوتشارت لقاءات رائعة. فقط نذكر بأنه قدم سابقا عرضا في مهرجان قرطاج وقد لاقى نجاح كبير جدا. ولا يقتصر ارتباط أمين بوتشارت على حفلته الدورية، بل أيضا يمتد إلى الحضور المستمر والمتواصل في المشهد الثقافي الوطني التونسي، وأعماله تجد صدى وتجد تفاعلا وتناغما من شريحة كبيرة من الجمهور التونسي. نذكر فقط أن مشروعه الفني منذ انطلاقته ضم عددا وأفرادا من الموسيقيين التونسيين يرافقونه في جميع جولاته وحفلاته عبر العالم، ويجسد روح التعاون والانفتاح الموجود في هذا المشروع الكبير. أمين بوتشارت يتحدث عن
سهرته الليلة في بنزرت، يقول بأنها جولة بالموسيقى عبر العالم، ستكون مغامرة رائعة، مغامرة مميزة، والغناء تحت سماء بنزرت وأمام جمهور مهرجان بنزرت هو حلم، وهو أيضا يتضمن شغفا يظل لحظة استثنائية لا تضاهى. يتحدث عن الجمهور التونسي، عن الجمهور في بنزرت، يقول هو جزء لا يتجزأ من الجمهور التونسي الذي تجمعني به لحظات حالمة. ويقول كل حفل نقدمه في تونس هو حفل واحتفاء واحتفال حقيقي بالموسيقى وبالعلاقة التي تجمعنا بالجمهور. ويقول تجربة الليلة وسهرة الليلة ستكون تجربة استثنائية، تجربة موسيقية تشاركية، ستبقى أيضا لحظات حالمة وذكرى لن تنسى بإذن الله تعالى مع هذا الجمهور الرائع وهذا الجمهور المميز، وهو الجمهور التونسي. نذكر أيضا بأن إطلاق طبعا هذه التجربة منذ سنوات قد لاقت استحسانا وانتشارا واسعا، انتشار في عدد كبير من البلدان خاصة العربية، وأمين بوتشارت طبعا يواصل هذه التجربة بتميز. نرجو له مواصلة التوفيق، مواصلة النجاح، مواصلة استقطاب الجماهير، تشريك الجماهير الغناء والموسيقى، ونرجو له طبعا أن يواصل تألقه. لمحالة في الأيام السابقة وهذه الأيام، في كل مرة هناك تفاعلات من جمهور إذاعة تونس الثقافية، كل يسأل أيضا عن النجم السوري، النجم العربي نور مهنا. نستحضر سهرات عديدة لمحالة لهذا الفنان، نستحضر لحظات رائعة مع الفنان نور مهنا. نور مهنا كلما ظهر إلا وأطرب، كلما غنى إلا وانتشى معه الجمهور. طبعا ما نور مهنا له صولاته وجولاته وله جمهوره، ومعه أيضا تحلو اللحظات، ويطرب كل من يعيش، من يعيش أو من يصعد مدارج الركح الذي يغني فيه نور مهنا. كل من يحضر سهرات نور مهنا يستمتع، يطرب، يشيخ. وهنا نتحدث طبعا، هنا عندما نقول يشيخ يعني يستمتع، هنا هذا هو المعنى. لا محالة، نحن مضطرون هذا المساء لتلبية هذه الرغبة، رغبة عدد من المستمعين بالانتشاء مع نور مهنا، ونحن أيضا رغبتنا دائما رغبة كبرى عندما نمرر هذه الأغاني ونستمتع معكم أوفياءنا الكرام، نستمتع مع نور مهنا. تفضل.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، نواصل رحلتنا. طبعا أنتم كنتم في الاستماع لهذا الرائع للفنان نور مهنا. نور مهنا، فقط نذكر بأنه أحيا عددا من السهرات في مهرجان قرطاج، وفي كل مرة صعد إذن هذا الركح إلا وتميز، وأعاد أيضا لمسرح قرطاج هيبته وعظمته ومكانته. طبعا مهم جدا أن يصعد فنان بقيمة نور مهنا أيضا قيمة مهرجان قرطاج، لأن ليس الجميع بإمكانه الصعود على مسرح هذا المهرجان. وهناك من كتب، هناك من نقده، وكثر هم الذين عاتبوا المنظمين أساسا أو الساهرين على تنظيم المهرجان في السنوات الأخيرة، وقد لاحظوا صعود كل من هب ودب على مسرح هذا المهرجان، مسرح قرطاج طبعا. و في كل مرة إذن يصعد نور مهنا إلا ويسافر بالجماهير إلى زمن الأغنية الجميلة والأغنية الراقية والأغنية الرائعة والأغنية التي يقبل عليها أو تقبل عليها كل الأجيال، وكل يرغب في سماعها، وكل يحفظها، وكل يستمتع بها، وكل ينتشي بسماعها. طبعا نور مهنا من الأصوات الرائعة، ومن الأصوات التي نجحت فنيا، نجحت جماهيريا، استقطب إليه الجميع، وهم بين الفنانين العمالقة طبعا. ونحن كلما حضرنا إلا وانتشينا. نواصل المواكبات، وأردنا العودة أيضا لعدد من مسارحنا ومن مهرجاناتنا. نتحدث أيضا عن المهرجانات في الولايات الداخلية وفي المعتمديات، وأردنا أن نتحدث عن معتمدية سيدي علي بن عون، ولاية سيدي بوزيد، والمهرجان الوطني للولي الصالح سيدي بالطيب. الليلة يحضر أو يؤثث سهرة الاختتام في هذا المهرجان الفنانة نسرين حسني والشاب دالي. سهرة الليلة سبقتها سهرات أخرى وعروض أخرى وتنشيط آخر، سبقها تنشيط ثقافي، سباقات خيول، سباقات المهاري، سباقات العدو الريفي والفروسية والمداوري، ولوحات الشعر الشعبي، والسهرات الفنية من بين السهرات سهرة الفنانة سماح جلول البارحة. طبعا مثل هكذا أيضا مهرجانات تستقطب إليها الجماهير. وقد كان يوم الافتتاح قد واكبه أو قد شهد عرض لماجورة قصر أهلال ولوحات من الفنون الشعبية على غرار الجحفة والفروسية، لوحات أيضا كما قلنا خاصة بالدراجات النارية كبيرة الحجم، فضلا عن سهرة الفن الشعبي مع الشاب صليح والشابة زوبة. مهم جدا أيضا إذن أن نواكب مثل هكذا عروض وهكذا مهرجانات. لو حالة نحن نتحدث عن المهرجانات، فنعود لسؤال المستمع، ودائما هناك أسئلة عن الفنانين المشارقة وممن غابوا عن مهرجاناتنا هذه الصائفة. نتحدث مثلا عن وائل كفوري. وائل كفوري حضر مهرجان موازين يوم 24 جوان
في المغرب، وكان العرض جد مميز وجد رائع، وتحدثت عنه وسائل الإعلام. إذن أحيا حفلا على منصة النهضة في الرباط، وكان طبعا كانت حاضرة هناك إيقاعات العالم، ولكن أغنيتها الرومانسية ألهبت الجماهير على مدة تجاوزت ساعة ونصف. وهذه الأغاني طبعا هي أغاني قديمة وأغاني جديدة، وكعادته وائل الكفوري طبعا يشد جمهوره ويشد الفئات العمرية المختلفة. من بين السهرات التي نعود لها لبثها في كل مرة، أيضا سهرة أحياها صحبة الفنان الخليجي المطرب الخليجي محمد عبده، وقد أدي أو قد قدم أغنية لمحمد عبده لبعاد كنتم ولا قريبين، والتي يطلبها دائما جمهور الثقافية.

أهلا ومرحبا. صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات هو عنوان اللقاء العلمي الذي انتظم الخميس بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة. نتحدث هنا عن الكريديف، وقد حضرته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وقد أكدت أن الإعلام يعد شريكا استراتيجيا لمزيد إعلاء مكانة المرأة وتعزيز إشعاعها وريادتها. فضلا عن ذلك، أكدت أن النهوض بدور الإعلام ومؤسساته في دعم صورة المرأة وتعزيز مكانتها يستوجب تضافر جهود مختلف المتداخلين من صناع السياسات العمومية ومهني الإعلام والثقافة والإنتاج الفكري ومكونات المجتمع المدني. أيضا تحدثت واعتبرت أن الصور المتداولة في وسائل الإعلام وما تكرسه من تمثلات اجتماعية تتجذر في ممارسات يصعب تغييرها، وقد تشكل عائقا أمام تحقيق الأثر المنشود من السياسات العمومية الرامية إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء وتعزيز حقوقهن. كما طبعا اعتبرت أن طبعا ذلك هو ربما يحد من مشاركتهن في الحياة العامة ومجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. ربما هنا الحديث والردود على الوزيرة كانت أساسا من طرف عدد كبير من الذين أيضا قالوا الوزيرة تتحدث عن المرأة وتدفع عن المرأة وهي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة. قالت أين الطفل في كل ذلك؟ وكأن الوزيرة لا تسمع ولا تتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وكل الشعب التونسي يوميا يتحدث معها ويكتب لها ويقول لها أين أنت من هذه الطفولة المشردة والطفولة المتسكعة والطفولة المتسولة؟ أين أنت من كل ذلك؟ هي وزيرة الطفولة، ولا نعلم أيضا أين هذه المجموعة من العاملين معك، هل يبلغونك أساسا ما نقوله في الإعلام وما نكرره باستمرار من أن التسول، تسول الأطفال، قد انتشر في جميع شوارعنا، ولا نعلم إن أنت تتجولين في شوارعنا أم لا؟ هل أنت تلجين الأماكن العامة؟ هل أنت تخرجين معنا، تعيشين معنا في تونسنا أم لا؟ ونحن نتحدث عن التشرد والتسكع، وخاصة التسول بالأطفال، وإلى الآن لم نلحظ لك فعلا في ذلك، ولم نلحظ أي تغيير لسنوات عديدة. ذكرنا ذلك هذه السنة والسنة الفارتة والسنة التي قبلها وما من مجيب، وكأن هذه الوزارة، أنا أقول وزارة الطفولة، وكأنها غائبة. والشارع مكتظ بظاهرة التسول، تسول الأطفال أو التسول بالرضع وبالأطفال. وأين أنت أيتها الوزيرة من كل هذا؟ ربما أنت موجودة في الوزارة، وربما لا نعلم ذلك، لكننا نقول أين فعلك في هذا الموضوع؟ لا، ما من مجيب لسنوات، لم نسمع صدى، ونرغب أن نلحظ ذلك، ولا لا فقط أن تجيبين ربما في عبر وسائل الإعلام، لا لا لا، نرغب في فعل، وأن يقع الحد
من هذه الظاهرة، ظاهرة التسول بالأطفال، ظاهرة التسول بالرضع، ظاهرة تسول أطفالنا. أينما جلسنا نجد أبناءنا يتسولون. أين أنت وأين بقية الوزراء؟ لأن الخطاب ليس لك وحدك، بل هنا أيضا أين وزير التربية وأين وزير الداخلية وأين أنتم جميعا من هذه الظاهرة التي استفحلت في مجتمعنا ولا نعلم إلى أي مدى طبعا يؤثر ذلك، لأن التأثيرات بليغة وعميقة في مجتمعنا، التأثيرات جسيمة. وكلما تحدثنا إلى أحد إلا ولاحظ ذلك وقال ربما الأذان لا تصغي لنا. نرجو أن يصلك على الأقل صياحنا واستغاثتنا هذا المساء. طبعا نعود للثقافة، نعود لمن يسألنا دائما عن هذا المطرب وذاك. سألوا كثيرا عن المطربة سميرة بن سعيد أيضا وغيابها عن المهرجانات الوطنية التونسية.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. هو مهم جدا أيضا أن نتحدث عن المشاريع، وفي جابس 24 مشروع بصدد الإنجاز في القطاع التربوي، و26 متوقع انطلاقها قبل العودة المدرسية. يعني هنا بلغ عدد المشاريع التي يتم إنجازها حاليا في القطاع التربوي بهذه الولاية 24 مشروع، فيما يبلغ عدد المشاريع المتوقع انطلاقها قبل العودة المدرسية 26، وهي مشاريع لا تمثل عائقا في تأمين هذه العودة. هذا مهم، ومهم جدا أيضا أن نتحدث عن المدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية، وأن تشملها هذه المشاريع المختلفة مثل المدرسة الابتدائية بعرام، والمدرسة الابتدائية العزيزة، والإعدادية تبن شرف بمارث، وإعدادية تكتانة. ومهم جدا أيضا أن تكون الاستعدادات على قدم وساق من أجل إنجاح العودة المدرسية. ربما هذا فيما يخص المشاريع، ولكن المشاريع يعني المشاريع وأشغالها، وخاصة كل ما له علاقة بالمقاولات، ولكن نتحدث بصفة عامة. نحن ننتظر عودة مميزة بصفة عامة، أن تكون العودة المدرسية ناجحة في كل الولايات، وأن يكون على الأقل هناك تميز لوزارة التربية فيما يخص العودة المدرسية، لأننا سنويا كل سنة نجد الوزارة في بداية السنة لها مشاكل عديدة وصعوبات، وأغلب الإنجازات لم تنجز، وأغلب المشاريع لم تنجز، إلى آخره. إذن على الأقل ننتظر هذه السنة أن تكون العودة ناجحة، وأن تكون في ظروف طيبة على الأقل. وصلنا لختمة هذا اللقاء الذي أمنه تقنيا في جزئه الأول زميلنا مروان البدوي أخذ عنه مواصلة الرحلة ابتداء من السابعة زميلنا أنيس الحميدي. هذا رمزي العمدون يرجو لكم الخيرات، ولكن قبل أن أغادر لابد من أن أنقل لكم أيضا التفاعلات والتحايا. عدد كبير لا محالة من المميزين، من الذين يتفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي. نحيي لجين تليلي، نحيي آية الشويبي، أميرة نفلة، أمينة هاجر، سنيا، حمزة الجوادي، غادة السعيدي، سمر، ميساء، نادية، مرام، نور، خلود، بو عزة، مهاء قرميطي، معالي علوي، نور هن، إيمان حسناوي، زينة، مرام عون، آية، إسراء مرابط، سلسبيل، بالخيرية. أيضا أردنا أن تكون التحايا أيضا لسيرين أجمعي التي تفاعلت، والتي كان تفاعلها مميزا وراقيا ومهذبا. شكرا جزيلا أيضا لأستاذنا معز الماكني الذي في كل مرة يساهم في الاختيارات الغنائية، وتفاعله دائما هام، وهو الذي يرجو باستمرار النجاح للتلامذة والطلبة، ويرجو دائما التميز. شكرا جزيلا لكم أوفياء الثقافية، أوفياء ملكة الإذاعات. نلتقي غدا مساء بإذن الله تعالى من 5 إلى 8. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجولي.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجولي. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا بك أستاذة روسية وبجميع من يتابع هذا البرنامج من المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم.
2: إذن مستمعنا مستمعاتنا، هذا موعد جديد يجمعنا بكم على موجاتنا على أثير تونس الثقافية في هذه الفسحة الأسبوعية على طريق الإبداع، والتي نخصصها أسبوعيا لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد من بريد البرنامج؟
3: سيدور حديثنا اليوم على نص بعث به إلينا هشام الحرابي وعنوانه أبي أنا سعيد.
4: إطلالة البداية. إطلالة البداية.
2: إذن دكتور فؤاد، اخترت لنا اليوم نص أو قصة أبي أنا سعيد لصديق البرنامج هشام الهرابي. هل من كلمة أولية حول هذا النص المختار وحول صاحبه هشام الهرابي؟
3: في الحقيقة أستاذة روسية، يمثل النص الذي سننظر فيه اليوم مقتطفا من نص أكبر منه، وقد اضطررنا إلى هذا الاجتزاء بسبب طول النص الذي بلغ حدا لا يتسع له هذا البرنامج ولا تتسع له المساحة الزمنية المتاحة لنا. ولطالما أوصينا أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته باستحضار هذا الأمر حين يبعثون إلينا بنصوصهم، وهذا إذن ما جعلنا نكتفي بالمقطع الأول من هذا النص، وهو مقطع متكامل له دلالته الذاتية وله كذلك دلالته على سائر مكونات النص الكبير الذي سماه هشام العرابي أبي أنا سعيد. أما بالنسبة إلى هشام العرابي، فأنت تعرفين أستاذ عروسية أنه من أصدقائي هذا البرنامج، وقد سبق لنا أن نظرنا في بعض نصوصه. والحقيقة سأستعير من هشام الهرابي عبارة جاءت في عنوان نصي هذا، فأقول له أنا أيضا سعيد لأنني ألتقي به مجددا في رحاب هذا البرنامج، وأعرف أنه من طلبتي القدامى، وإني لا أغتنم هذه المناسبة لكي أتوجه إلى هشام العرابي بالتحية، ولكي أتوجه من خلاله إلى سائر طلبتي وطالباتي، أولئك الذين جلسوا بين يدي على امتداد تلك السنوات الطوال، أعني سنوات التدريس في الجامعة. هشام العرابي متخصص في اللغة العربية إذن، وهو إلى ذلك كاتب وينشر ما يكتبه بين الفينة والأخرى، وهو حريص على تنويع كتابته، فهو يكتب القصة ويكتب المسرحية ويكتب أدب الأطفال، وهو إذن منخرط في هذه التجربة التي نتمنى له أن يوفق فيها التوفيق الكاملة.
2: نعم.
3: هذا إذن حديث أول عن النص وعن صاحبه. وبعد هذا التمهيد أستاذ عروسية، نبلغ مرحلة الحديث المفصل المعمق، ولا يكون ذلك إلا بالانطلاق من النص مرتكزا للحديث ومنطلقا وغاية في جميع الحالات. وكالعادة تبدأين بقراءة النص إن تفضلت بذلك.
4: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
2: أبي، أنا سعيد، أنا الآن في لامبادوزا الإيطالية. قيل لي إنك لن تجد أخبار من عبروا البحر خلسة إلا هنالك. اسأل السلطات سيدلونك عن مصير ابنك سعيد. وصلت بعد أن رهنت بيتي البسيط جدا لدى البنك مقابل قرض زهيد، وانتظرت لأسابيع حتى أمنح التأشيرة. عطلت كثيرا في الإدارة، قلت لهم إني أحب وطني بلا حدود، وحلفت لهم بأغلظ الأيمان أني لن أفكر في تركه مهما أغريت. لن أترك مهنتي التي أهنت بسببها آلاف المرات بلا شفقة. إني أعمل شاويشا في المعتمدية، آذن للناس للدخول لمقابلة المعتمد. طبعا لن أفعل ذلك إلا بإذن منه، وإلا سأطرد شر طرد. في عيوني كثيرين من أبناء بلدتي الصغيرة أبدو سيئا للغاية، إنهم يعتبرونني واشيا، عينا جاسوسة عليهم، عائقا يحول دون رؤيتهم للمعتمد، حاجزا لعينا يقف أمامهم. ولكن هذا هو دوري، لو كنت أستطيع أن أعمل أي عمل آخر لفعلت، ولكن جسدي عاجز عن ذلك. جسدي الذي أنهكته الأمراض والعمليات الجراحية لم يعد قادرا على المشاق، لم يعد لي ساعدان قادران على حمل المجرفة لأعمل في حظائر البناء، ولا على دفع عربة مكتظة بالبضائع في أنهج المدينة العتيقة كما كنت أفعل لما كنت شابا فتيا. كنت أدفع العربة بقوة هائلة نحو السعداء، وأتحكم في جذبها عند المنحدرات. كان ذلك لما كنت مقبلا على الحياة بكل فورة وحماستي، لما كان لي ساعداني من حديد. الإمضاء هشام الهرابي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية، فأنت كعادتك تقرأين النصوص كما يجب أن تقرأ النصوص. أعود بعد هذا إلى ما أشرت إليه في مستهل هذا الحديث، فما قرأت علينا من كلام يمثل بداية نص أكبر منها كما أسلفت القول، والنص برمته عنوانه أبي أنا سعيد. هذا النص الطويل يحكي حكاية أب سافر إلى جزيرة لامبادوزا الإيطالية باحثا عن ابنه سعيد الذي ركب البحر إليها مع المهاجرين تلك الهجرة غير الشرعية، تلك الهجرة التي نعرف ما يصاحبها من الأخطار وأحيانا ما تنتهي إليه من سوء المصير. هذا الأب سافر إلى لامبادوزا لكي يبحث عن ابنه، لأن الأسرة لا تعرف عنه شيئا، أهو حي يرزق أم التهمه البحر في جملة من يلتهم من الشباب الحارقين كما يقال. يصف لنا النص تجربة مريرة يعيشها هذا الأب الذي التاع لفقدان ابنه، فيصل إلى الجزيرة الإيطالية ولا يعثر له على أثر، والأجوبة التي تقدم إليه تشير إلى أنه أصبح في عداد الموتى المفقودين. عندئذ يتجه إلى مستودع الأمتعة تلك التي مات أصحابها، ويشرع في البحث عن حقيبة ابنه ضمن الحقائب المتوفرة هناك، علّه يجد الدليل على موته. وفجأة حين يخيل إليه أنه وجد حقيبة ابنه بين الحقائب التي مات أصحابها، فجأة وفي تلك اللحظة الدقيقة يبلغه صوت. هذا الصوت هو صوت ابنه يكلم أباه فيقول له: ناولني حقيبتي يا أبي. فلا نعرف عندئذ أهو حقا صوت سعيد الذي ما زال على قيد الحياة، أم هو صوت الوهم حين يتوهم الوالد أن ابنه يكلمه. عندئذ لا يكون ذلك الصوت إلا صوت الوهم الذي يصور رغبة الأب في أن يلتقي بابنه على قيد الحياة. هذا هو النص، وهو نص فاجعي تراجيدي بامتياز لا شك في هذا. منعنا من تحليله كما قلت لأن الحصة لا تتسع لتحليله كاملا، وبدا لنا من المفيد أن نكتفي بمطلعه ذاك الذي قرأته أستاذ عروسية، لأن للمطلع دلالة في حد ذاته، ولأن المطلع يوحي بما سينبعث من سائر فقرات النص من المعاني والدلالات. هكذا أضع النص في إطاره، هكذا أعيد المقطع إلى نصه الأصلي. أما وقد فعلت فقد آن الأوان لكي نركز الحديث على هذا المقطع الذي اخترناه منطلقا للتحليل ومرتكزا للتعليق. هو كما رأيت أستاذ عروسية نص سردي قصصي ذو مضمون اجتماعي يدور على ذلك الموضوع الذي بات معضلة تقض مضاجع الناس، أعني موضوع الهجرة غير الشرعية وما يصاحبها من أوضاع مأساوية وما ينشأ عنها من آثار سلبية. النص يضعنا في بداية الحكاية، وبداية الحكاية عنوان أبي أنا سعيد، هو في الظاهر عنوان ينقل كلاما يتجه به الابن إلى أبيه ويخاطبه به. وفي العنوان ما يحيل على السعادة، السعادة اسما فالابن اسمه سعيد،
1: سعيد.
0: أو السعادة صفة وحالة قد يتصف بها الإنسان حين يكون في حالة سعيدة.
1: سعيد.
0: هذا يجعلنا نستغرب الأمر، فالسياق السياق فاجعة، والسياق سياق مأساة. هكذا أستاذ عروسية يضعنا العنوان بوعي من الكاتب أو دون وعي، يضعنا في سياق ما يسمى السخرية المرة، السخرية من الأشياء التي تصبح صورة لنقيضها. فالسعيد شقي في الحقيقة، السعيد اسما والسعيد حالة نفسية هو في الوضعيتين شقي، ومع ذلك يسمى سعيدا.
1: سعيد.
0: لاحظي إذن كيف تتولد هذه السخرية المرة التي تمثل في نهاية الأمر وجها من وجوه المأساة التي أخذ الكاتب في تصويرها في هذا النص.
1: نعم. بعد هذا العنوان دكتور فؤاد ننطلق معك في تحليل مختلف معاني ومضمون هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج هشام الهرابي. طبعا اكتفينا في هذا اللقاء بمطلع القصة التي أرسلها إلينا واقترحها علينا هشام الهرابي،
0: ومن يدري أستاذ عروسي لعلنا في يوم من الأيام نعود إلى بقية هذه القصة، أما اليوم فحسبنا هذا المقطع الأول.
1: نعم، اليوم حسبنا هذا المقطع الأول من هذا النص الذي كنا بصدد دراستي أو كنا في وقفة مع عنوانه، لنواصل الآن مع مضامينه ومعانيه وننطلق مع المقطع الأول لهذا النص دكتور.
0: تبدأ الحكاية في لحظة وصول الأب إلى لامبادوزا للبحث عن ابنه المهاجر مثل ما أشرنا إلى ذلك.
1: نعم.
0: وهو ابن قد انقطعت أخباره، لكن فجأة تعود بنا الحكاية إلى الماضي لتصف لنا التضحيات التي أقدم عليها الأب من أجل السفر إلى تلك الجزيرة الإيطالية للبحث عن ابنه. عندئذ تصف لنا الحكاية بؤس هذا الأب وشقاءه ومعاناته وضعفه ومرضه وتدهور حالته الجسدية والنفسية في الوقت ذاته. ما من حكاية إلا ولها تقنيات تصاغ بها، هذا شرط إنشاء الحكاية.
1: طبعا دكتور فؤاد أنت قدمت لنا فكرة عن هذه القصة أو ملخص لأهم الأحداث فيها، وكما قلت كل قصة عمادها تقنيات وأسلوب صياغتها وكتابتها، فما هي التقنيات والأساليب التي اعتمدها هشام الهرابي في صياغة هذه القصة؟ دائما نتحدث من منطلق هذا المقطع الأول الذي اخترناه دكتور فؤاد.
0: نعم، هشام الهرابي كسائر من يكتب النصوص السردية اعتمد جملة من التقنيات القصصية والسردية. وما بدا لي أساسيا في هذه التقنيات تقنية تشبه ما يسميه أهل الاختصاص تقنية التضمين. تكون هذه التقنية تقنية التضمين حين يمر السارد من قصة أصلية إلى قصة فرعية يحكيها ثم يعود إلى استئناف القصة الأصلية. هذا ما حصل في مطلع هذا النص. أخذ يحدثنا عن وصوله إلى لامبادوزا، وتوقعنا من السارد أن يواصل الحديث عما سيحصل في لامبادوزا في رحلة البحث عن الابن المفقود، لكن ذلك يتوقف فجأة لينفرج القص على حكاية أخرى، حكاية أخرى زمنها هو الزمن الماضي، هي حكاية هذا الأب الذي يمثل ضحية لا تقل بؤسا عن تلك الضحية الأخرى، ولا تقل شقاء، ولا تقل سوء مصير عن تلك الضحية الأخرى، تلك التي فقدت أو ابتلعها البحر أو حدث لها ما حدث من ألوانية الشقاء ومن ألوان البؤس. إذن هذه هي تقنية التضمين، وبعد ذلك يستأنف السارد القصة الأصلية. ومن هنا جاء مصطلح التضمين، فكأننا ضمننا قصة داخل
1: أخرى.
0: قصة أخرى.
1: نعم.
0: وعلماء القصر يسمون القصة الأصلية القصة المتضمنة، ويسمون القصة الفرعية القصة المضمنة.
1: المضمنة.
0: هذه هي مصطلحات أهل القص وعلمائه.
1: نعم.
0: نلاحظ هذه التقنية وهي بارزة في النص، وسنحاول بعد ذلك أن نبحث لها عن دلالة ممكنة. لماذا اختار السارد هذا الأسلوب في سرد حكايته بمختلف جوانبها؟ الحكاية الأصلية لها مكانها، مكانها جزيرة لامبادوزا، لها زمانها، زمانها هو لحظة وصول الأب إلى تلك الجزيرة والشروع في البحث عن ابنه. هذه الحكاية الأصلية لها شخصية وحيدة، هي شخصية الأب الباحث عن ابنه. أتحدث الآن عن الحكاية الفرعية أو المضمنة، هي أيضا لها مكانها، جهة من جهات البلاد التونسية غير محددة على وجه التعميم، وهذا قد يكون له دلالة أيضا يجب أن نبحث عنها.
1: نعم.
0: الحكاية الفرعية لها زمانها، زمانها هو الذي تستغرقه مسيرة ذلك الأب في الحياة، وما خاضه أثناء تلك المسيرة من التجارب منذ أن كان شابا يافعا يقوم بالأعمال التي تستدعي قوة الشباب ورباطة جأشه، وصولا إلى حالة الضعف والوهن التي وصل إليها، وهو أيضا زمن غير محدد. الشخصية المحورية هي أيضا شخصية الأب.
1: نعم.
0: وهذا عنصر مشترك بين القصتين، هو العنصر الرابط بين القصتين. إذن في هذه الحكاية الفرعية يظل الأب أيضا شخصية محورية، وتنكشف لنا ملامح هذه الشخصية، فهي من جهة ملامح اجتماعية، فالأب فقير وهو حاجب في معتمدية، وكان قبل ذلك عاملا متجولا اجتماعيا. إذن صورت لنا القصة ملامح هذه الشخصية، هو من طبقة الكادحين، من طبقة العاملين، من طبقة الباحثين عن الرزق، من طبقة من سماهم طه حسين المعذبين في الأرض في أثره المشهور الذي يحمل عنوان المعذبون في الأرض.
1: نعم.
0: هذا الأب فقير، ولذلك هو مضطر لكي يرهن بيته من أجل اقتراض مال يساعده على السفر من أجل البحث عن ابنه المفقود. إذن صورة اجتماعية لهذا الأب، تتكامل معها صورة جسدية، كهل مريض ضعيف هده المرض، هدته العمليات الجراحية المتعاقبة، وفقد بذلك ما كان عليه من قوة في مطلع حياته. إذن صورة جسدية تتكامل مع صورة اجتماعية، وتتكامل مع الصورتين صورة ثالثة هي الصورة النفسية، فالأب شقي ويحس بالألم النفسي، وهو غير فخور بمهنته، وهو غير راض عن نظرة الناس إليه وعن علاقتهم به. هذا رجل كأنه ساخط على نفسه، كأنه يحس بأنه منبوذ من أهله وعشيرته. لاحظي أستاذ عروسية كيف تتكامل هذه الصور الثلاثة لكي تتشكل منها صورة مأساوية بأعمق معاني المأساة. نصل إلى الآن إلى مستوى السرد. بطل الحكاية هو الذي يسرد الحكاية، هو يقص حكايته، هو يكتب حكايته، هو يكتب كأنه يكتب ترجمته الذاتية. ماذا قال في بداية النص؟ أنا الآن في لامبادوزا، السرد مسند إلى بطل الحكاية، هو الذي يبني الحكاية ويحكيها ويقصها. وقد اختار هذا السارد أن يعتمد طريقة ما يسمى الومضة الورائية، التي ينتقل فيها من الزمن الحاضرية إلى الزمن الماضية ليتصوره ويتحدث عنه. بعض أهل الاختصاص يسمون الومضة الورائية السرد الاستعادي. إذن هشام الهرابي نجح في تقديري بوجه واضح في تصريف هذه التقنيات القصصية، وجعل سرده مستساغا يغري بالمتابعة. أكثر من هذا، هو جعل قارئ الحكاية أو سامعها يتأثر لها ويتفاعل معها. ومن وظائف الكلام الأدبي أنه ينشئ مثل هذه الأحاسيس لدى من يتلقى هذا الأثر الفني وهذا الأثر الأدبي.
1: نعم، هو يخلق نوع من التعاطف مع تماماً. بطل الحكاية،
0: لا شك في هذا، يصبح هو مورطا في الحكاية بمعنى من المعاني، كأنه معني بها. هذا بعض خصائص الأدب وبعض وظائف الخطاب الأدبي والخطاب الفني بصفة عامة. حدثتك في يوم من الأيام أستاذ عروسية عن ذاك الذي سئل عن الفرق بين الخطاب العادي والخطاب الأدبي، فضرب لمن سأله مثلا، قال له: سأحكي لك حكاية سائلا، أي متسولا. هذا المتسول كتب على لوحة خشبية علقها على صدره، كتب عبارة: أنا أعمى فساعدوني، يريد بذلك أن يجعل الناس يتصدقون عليه. لكنه لم يجني من ذلك ما كان يرجوه من المساعدة،
1: إلى أن
0: تدخل من تدخل فقال له: سأغير لك هذه اللوحة. ودون دراية من الرجل الأعمى الضرير، كتب من تدخل على اللوحة: إن الربيع قادم، لن أتمتع بمشهده
1: أو برؤيته
0: أو بمناظره الخلابة، تخيري ما تشائين. المهم أن ذلك الذي غير مضمون اللوحة عاد إلى ذلك السائل الأعمى الضرير بعد مدة وقال له: كيف هي الحال؟ قال له: على أحسن ما يرام، فقد تغيرت الأمور وصرت أتلقى من الناس ما أتلقى من مساعدة تجعلني في راحة من أمري. لكنني أريد أن أسألك: كيف حصل ذلك؟ قال له: الأمر بسيط، غيرت كلاما عاديا بكلام مؤثر. وخلاصة هذه الحكاية أن الكلام الأدبي يطلع بهذه الوظيفة، وظيفة التأثير، وظيفة توريط السامع أو القارئ في ذلك الخطاب الأدبي أو الخطاب الفني، فيجعله يحس بالتعاطف، ويجعله يحس بالمسؤولية، ويجعله يحس بما يحس به من شتى ضروب المشاعر والأحاسيس.
1: نعم، هل من إضافات أخرى دكتور فؤاد بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج هشام الهرابي؟ ودائما نعني من الجانب الفني والأسلوبي في صياغة هذه القصة.
0: ما يمكن أن يضاف في هذا المجال أستاذ عروسية هو العودة إلى تلك الأسئلة التي طرحناها منذ حين وظلت معلقة، وقلنا قد نعود إليها في قادم التحليل. تلك الأسئلة تعلقت أولا بعدم تحديد المكان والزمان. هذا بطبيعة الحال من شأنه أن يجعل الأمور تتنزل في سياق عام. معنى هذا أن كاتب هذا النص لا يريد أن يتحدث عن حالة خاصة، إنما هو يريد أن يتحدث عن حالة عامة من خلال حالة خاصة. هذه هي الدلالة الممكنة. وأما التضمين الذي أشرنا إليه، فقد يكون ذلك مردودا إلى أن الكاتب أراد أن يبين أن الهجرة غير الشرعية بما لها من أبعاد مأساوية معضلة عميقة، وأن من جذور هذه المعضلة العميقة الأوضاع الأسرية المتردية. ولذلك ابتدأ تصوير الحكاية بالعودة إلى الوضعية الاجتماعية للأسرة التي ينتسب إليها ذلك المهاجر غير الشرعي، وذلك من خلال الحديث عن أوضاع والده المزرية. قد يكون الأمر كذلك، فكأن الرسالة التي أراد أن يوصلها إلينا الكاتب تتمثل في أن فقر الأسرة هو سبب هجرة الأبناء بحثا عن آفاق أخرى تفتح لهم أبواب الرجاء وأبواب الأمل، حتى إن كان الأمل وإن كان الرجاء في هذه الحالة وهما لا حقيقة له.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر من التحليل في هذا الركن، ركن كلام على كلام، وسنتوقف الآن عند نغم، نعود بعده مباشرة مع ركن في الميزان. وكالعادة في هذا الركن سنتناول هذه المحاولة الإبداعية بالتقييم والنقاش حول ربما بعض الهنات أو نقاط الضعف التي تسربت إليها.
2: بابور زمر خش البحر، ظهور زمر خش البحر، عطاب الظهر الأرض لو طن عزلوكر، عطاب الظهر الأرض لو طن عزلوكر.

خلف كفن عالبحر ازرق خلف كفن خلى السفن عالشط ترعش خيف الخطر هاجي البحر هاجي البحر عالشط ترعش خيف الخطر هاجي البحر هاجي البحر

0: ميزان دكتور فؤاد، سنضع هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج هشام الهرابي، وأعني طبعا قصة أبي أنا سعيد، أو هذا جزء من قصة أبي أنا سعيد الذي كنا بصدده من الجانب الفني والتشكيلي ومن جانب المعنى كذلك. لنتوقف الآن عند الجانب اللغوي، وكما قلت وما تسرب إليه من أخطاء أوهانات أو نقاط ضعف، فماذا رصدت في هذه المحاولة الجديدة لهشام الهرابي؟
1: ما يجب أن أشير إليه من الناحية اللغوية هو أن اللغة التي يكتب بها هشام العرابي في جملتها سليمة، بل هي مستساغة في بعض الحالات. إذن الأمر واضح، هشام العرابي يحسن الكتابة باللغة العربية، هذا أمر واضح بين لا غبار عليه كما يقال. لكن مع ذلك لاحظت أن لهشام الهرابي في بعض الحالات مشكلة، أو ما يشبه المشكلة، في مستوى التعبير. في غير ذلك من المستويات الأمر مستقيم له كما قلت. إذن في هذا النص رصدت بعض الاستعمالات التي تستدعي مراجعة، من ذلك قوله سيدلونك عن مصير ابنك. لا، هو يعرف أننا في اللغة العربية نقول دله على، لا، إذن سيدلونك على مصير ابنك، هذا خطأ في التعبير. خطأ ثان في التعبير انتظرت لأسابيع، كأن هذا الاستعمال شائع وكأن الناس ألفوه وسكنوا إليه ما عاد يزعجهم، لكنني شخصيا أعتبر هذه اللام في قوله لأسابيع لاما زائدة لا داعي إليها. فالأبسط والأسلم والأصح في نظري هو أن نقول انتظرت أسابيع. هل أقول انتظرت فلانا لساعة؟ أقول انتظرته ساعة من الزمن، انتظرته يوما، انتظرته سنة، لكن انتظرته لكذا قلت، كأنني أحس بأن هذا الاستعمال أخذ يصبح شائعا. لكن مع ذلك في الأمر نظر، وأحببت أن أنبه

0: هشام الحرابي إلى ذلك. هذا الاستعمال لا وجه لاتباعه، خطأ في التعبير ثالث أشير إليه حين يقول أعمل شاويشا. هذا في تقدير من تأثر الناس بالدارجة المصرية من خلال ما يتبعه الناس جميعا من المسلسلات، من الأشرطة السينمائية إلى غير ذلك، وتقديري أن الكلمة في أصلها تركي تسربت إلى الدارجة المصرية. على كل، نحن في تقاليدنا اللغوية التونسية نستعمل كلمة الحاجب، وإذن أعمل حاجبا بدل أن أقول أعمل شاويشا.
1: نعم.
0: جاء في النص أيضا قول الساردي

0: عبر عن ذلك نعوض لن بلا، فنقول طبعا لا أفعل ذلك. حين أقول لا أفعل ذلك في الماضي واليوم وغدا، إذن طبعا لا أفعل ذلك إلا بإذن منه وإلا طردت شر طرد. هكذا تكون الصياغة منسجمة مع المعنى الذي يرغب السارد في تأديته. خطأ آخر، لاحظ أستاذ روسيا أن الأخطاء كلها متصلة بصيغ التعبير. يقول عائقا يحول دون رؤيتهم للمعتمد، لا هنا دون مقابلتهم، هذا هو المقصود. هم لا يريدون أن يروا المعتمد، هم يريدون أن يقابلوا المعتمد. وكأن الدارجة هنا أثرت في السارد، أثرت في الكاتب دون أن يشعر بذلك. خطأ آخر ورد في نهاية النص حين يقول السارد كنت أدفع العربة بقوة هائلة نحو الصعداء أو لا أفهم. لا هذا خطأ.
1: أعتقد دكتور فؤاد أن هذه من الدارجة كذلك، لأنه في الدارجة التونسية نقول الصعدة.
0: وارد جدا.
1: أعتقد أنه ربما
0: لكنه كتبها الصعداء.
1: الصعداء.
0: لو كتبها بتاء مغلقة لا قلنا هو فكر في الكلمة التي نستعملها في الدارجة. نقول تنفس الصعداء أي تنفس تنفسا طويلا من هم أو تعب. عندئذ نتنفس الصعداء. هو يفكر في الطريق الصاعدة، هذا ما يفكر فيه. هذه الطريق الصاعدة تسمى في اللغة العربية الصعود هكذا، وجمعها صعد أو أصعد أو صعائد، والصعيد في اللغة ما ارتفع من الأرض. إذن عليه أن يدقق أمره في هذا المجال. في جميع الحالات الصعداء لا تتماشى مع هذا السياق وليست في محلها من التعبير. هذه إذن بعض الملاحظات اللغوية المتصلة خاصة بالتعبير، وقد حرصت على أن ألفت انتباه هشام الهرابي إليها لأنني أعرف وأحس بأنه يحسن اللغة العربية ويحسن التصرف فيها، ولذلك أراه قادرا على تجنب هذه الالتواءات التي أشرت إليها.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج هشام الهرابي، ونعني بذلك هذه القصة، قصة أبي أنا سعيد. بعد إشارة الركن الأخير ركن منتهى المطاف سنعود إلى هذه المحاولة من جديد مع ملاحظات ختامية مباشرة بعد إشارة.
2: منتهى المطاف.

0: إذن دكتور فؤاد، بلغنا منتهى المطاف مع هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لهشام الهرابي، ونعني بذلك قصة أبي أنا سعيد. هل من ملاحظات إضافية يمكن تقديمها بخصوصها لصديقنا هشام ولكل مستمعنا ومستمعاتنا؟ طبعا لأننا دائما من خلال الملاحظات نستهدف كل المتابعين ومتابعات هذا البرنامج حتى يستفيدوا من هذه الملاحظات، وعلى ضوئها يتجاوزون بعض الضعف أو بعض الهنات أو بعض الأخطاء التي يمكن أن تتسرب إلى محاولتهم الإبداعية. ونعود إلى هشام الهرابي وإلى محاولته هذا مع هذه الملاحظات الختامية.
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أؤكد استحساني لهذا النص الذي كتبه هشام الهرابي وبعث به إلينا ليعرف رأينا فيه. استحسنت هذا النص من جهة المضمون ومن جهة الشكلية كذلك، وقد فصلت القول في الأمر حين قمت بتحليل هذا النص والتعليق عليه. فكأن النص يحمل إلينا زاوية نظر جديدة في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال التركيز

0: على البعد الاجتماعي لهذه المعضلة. كذلك استحسنت هذا النص لما فيه من علامات تدل على براعة هشام الهرابي في تصريف الكتابة القصصية وفي بناء الحكايات، وأشرت إلى جملة الأدوات التي استعملها في نصه هذا لصياغة حكايته، لا سيما ذاك التحرك بين الحاضر والماضي، ويضاف إلى ذلك تفصيل التصوير لشخصية الأب باعتباره شخصية محورية في هذه الحكاية.
1: نعم.
0: على هذا الأساس لا أملك في منتهى المطاف مرة أخرى إلا أن أشكر لهشام الهرابي مواظبته على الكتابة وحرصه على تنويع تجاربه في الكتابة، وأشكر له أيضا رغبته دائما في أن نرافقه في تجربته هذه التي هو بصدد خوض غمارها. أشكره إذن وأشجعه على المواصلة، أشجعه على توسيع دائرة اطلاعه وعلى الإقبال على النصوص المتنوعة التي يكتبها غيره من الكتاب ليتشبع بها ليتشربها، فينشأ له من ذلك كله زاد يساعده على مزيد التقدم في تجربته الإبداعية. أتمنى له النجاح والتوفيق وننتظر منه المزيد من النصوص.
1: هذا ما ننتظره من صديقنا هشام الهرابي ومن كل مستمعينا ومستمعاتنا متابعينا ومتابعتنا في هذا البرنامج على طريق الإبداع على موجات إذاعة تونس الثقافية، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله بمبدعينا ومبدعاتنا دكتور فؤاد ومع محاولة إبداعية جديدة. نشكر لهم حسن المتابعة والإصغاء والوفاء لهذه الموجات ولهذه الفسحة الأسبوعية على موجات إذاعة تونس الثقافية على طريق الإبداع. شكرا لك دكتور فؤاد على كل فضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا هشام الهرابي. شكرا لكل المتابعين والمتابعات. موعدنا يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل على نفس الموجات وفي نفس التوقيت مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. اتركوا لنا ملاحظاتكم مقترحاتكم آرائكم تفاعلكم معنا، ولكن خاصة اتركوا لنا محاولاتكم الإبداعية حتى تلقى الطريقة إلى أثير تونس الثقافية. متابعة رائقة لبقية برامج صوتي ردة الحياة، وإلى اللقاء مع أجمل تحيات عروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء ياسمين، في ياسمين على ليل تونس، سهرتنا اليومية على موجاتنا كالعادة من العاشرة إلى حدود منتصف الليل، توقيتنا 10:05 موعدنا اليوم الأحد 9 أوت 2026. شكرا لكل من اختار رفقة إذاعة تونس الثقافية وهذه السهرة اللي من خلالها نحاول ننتقي مجموعة من الاختيارات الغنائية اللي إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم مستمعينا، وتتواصلوا معنا كالعادة على رقمنا 71-844-600 في اختيارات غنائية أخرى. أكيد نلبي طلباتكم في هذا الموعد المباشر من ياسمين على ليل تونس اللي رافقنا فيه زميلنا أنيس الحميدي في الجانب التقني. نجيب العربي تتمنى لكم مساء جميل، مساء الياسمين على ليل تونس. أهلا وسهلا بكل مستمعينا أو فيانا، واختياراتنا الغنائية تنطلق مع صوت فيروز.

عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة. كانت هكا تحية طبعا الفنانة المتميزة ماجدة الرومي لجمهورها ذات صيف في مهرجان قرطاج الدولي، تحديدا صيفة 2003. أغنية تفاعل معها طبعا الجمهور جدا باعتبار هذه الكلمات، ونعرفوا حب ماجدة الرومي لتونس ولجمهورها، تحديدا جمهور مهرجان قرطاج ومختلف المهرجانات الأخرى. غنيت هذه الأغنية كما قلنا صيف 2003، ثم غنيتها في حفلات أخرى سنة 2008 و2018 وغيرها من السهرات اللي أحيتها ماجدة الرومي في تونس، اللي نعرفه كانت بدايتها في تونس ومع الجمهور التونسي سنة 1980، تحديدا كان عمرها وقتها 24 سنة، وتتالت السهرات والحفلات، وفي أكثر من مناسبة تعبر ماجدة الرومي على حبها لتونس وتقول كيف نشفى من حب تونس. طبعا فنانة عندها بصمتها الخاصة، عندها جمهورها في تونس، وهذا الاحترام للجمهور في اختيارها لأغانيها، وفي هذا الرصيد المهم في طبعا مسيرة هذه الفنانة المتميزة اللي باش تكون حاضرة مع سهرة من سهرات مهرجان قرطاج الدولي، تحديدا يوم 19 أوت 2026. طبعا ماجدة الرومي هي من الأصوات المتميزة التي جمعت بين الرقي الفني وأيضا الانحياز إلى الكلمة والموقف، ومن الكلمات التي كتبت في حق هذه النجمة اللبنانية ضمن التقديم لنجوم مهرجان قرطاج الدولي، تحديدا في موقع المهرجان. هي اسم من الأسماء المهمة كما قلنا التي تحظى بحب واحترام كبير من الجمهور التونسي والعربي عموما. تحول اسم ماجدة الرومي إلى مرادف للأغنية التي تراهن على الأثر بعيدا عن الرواج العابر. في تجربتها يتجلى الغناء كمشروع جمالي وإنساني يقوم على الشعر والإحساس والالتزام بقيمة الفن. منذ بدايتها لفتت ماجدة الرومي الأنظار بخامة صوتية استثنائية تجمع بين القوة والعذوبة، وبقدرة عالية على أداء الأعمال الطربية والكلاسيكية التي تتطلب تحكم كبير في المقامات والتعبيرات. انطلقت نحو الشهرة بعد مشاركتها في برنامج استوديو الفن في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تؤسس لمسيرة طويلة اختارت فيها أن تبني عالمها الفني بعيدا عن الإيقاع الاستهلاكي، محافظة على هوية موسيقية واضحة تمزج بين الأصالة والتجديد. طبعا تتميز ماجدة الرومي بعلاقتها الخاصة بالنصوص الشعرية، إذ قدمت أعمال استندت إلى قصائد وأغاني حملت أبعاد وجدانية وإنسانية ووطنية، وغنت لكبار الشعراء والملحنين لتصبح هذه الأغاني التي أدتها هذه الفنانة المتميزة جزءا من الذاكرة الموسيقية العربية. من أبرز هذه الأعمال التي قدمتها طبعا ماجدة الرومي كلمات اعتزلت الغرام، بيروت، ست الدنيا، كن صديقي، طوق الياسمين، وغيرها من الأغاني الجميلة اللي سمعنا البعض منها طبعا في سهرة الياسمين على ليلة تونس. ولأكيد جمهور مهرجان قرطاج الدولي سيستمتع بهذا الرصيد المهم، وهذا الصوت الذي يحمل شجن و سمو فني على الركح. وتحضر ماجدة الرومي بأسلوب يراهن على الوقار وقوة الأداء، فتترك للموسيقى والكلمة أن تقود اللحظة الفنية، بينما يمنحها حضورها الهادئ وهيبتها الخاصة قدرة على خلق حالة إنصات نادرة. وقد نسجت ماجدة الرومي تجربة فنية حافظت على مكانتها عبر الزمن، وجعلت من الأغنية مساحة للارتقاء بالذائقة
وبناء علاقة مختلفة مع الجمهور العربي. هذه العلاقة اللي أكيد سيكون جمهور غفير يتابع هذه السهرة التي ستكون متميزة كما عودتنا ماجدة الرومي في حضورها في تونس. ربما نلقاو البعض من العناوين اللي اقترحناها عليكم اليوم في إطار هذه السهرة. وعلى كل هي رصيدها ما شاء الله زاخر من الأغاني المتميزة التي ستتحف بها جمهورها في هذه السهرة اللي بش تكون في تاريخ 19 أوت 2026. توقيتنا 10:31. نواصل معكم سهرتنا, سهرة الياسمين على ليلة تونس. نذكركم أهلا وسهلا بكم معنا على 71 844 600. سهرتنا تتواصل بإذن الله لحدود منتصف الليل.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: نواصل معكم سهرة الياسمين على ليل تونس. نرحب بكل من التحق بنا في الاستماع في توقيت 10:50. شكرا لاختياركم موجات صوت إرادة الحي تذاع تونس الثقافية. طبعا مجموعة من السهرات في إطار هذه الصائفة، العنوان الأبرز هو مهرجاناتنا الصيفية. كنا نتحدث على سهرة مجد الرومي في إطار مهرجان قرطاج الدولي. من المواعيد أيضا لمجموعة من الأسماء التونسية اللي أكيد أيضا جمهورها ينتظرها في هذه المواعيد. نحكيه على سهرة الفنانة المتميزة أمينة فاخت اللي باش تكون على موعد مع جمهورها في تاريخ 17 أوت. أيضا في مواعيد تعودنا بها في إطار السهرات التي تتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية، سواء في مهرجان قرطاج الدولي وإلا في مهرجان الحمامات. صوفيا صادق ستلاقي جمهور الحمامات في تاريخ 13 أوت، وفي إطار تصريح لها لموقع بوابة تونس قالت عرض الحمامات سيكون مختلف عن قرطاج 2025. ومن السهرات أيضا في نفس الموعد اللي هو 13 أوت، العيد الوطني للمرأة التونسية، الفنانة نبيها كراولي ستلاقي جمهور مهرجان قرطاج. فمواعيد مهمة وسهرات ما زالت متواصلة في إطار هذه المهرجانات الكبرى، سواء مهرجان الحمامات وإلا مهرجان قرطاج الدولي، وسهرات أخرى في إطار هذه المواعيد المتواصلة في مختلف المهرجانات في كامل تراب الجمهورية، اللي كما تعودتوا مستمعينا نواكبوا ونقدموا لكم تفاصيل من خلال المشرفين على هذه المهرجانات في إطار مساحاتنا وبرامجنا المباشرة. لقانا يتواصل مع هذه الأسماء والأصوات التونسية طبعا اللي عندها جمهورها واللي ينتظرها في هذه المواعيد اللي كنا تحدثنا عليها، سواء لقاء وجمهور أمينة، جمهور صوفيا، وجمهور نبيها كراولي. نرجو نواصله مباشرة على موجات صوت إرادة الحياة.

رجعنا بعد صوت صوفيا صادق وبتحلى الليالي ويحلى السهر، والأكيد سهرتنا أحلى وأحلى معاكم مستمعينا مع اتصالاتكم على رقمنا 71-844-600. شكرا لكل من تفاعل معنا في هذه السهرة. سي محمد من القيروان المستمع طبعا الوفية، فايزة العجودي تحية لها ولكل مستمعينا أوفياء سهرات الياسمين على ليلة تونس وكل هذه السهرات التي تكون أحلى كما قلنا بصحبتكم مستمعينا. ليالي تونس في إطار هذه المواعيد والمهرجانات الصيفية في جمال مسارحنا، وهذا السمر وهذه السهرات اللي كيف ما قلنا في مواعيد ينتظروها الجمهور من خلال كل واحد طبعا شكون الفنان الأقرب إلى قلبه. فما فنانين فماش اختلاف ربما على جودة أصواتهم وعلى أدائهم المتميز على الركح، ولكن فما فنانين آخرين يصير هذا الاختلاف، ولكن الجمهور هو اللي يقرر وقت اللي يتنقل لمتابعة اسم من هذه الأسماء التي تبرمج في هذه السهرات في مختلف مهرجاناتنا الصيفية، في انتظار إن شاء الله أسماء تكون مهمة وكما تعودنا في أيضا سهرات سابقة لمهرجاناتنا تكون حاضرة على شلاف في دورات قادمة، سواء لمهرجان قرطاج، الحمامات وغيرها من المهرجانات الصيفية. باش خليكم الآن مع صوت رائع متميز كان حاضر في أكثر من مرة ومناسبة في تونس من خلال حفلات أكيد واكبها الجمهور واستمتع بأداء متميز لمي فاروق اللي باش نسموها على موجات إذاعة تونس الثقافية في إعادة لعناوين لكوكب الشرق أم كلثوم.

طاقة صوتية رهيبة طبعا للفنانة مي فاروق. رجعنا بعد ما سمعنا هذه الأغاني في إعادة طبعا لكوكب الشرق أم كلثوم. توقيتنا 11:33 دقيقة. نواصل معكم مستمعينا الياسمين على ليلة تونس، هذه السهرة الفنية اللي انطلقت معكم في العاشرة، سهرتنا مع اختيارات غنائية إن شاء الله تكون موافقة بالنسبة لليوم. شو نواصل مع فنان في الحقيقة كان لقب بالكروان الطيب لما يتمتع به من حلاوة الصوت وهدوء الطبع ودماثة الأخلاق، تعامل مع مجموعة من الأسماء المهمة في الساحة الفنية العربية كيف ما محمد سلطان، رياض الصنباتي، محمد الموجي وغيرها من الأسماء. في رصيده مجموعة من الأغاني المهمة التي طبعا صنعت اسم هذا الفنان اللي باش نسموه في نغم من هذه الأنغام الجميلة، من بين الأغاني اللي تعرف بها وقت اللي نقوله على شط بحر الهوى، عنابي، يا حلو ناديلي وغيرها من الأسماء. أكيد عرفتوا على شكون نحكيه في هذا السياق، نحكيه على كارم محمود. احنا اخترنا له غنية ان شاء الله الاختيار يكون موافق. في الحقيقة انا من بين اجمل الأغاني اللي نحبها لكارم محمود، أمانة عليك للطول.

شكرا لكم من القلب مستمعينا لاختياركم موجات إذاعة تونس الثقافية وسهرة الياسمين على ليلة تونس. تحياتنا طبعا صديقتنا صفية سعود اللي تواصلت معنا ولكل من هاتفنا على 71 844 600. احنا هكا تقريبا نكون وصلنا لختام موعدنا وسهرتنا لليوم. آخر اختياراتنا الغنائية تكون بإمضاء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أنيس ونجيبة يتمنوا لكم متابعة طيبة على بقية هذه البرامج المتواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرة طيبة.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا، لو فيها مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية ثقافية. استمعنا في البداية إلى نشيد فدائي، وهو النشيد الوطني الفلسطيني أو السلام الوطني الفلسطيني من أناشيد الثورة الفلسطينية، اعتمد ليكون النشيد الوطني الرسمي للفلسطينيين بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 72 و900 وألف، خلفا لنشيد موطني الذي كان بمثابة النشيد الوطني غير الرسمي للفلسطينيين منذ سنة 30 و900 وألف. قامت حركة فتح بتغيير اسمه من فدائي إلى نشيد الثورة الفلسطينية في إطار حملتها لتحويل الأسماء الفتحاوية إلى أسماء فلسطينية عامة، وصادق عليه مجلس الوزراء. كتبه بالفصحى الشاعر والزعيم الفلسطيني الشهيد سعيد المزين المعروف بفتى الثورة، ولحنه الموسيقار المصري الشهير علي إسماعيل. علي إسماعيل الذي تميز بالتأليف والتوزيع الموسيقي له الكثير من الأعمال في الإذاعة والسينما والمسرح، ووضع الموسيقى التصويرية لأكثر من 350 فيلما سينمائيا مصريا، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الوطنية. أما النشيد التالي فيحمل عنوان أنا صامد، كتبه بالعامية أيضا الشاعر الفلسطيني الراحل سعيد المزين، ولحنه الفنان صبري محمود، وهو ملحن ومغني أردني من أصل فلسطيني.

مستمعينا الأوفياء، حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام نقدم من خلالها نماذج من أناشيد الثورة الفلسطينية القديمة، وهي الأناشيد والأغاني التي ظهرت في السنوات التي تلت انطلاقة الثورة الفلسطينية، وعلى الأخص حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في العام 65 و900 وألف، وشكلت لونا جديدا من الفن الذي أصبح يعرف بالفن المقاوم. النشيد الثالث يحمل عنوان أطلقت عيرتي، وضع كلماته بالفصحى الشاعر الفلسطيني محمد حسيب القاضي، ولحنه المصري فتحي حجازي.

بصدر من قد عاش تبانة إخوتي بصدر من قد عاش دمي وصفتهم دمي وصفتهم ومثل

تأثرت الأناشيد الفلسطينية الأولى بالأغاني والأناشيد القومية المصرية، وركزت في البداية على الطابع العسكري قبل أن تشمل مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والثقافية لفلسطيني شتات، على غرار أذن يا رصاص الثورة، كلمات محمد حسيب القاضي، ألحان مهدي سردانة. مهدي سردانة الذي كنا قدمنا تجربته الفنية في برنامج عيون الكلام. ثم يليه نشيد بإيدي رشاشي للشاعر محمد حسيب القاضي أيضا، أما التلحين فلصبري محمود.

0: بعكس الأناشيد الحديثة، كان العنصر الطاغي على الأناشيد الفلسطينية القديمة هو توثيق الواقع الفلسطيني في مخيمات اللجوء، إضافة إلى التحفيز على المشاركة في العمل العسكري الفدائي والتغني بالصمود والمقاومة بكافة أشكالها. النشيد التالي: لا سلحة لاستسلام.
1: كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟
2: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال القادمة.

بدأ بث الأناشيد الفلسطينية الأولى مع انطلاق إذاعة صوت العاصفة في القاهرة في مقر الإذاعة المصرية القديم. لاحقا تم تغيير اسم الإذاعة من صوت العاصفة إلى صوت فلسطين بعد دمج الوسائل الإعلامية التابعة لمختلف الفصائل الفلسطينية في إطار جامع أطلق عليه اسم الإعلام الموحد. الآن خذ سلاحي يا رفيقي، شاعر محمد حسيب القاضي، لحن الفنان الأردني من أصل فلسطيني فهيم السعدي.

من الشعراء والملحنين الذين ساهموا بكتابة وتلحين الأناشيد الفلسطينية على سبيل الذكر للحصر: سعيد المزين، صلاح الدين الحسيني، أحمد دحبور، محمد حسيب القاضي، ومظفر النواب وغيرهم. ومن الملحنين حسين نازك الذي كنا قدمنا تجربته سواء بمفرده أو بمعية فرقة العاشقين الفلسطينية، صبري محمود، وطه العجيل، ووجيه بدر خان، وعلي إسماعيل، ومهدي سردانة، وكنعان وصفي، ورياض البندك، وعبد الحميد توفيق وغيرهم. كما اقتبس لحن نشيد بلادي من النشيد الوطني المصري الذي كان قد لحنه الشيخ سيد درويش. الآن نشيد يا زهرة النيران للشاعر العراقي الراحل مظفر النواب.

أطلق على الأناشيد الفلسطينية مع بداية الألفية الجديدة مصطلح الأناشيد القديمة، تمييزا لها عن الأناشيد والأغاني التي ألفت خارج نطاق الحركة الفنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبصورة أشمل بعد توقيع اتفاقية أسلو وبدأ مسيرة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حين شهدت الأناشيد تراجعا في شعبيتها مع بدء مسيرة السلام في أسلو. إليك نجيء يا وطني، نشيد من كلمات الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي والحان الفلسطيني مهدي سردانة.

لم تهتم إذاعة صوت فلسطين بأناشيد الحنين والتغزل بجمال الوطن وإظهار حبه وسرد مزاياه الجمالية كلون البرتقال والسهول الخضراء وغيرها، بل اهتمت في أن يكون النشيد مكملا للتعليق أو أنه تعليق سياسي بحد ذاته. كانت هنالك أناشيد تعالج بكلمات مباشرة وبأداء موسيقي وغنائي متقن المنطلقات الأساسية للثورة الفلسطينية، وتخاطب كل قطاعات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، مثل يا جماهير الأرض المحتلة، كلمات محمد حسيب القاضي، الحان مهدي سردانة، وتوزيع موسيقي لعبد الحليم أبو حلتم الذي كنا قدمنا تجربته، مشفوع بنشيد أنا إن سقطت فلست أول من يموت.

كان مدير إذاعة صوت فلسطين فؤاد ياسين يعد تقريرا عن الأحداث التي وقعت بين إنتاج آخر نشيد ويوم الاجتماع، ويجري نقاش حول كيفية التناول، وذلك ضمن الضوابط الصارمة التي وضعها، وهي أن لا يزيد النشيد عن 3 دقائق، والأفضل أن يكون أقل، أن يوصل المعنى المطلوب بصورة مباشرة وبأكثر المفردات بساطة وسلاسة، أن يؤدى عبر لحن سريع وصوت جماعي قوي وآلات منسجمة مع إيقاع الكلمات، وغالبا ما يكون ملحن نشيد حاضرا في الاجتماعات كي يتفاعل مع الفكرة والسياق وينجز عملا متكاملا من كل الوجوه. وكمثال على ذلك ندرج كنموذج نشيد طل سلاحي من جراحي، كلمات صلاح الدين الحسيني.

مستمعينا الأفاضل، أنتم الآن بسدد الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية. حلقة اليوم قدمنا من خلالها نماذج من أناشيد الثورة الفلسطينية القديمة على غرار طالع لك يا عدوي طالع وغضبة الثائرين.

وصف الكاتب يوسف إدريس الأناشيد الفلسطينية القديمة بأنها ثورة إبداعية في عالم الغناء العربي السياسي. مستمعينا الأوفياء، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة قاربنا من خلالها تجربة الأناشيد الفلسطينية القديمة. حتى نلتقي، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وسونيا الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحاً وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة ماذا صنعتم بطيف القتيل. السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة ماذا سنزرع عما قليل. السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسند مرتفعات الموشح في قلب جيتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة لا رصاص ولا قنبلة.